0: انظروا، إنه ميناء الإسكندرية.
1: لماذا يصيح لولو هكذا؟
2: لأنه سكندري، هو يتوق إلى مدينته ومسقط رأسه.
0: إنها أجمل مدينة في العالم.
3: كل إنسان يرى بلده أجمل البلدان،
0: ولكن الإسكندرية بالفعل عروس الموانئ. انظروا إليها لتتأكدوا من كلامي.
1: إنها بالفعل رائعة
2: ولها تاريخ طويل. إن هذا الميناء الذي ندخله تمتد جذوره إلى 4000 عام.
1: 4000 عام؟
2: نعم، بناها قدماء المصريين غرب جزيرة فرعون أو فاروس، وكان هذا الميناء يسمى راكودا.
1: هل المدينة من آثار الفراعين؟
2: لا لا، الميناء فقط. أما المدينة نفسها فكانت قرية صيد عادية، ولكنها كانت شديدة الجمال. رآها الإسكندر المقدوني في رحلاته، فقرر أن يبني عليها مدينة تحمل اسمه، وكانت الإسكندرية.
0: الإسكندر الأكبر مذكور في القرآن الكريم.
1: كيف هذا؟
0: إنه ذو القرنين.
2: هذه معلومة غير مؤكدة.
3: نعم، أعتقد أن ذا القرنين هو الملك الفارسي كورش،
0: بل هو الإسكندر المقدوني.
3: أؤكد لك أنه كورش،
0: بل الإسكندر.
3: لا، كورش.
2: توقف عن الشجار، لقد أخفى القرآن الكريم شخصية ذي القرنين والعصر الذي عاش فيه، لأن المهم في قصته الدرس والعظة.
1: إنني لا أفهم عن أي شيء تتحدثون. ومن هو ذو القرنين أصلا؟ وما هي قصته؟
2: سأحكي لك قصته عندما نرسو في الميناء.
0: الشاي بالنعناع، وبعد الشاي سأدعوكم إلى أجمل وجبة أسماك في الدنيا.
3: سمك؟ نحن مللنا من أكل السمك.
0: الأسماك هنا يختلف مذاقها.
3: أليست من نفس البحر؟
0: إنه فن الطهو، ما أدرك أنت؟
3: بل أنت الذي لا تعرف شيئا.
2: توقف.
1: لم تحدثني عن ذي القرنين يا صاحب البحر.
2: حسنا، كان ذو القرنين رجلا صالحا، ويعد من أعظم القادة العسكريين في التاريخ القديم. هل تعرفون لماذا أطلق عليه لقب ذو القرنين؟
0: لأنه كان يمسك بقرني الأرض ويتحكم فيها كما يمسك الراعي بقرني ثوره وهو يقود.
2: وأنت يا مرجان، ما رأيك؟
3: أرى أن الاسم سببه أنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها.
2: نعم، كلاكما على صواب. كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله، وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال.

0: اثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات.
1: أمرك يا سيدي القائد.
0: هيا اضرب.
1: أوه.
0: لا تندفع كالثور واحرص على حفظ توازنك.
1: معذرة يا ذا القرنين.
0: بطار عقاب.
2: أمرك يا ذا القرنين.
3: رهن إشارتك.
0: أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد. اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار.
2: أليس الاختبار شاقا؟
0: من يفشل فيه لا أريده في جيشي. واجعلهم أيضا يسيرون زحفا بين النيران المشتعلة.
2: أمرك يا سيدي.
0: لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه. من يسقط من التعب يترك الجيش فورا. اتبعني يا عقاب. ارتاحوا.
4: أهلا سيدي القائد.
0: كيف حال المصابين يا طبيب؟
4: يتحسن أكثرهم. هناك حالتان أحتاج إلى مشورتكم فيها إذا كان لديكم الوقت.
3: القائد لم يتناول طعاما منذ الصباح.
0: المرضى لا يمكنهم الانتظار. أعالجهم أولا.
4: هذا الرجل محموم. حاولنا خفض حرارته بكل الطرق.
0: سأجرب هذا الخليط من الأعشاب. افتح فمك يا أخي.
4: سأسقيه أنا يا سيدي.
0: وتحرمني من الأجر بالشفاء إن شاء الله.
4: بدأ يتصبب عرقا. هذه علامة طيبة. الحالة الأخرى سهم مسموم.
0: ليس أمامنا إلا نزع السم فورا.
4: سيدي هذا خطير عليك.
0: ولكنه العلاج الوحيد. أيها التاجر، أريد شيئاً من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة.
5: خذ اللحم دون أجر يا عماه.
0: دون أجر؟ بارك الله لك.
5: بل ادعو لذي القرنين الذي نشر العدل والخير.
0: اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس.
2: عقاب أين أنت؟
3: هنا. لم آكل منذ الصباح.
2: ليس هذا وقت الطعام. هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين.
3: اجتماع عاجل؟
0: أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟
2: بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية.
0: استعدوا للسفر.
3: سفر آخر؟
2: لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي.
0: ها قد اعترفت. معظم وليس كل. يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس.
3: لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟
0: إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد. الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا.
2: وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟
0: أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان. أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم.
3: لنسافر غدا إن شئت.
0: بل نسافر الليلة. سأصحب القائد عقاب والقائد بطار وجنودهما في الرحلة وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس.
6: الصمت. الصمت يا سادة أعضاء المجلس الموقر في غروبستان. الهدوء من فضلكم.
7: يا سيد هابينس، إن أراضي غروبستان تنهب كلها ولا يستفيد منها إلا قلة من الناس.
6: أين دليلك؟
7: اسألوا الجوع والعرايا والمظلومين الذين سلبت أراضيهم ونهبت بيوتهم.
8: إنني أعترض. إن كلام بيترو جارح. وأنا كمسؤول عن الأمن والحماية للناس أؤكد أنه لا توجد جريمة واحدة.
6: أنت تحقد على السيد ماركو لأنه أكثر من كمالاً.
7: هذا غير صحيح. إنني فقط أقول الحق.
6: بيترو، توقف عن إثارة مشاعر الناس وإذكاء روح الغضب والتفريق بين أهل غروبستان.
8: إنه يستحق العقاب يا سيدي.
9: لنعزله ونرح أنفسنا من معارضته المستمرة.

0: هؤلاء القوم لماذا يجلسون كالمرضى؟
1: هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟
2: ماء؟ إننا نكاد نهلك من الظمأ، ولا زرع أمامك.
1: كيف تعيشون إذن؟
2: ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة.
1: ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟
2: الماء بداخل هذه الصحراء الجرداء، كيف؟
1: سأنقب لكم عن الماء.
2: ما الذي يفعله؟ هل هو مجنون؟
0: كيف تجرؤ يا رجل؟
1: توقف يا بطار، لم نأتي لنؤذي الناس، وإنما لنعينهم. يمكنكم أن تحفروا هنا.
3: الماء يا سيدي، لا أصدق عيني، نعيش فوق الماء ولا ندركه. كيف أشكرك؟
1: لست أنا من يستحق الشكر، أشكر من وهبك الخير.
2: عمن تتحدث؟
1: عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله.

0: بيترو، خفت أن يقتلوك.
1: لا تخافي يا جوانا، لن ينالنا إلا ما قدره لنا الله.
2: إن إيمانك بالله وتركك لعبادة الأصنام يغضب أكثر الناس في غروبستان.
1: لا أهتم بهم،
2: ولكنهم يملكون المال والسلطة، ويسهل عليهم إيذاء من يختلف معهم في الرأي.
1: إنما يحدث ظلم عظيم وعلينا أن نغيره.
2: كيف ونحن لا نملك السلاح أو المال، وأكثر الناس يميلون لنفاق الحكام؟
1: معك حق، كم أتمنى لو ساد العدل هذه الأرض وحكمنا رجل قوي ومحب للخير مثل ذي القرنين الذي نسمع عنه.
2: أين نحن منه؟ إننا نسكن أقصى الغرب، والمسافة بيننا وبينه سفر يستغرق شهورا طويلة. الأسهل أن نفر نحن إلى أرضه.
3: اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك.
4: لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة،
5: لقد انتهت مهمتنا.
4: ألا يمكن أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟
6: هذا قرار القائد ذي القرنين.
4: نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم.
3: انهض أيها الرجل ولا تنحني لغير الله، لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية، وبعد عوام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم، فصلوا لله واشكروه.
5: إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟
3: إلى الغرب.
7: إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة، احسموا أمركم. الحرب الحرب
8: الحرب الحرب.
9: انتظروا أيها القوم، لماذا نحارب ذا القرنين؟
10: إنه رجل صالح وعادل ولم ينهب أرضا دخلها.
2: وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟
7: أنتم خونة، أتباع للغزاة.
11: نقتلهم يا سيدي؟
7: ليس الآن، بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقاره نلتفت للخونة.
12: هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مواجهة جيش ذي القرنين؟
7: أعتقد أن ما هذا؟
13: زلزال
7: زلزال زلزال.
11: المصيبة أكبر، إنه جيش الأعداء.
3: أيها القوم، ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم، وإنما جئت لأنشر الخير والعدل.
7: ما رأيكم؟
12: المسألة لا تحتاج إلى رأي، نحن نستسلم.
11: أيها القائد، خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا واتركنا لنعيش.
6: ماذا سنفعل بهؤلاء القوم؟
3: احتجزهم حتى ننظر في أمرهم.
13: ترى هل سيقتلنا؟
12: بالتأكيد سيقتلنا، كما كنا نفعل بأعدائنا. إنها النهاية،
9: سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا.
5: ماذا سنفعل بالأسرى؟
6: ننتظر أوامر القائد بكل تأكيد،
5: ولكن القائد مشغول عنا.
6: دعه الآن، إنه يختلي بربي ويسبحه والشمس تتهيأ للغروب.
3: انظرا، ألا يبدو قرص الشمس مثل قطعة من اللهب المستدير الذي يوشك أن ينطفئ في البحر المحيط؟
5: لم أكن أعرف أن قائدنا شاعر.
6: إنه الآن ليس القائد العسكري، وإنما هو العابد الذي يتأمل جمال مشهد الغروب.
3: سبحان من هذا خلقه، إن الشمس تغرب في كل يوم، ورغم هذا تتغير الصورة في كل يوم. أي إعجاز لله عز وجل.
5: سيدي، ماذا نفعل بشأن الأسرى؟
3: سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكونوا عبرة لغيرهم، ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة.
6: لقد كان القوم كلهم فاسدين، فهل نعذبهم جميعا؟
3: لا، الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم.
6: ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي.
3: لم يكن بوسعهم غير السكوت، لم يكونوا قادرين على المقاومة.
5: هل نعفو عنهم إذن؟
3: ليس هذا فقط، بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم. الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. صدق الله العظيم.
15: من الذي جعل ذا القرنين حكما على هؤلاء القوم؟ جنوده أم القوم حكموه على أنفسهم؟
14: لا هذا ولا ذاك، الله تبارك وتعالى هو الذي أمر ذا القرنين أن يكون حكما، وخيره بين التعذيب والإحسان.
16: لقد اختار التعذيب للظالمين
17: واختار الإحسان للمؤمنين.
14: هذا لأنه حكم بالعدل وانتظم أمر المملكة بعدل ذي القرنين.
15: وماذا حدث له بعد ذلك؟
14: أحس ذو القرنين أنه قد أدى مهمته في المكان، وتاقت نفسه للارتحال في سبيل الله.
15: إلى أين ذهب؟
16: وماذا فعل؟
14: ألم تعدنا بوجبة من الأسماك اللذيذة؟ الطعام أولاً ثم أكمل لكم بعدها ما جرى لذي القرنين.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، ويتمتع الشيخ عبد الباسط بشعبية هي الأكبر في أنحاء العالم لجمال صوته ولأسلوبه الفريد، وقد لقب بالحنجرة الذهبية وصوت مكة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، ولد الشيخ عبد الباسط سنة 1927 بقرية المراعزة في محافظة قنا في مصر. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة، ودخل الإذاعة المصرية في العام 1951، وكانت أول تلاواته من سورة فاطر. عين قارئا لمسجد الإمام الشافعي سنة 1952، ثم لمسجد الإمام الحسين عليه السلام سنة 1958 خلفا للشيخ محمد علي البنا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. ترك للإذاعة عبد الباسط عبد الصمد ثروة من التسجيلات إلى جانب المصحفين المرتل والمجود ومصاحف مرتلة لبلدان عربية وإسلامية. جاب بلاد العالم سفيرا لكتاب الله، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984. نشأ في بيئة تهتم بالقرآن الكريم حفظا وتجويدا، فالجد الشيخ عبد الصمد كان من الحفظة المشهود لهم بالتمكن من حفظ القرآن الكريم وتجويده بالأحكام. والوالد هو الشيخ محمد عبد الصمد، كان أحد المجودين المجيدين للقرآن حفظا وتجويدا. أما الشقيقان محمود وعبد الحميد فكانا يحفظان القرآن بالكتاب، فلحق بهما أخوهما الأصغر سنا عبد الباسط وهو في السادسة.

والتحق الطفل الموهوب عبد الباسط بكتاب الشيخ الأمير بأرمنتي، فاستقبله شيخه أحسن استقبال لأنه توسم فيه كل المؤهلات القرآنية التي أصقلت من خلال سماعه للقرآن الكريم يتلى بالبيت ليل نهار بكرة وأصيلة. فلاحظ الشيخ على تلميذه الموهوب أنه يتميز بجملة من المواهب والنبوء تتمثل في سرعة استيعابه لما أخذه من القرآن الكريم وشدة انتباهه وحرصه على متابعة شيخه بشغف وحب، فضلا عن دقة التحكم في مخارج الألفاظ والوقف والابتداء وعذوبة في الصوت تأخذ بالآذان بالسمع والاستماع. وأثناء عودته إلى البيت كان يرتل ما سمعه من الشيخ رفعت بصوته القوي الجميل ممتعا بأداء طيب يستوقف كل ذي سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ عبد الباسط في مذكراته: أتممت خلالها حفظ القرآن الكريم الذي كان يتدفق على لساني كالنهر الجاري، وكان والدي موظفا بوزارة المواصلات، وكان جدي من العلماء، فطلبت منهما أن أتعلم القراءات، فأشار علي أن أذهب إلى مدينة طنطا بالوجه البحري لأتلقى علوم القرآن والقراءات على يد الشيخ محمد سليم، ولكن المسافة بين أرمت إحدى مدن جنوب مصر وبين طنطا إحدى مدن الوجه البحري كانت بعيدة جدا، ولكن الأمر كان متعلقا بصياغة مستقبلي ورسم معالمه، مما جعلني أستعد للسفر. وقبل التوجه إلى طنطا بيوم واحد علمنا بوصول الشيخ محمد سليم إلى أرمنت ليستقر بها مدرسا للقراءات بالمعهد الديني بأرمنت، واستقبله أهل أرمنت بأحسن استقبال واحتفلوا به، لأنهم يعلمون قدراته وإمكاناته، لأنه من أهل العلم والقرآن الكريم، وكأن القدر قد ساق إلينا هذا الرجل في الوقت المناسب. وأقام له أهل البلاد جمعية للمحافظة على القرآن الكريم، فكان يحفظ القرآن ويعلم علومه والقراءات، فذهبت إليه وراجعت على يديه القرآن كله ثم الشاطبية التي هي المتن الخاص بعلم القراءات السبع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بعد أن وصل الشيخ عبد الباسط 12 من العمر، انهالت عليه الدعوات من كل مدن وقرى محافظة قنا بمساعدة الشيخ محمد سليم الذي زكى الشيخ عبد الباسط في كل مكان يذهب إليه. وشهادة الشيخ سليم كانت محل ثقة الناس جميعا. مع نهاية العام 1951 طلب الشيخ الضباع من الشيخ عبد الباسط أن يتقدم إلى الإذاعة كقارئ بها، ولكن الشيخ عبد الباسط أراد أن يؤجل هذا الموضوع نظرا لارتباطه بمسقط رأسه وأهله، ولأن الإذاعة تحتاج إلى ترتيب خاص، ولكنه تقدم بالنهاية، حيث كان الشيخ الضباع قد حصل على تسجيل لتلاوة الشيخ عبد الباسط في المولد الزينبي، وقدم هذا التسجيل للجنة الإذاعة، فانبهر الجميع بالأداء المحكم المتمكن، وتم اعتماد الشيخ عبد الباسط في الإذاعة في العام 1951 ليكون أحد قرائها. وبعد هذه الشهرة التي حققها الشيخ عبد الباسط في بضعة أشهر، كان لابد من إقامة دائمة في القاهرة مع أسرته التي نقلها معه إلى حي السيدة زينب.

وبسبب التحاقه بالإذاعة زاد الإقبال على شراء أجهزة الراديو وتضاعف إنتاجها، وانتشرت بمعظم البيوت للاستماع إلى صوت الشيخ عبد الباسط. وكان الذي يمتلك راديو في منطقة أو قرية من القرى كان يقوم برفع صوت الراديو لأعلى درجة حتى يتمكن الجيران من سماع الشيخ عبد الباسط وهم بمنازلهم، وخاص كل يوم سبت على موجات البرنامج العام من 8:00 وحتى 8:30 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بدأ الشيخ عبد الباسط رحلته الإذاعية في رحاب القرآن الكريم منذ العام 1952، فانهالت عليه الدعوات من شتى بقاع الدنيا في شهر رمضان وغيره من أشهر السنة. كانت بعض الدعوات توجه إليه ليس للاحتفال بمناسبة معينة، وإنما كانت الدعوة للحضور إلى الدولة التي أرسلت إليه لإقامة حفل بغير مناسبة. وإذا سألتهم عن المناسبة التي من أجلها حضر الشيخ عبد الباسط، فكان ردهم بأن المناسبة هو وجود الشيخ عبد الباسط، فكان الاحتفال به ومن أجله، لأنه كان يضفي جوا من البركة على المكان الذي يحل به. وهذا يظهر من خلال استقبال شعوب دول العالم له استقبالا رسميا على المستوى القيادي والحكومي والشعبي، إذ استقبله الرئيس الباكستاني في أرض المطار وصافحه وهو ينزل من الطائرة، وفي جاكرتا في إندونيسيا قرأ القرآن الكريم في أوسع مساجدها، فامتلأت جنبات المسجد بالحاضرين، وامتد المجلس خارج المسجد لمسافة كيلومتر مربع، فامتلأ الميدان المقابل للمسجد بأكثر من ربع مليون مسلم يستمعون إليه وقوفا على الأقدام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي جنوب أفريقيا عندما علم المسؤولون بوصوله أرسلوا إليه فريق عمل إعلامي من رجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون لإجراء لقاءات معه ومعرفة رأيه عما إذا كانت هناك تفرقة عنصرية أم لا من وجهة نظر الشيخ، فكان قد أسند كل شيء إلى زميله وابن بلده ورفيق رحلته القارئ الشيخ أحمد الزريقي الذي رد عليهم بكل لباقة وأنهى اللقاء بوعي ودبلوماسية أضافت إلى أهل القرآن مكاسب لا حد لها، فرضت احترامهم على الجميع. ومن بين الدول التي زارها الهند لإحياء احتفال ديني أقامه أحد الأثرياء المسلمين هناك، وفوجئ الشيخ عبد الباسط بجميع الحاضرين يقفون على الأرض وقد حنوا رؤوسهم إلى أسفل ينظرون محل السجود وعينهم تفيض من الدمع يبكون، إلى أن انتهى من التلاوة وعيناه تذرفان الدمع تأثرا بهذا الموقف الخاشع. ولم يقتصر الشيخ عبد الباسط في سفره إلى الدول العربية والإسلامية فقط، وإنما جاب العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا وصولا إلى المسلمين في أي مكان من أرض الله الواسعة. ومن أشهر المساجد التي قرأ بها القرآن هي المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف من مدينة المنورة، والمسجد الأقصى بالقدس، وكذلك المسجد الإبراهيمي في الخليل في فلسطين، والمسجد الأموي في دمشق، وأشهر المساجد بآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا ولندن والهند ومعظم دول العالم. فلم تخلو جريدة رسمية وغير رسمية من صورة وتعليقات تظهر أنه أسطورة تستحق التقدير والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العقبة.
1: صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ عبد الباسط القارئ الوحيد الذي نال من التكريم حظا لم يحصل عليه أحد بهذا القدر من الشهرة والمنزلة التي تربع بها على عرش تلاوة القرآن الكريم، يقرب من نصف قرن من الزمان نال خلالها قدرا من الحب الذي جعل منه أسطورة لن تتأثر بمرور السنين، بل كلما مر عليها الزمان زادت قيمتها وارتفع قدرها كالجواهر النفيسة، ولم ينسى حيا ولا ميتا. فكان تكريمه حيا عام 1956 عندما كرمته سوريا بمنح وسام الاستحقاق ووسام الأرز من لبنان والوسام الذهبي من ماليزيا ووسام من السنغال وآخر من المغرب، وآخر الأوسمة التي حصل عليها كان قبل رحيله من الرئيس محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر عام 1987. تمكن مرض السكري منه وكان يحاول مقاومته بالحرص الشديد والالتزام في تناول الطعام، ولكن تزامن الكسل الكبدي مع السكر فلم يستطع أن يقاوم هذين المرضين الخطيرين، فأصيب بالتهاب كبدي قبل رحيله بأقل من شهر فدخل المستشفى، إلا أن صحته تدهورت مما دفع أبنائه والأطباء إلى نصحه بالسفر إلى الخارج ليعالج في لندن، إذ مكث فيها أسبوعا وكان بصحبته ابنه طارق، فطلب منه أن يعود به إلى مصر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وتوفي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوم الأربعاء 30 نوفمبر 1988، وكانت جنازته وطنية ورسمية على المستويين المحلي والعالمي، فحضر تشيع الجنازة كثير من سفراء دول العالم نيابة عن شعوبهم ورؤساء دولهم، تقديرا لدوره في مجال الدعوة بكافة أشكالها. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: المستقبل FM الأولى في بابل.
4: قصص من السيرة النبوية الشريفة.
5: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
4: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
5: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: إسلام حمزة.
1: بعد الهزيمة المنكرة لقريش عند زيارتهم الحبشة، زادت هواجس الخوف والقلق في نفوس المشركين، فأصبحت تغلي بالحقد على رسول الله صلى الله عليه

زوجته جالسا في قومه فضربه بالقوس التي كانت بيده فشج رأسه وأدماه، ثم وقف أمامه كالأسد الهائج وقال: يا أبا جهل، أتشتم محمدا؟ فأنا على دينه أقول ما يقول، فرد علي ذلك إن استطعت. فقال رجال من بني مخزوم لينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل في خوف وجبن: دعوه، فإني والله سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ثم ذهب حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، وبذلك قويت شوكة الإسلام وعز الله بإسلام حمزة المسلمين. فقد كان حمزة بطلا يحسب حسابه ويخشى بأسه، فكانت غضبته على أبي جهل خيرا وبركة على الإسلام. وبعد هذه الحادثة سخر حمزة شجاعته وبأسه وقوته في سبيل إعلاء كلمة الله، فسمي من أجل ذلك أسد الله.

0: إسلام عمر.
1: أعزائنا المستمعين، كان عمر بن الخطاب فتى عنيفا شديد البأس، يمتاز بطوله الفارع وشجاعته النادرة، وكان كثير الأذى للمسلمين شديد البطش بهم والغلظة عليهم، وكان يضمر للإسلام ورسوله عداوة لا تقل في عنفها عن عداوة خاله أبي جهل، لكنه مع كل ذلك كان رقيق القلب فوار العاطفة، يرق حين يلين حتى يكون كالماء، ويعنف حين يشتد حتى يكون كالعاصفة.
0: قالت أم عبد الله بنت أبي حثمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي تتهيأ للرحيل: والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا. فقال عمر: صاحبكم الله. ورأت له رقة وحسنا. فلما عاد زوج أم عبد الله قالت له: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. فقال لها زوجها: أطمعت في إسلامه؟ فقالت: نعم. فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، لما كان يرى من غلظته وشدته على المسلمين.
1: لما كثرت هجرة المسلمين إلى الحبشة، شعر عمر بوحشة وانقباض، وأحس بالفراغ من حوله، فثارت ثائرته على محمد بن عبد الله، ذلك الذي فرق أمر قريش وعاب دينها، وكان سبب بلائها كله، فعزم على أن يقتله ليستريح الناس منه. فخرج ذات يوم متوشحا سيفه يريد رسول الله، فلقيه نعيم ابن عبد الله، فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصاب الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها، فأقتله.
0: فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال عمر: وأي أهل بيتي؟ قال: زوج أختك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما أولا.
1: فرجع عمر إلى أخته وزوجها سعيد، وكان عندهما خباب بن الأرت ومعه صحيفة يقرئهما إياها. فلما أحسوا بصوت عمر اختبأ خباب في مخدع لهم، وكان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب للقرآن عليهما، فلما دخل قال: ما هذا الصوت الذي لا يفهم المراد منه؟ فقال: ما سمعت شيئا؟ فقال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. وأراد أن يبطش بصهره سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها وسال الدم من رأسها. فلما فعل ذلك قالت له أخته: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك.
0: لما رأى عمر الدم يسيل على وجه أخته ندم على ما صنع، فقال لأخته: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا أنظر ما فيها. وكان عمر يقرأ ويكتب. فقالت له أخته: إنك نجس مشرك، وإن هذه الصحيفة لا يمسها إلا طاهر. فقام عمر فاغتسل وأخذ الصحيفة وقرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. فلما انتهى إلى قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من مخدعه الذي كان قد اختبأ فيه فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر.
1: ذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب، فنظر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الباب فرأى عمر متوشحا سيفا، فرجع إلى رسول الله وهو فزع فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب. فأذن له، فلما دخل نهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه من إزاره وشده بقوة وقال له: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم.
0: وكان إسلام عمر ضربة قاسمة لقريش تركت أثرها في مكة كلها، فلم يستثقل المشركون إسلام أحد ولم يحسبوا له حسابا، مثلما فعلوا عند إسلام عمر رضي الله عنه. فكان إسلام عمرا فتحا أعز الله به المسلمين، فقاتل عمر المشركين وصلى عند الكعبة جهارا، وصلى المسلمون معه كذلك تحت سمع الكفار وبصرهم.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.

0: إن مكارم الأخلاق باركها الله سبحانه وتعالى وأسبغها على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضلا ونعمة، وإن أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن مكارم الأخلاق إن هي إلا استحياء مبارك لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله العظيم.
1: وترسما للسيرة النبوية الشريفة المستمدة من وحيه تعالى، فقد أنزل الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين مكارم الأخلاق المنزلة العليا، وتعاملوا مع شتى الناس وفق أوامرها ونواهيها.
0: وعن حسن الخلق قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل عليه السلام الروح الأمين نزل علي من عند رب العالمين فقال: يا محمد، عليك بحسن الخلق، فإن سوء الخلق يذهب بخير الدنيا والآخرة.

0: اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على من هو في السماء محمود وفي الأرض محمود.
1: اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على صاحب الحجة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا رسول الله إنا فيك أبصرنا الضياء، فتبعناك نبيا حاملا أسمى لواء. جئت نورا يا محمد، جئت عدلا وسماح، في ليال مظلمات غاب عنهن الصباح. بعد صبر وعناء يا رسول الله إنا فيك أبصرنا الضياء.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك: اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقمتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.
1: عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول بعد صلاته: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، ونتوقف فيها أعزائنا المستمعين عند بعض المحطات التراثية مستحضرين مقطعا من الزمن الماضي وما كان يدور فيه.

أعزائنا المستمعين، لم يكن في بغداد في المرحلة الأخيرة من حكم العثمانيين سوى جسرين، الجسر الصغير أو جسر المأمون، وكان يسمى أيضا الجسر العتيق. بعدها أنشئ جسر مود أو جسر الأحرار لاحقا، ومود هذا هو الجنرال البريطاني الذي قاد الجيوش البريطانية ودخل بغداد في عام 1917. وقد تم صنع هذا الجسر من الخشب المركب على جنائب حديدية مكشوفة ذات صدور عريضة وحبال من السلك الحديدي المتين المربوط بالأنجر المستقر على بعد 50 مترا من الجسر عائما في الماء، وذلك لتثبيت الجسر وإبقائه واقفا ضد التيار. وكان المسؤول عن هذا الجسر هو القائد البريطاني، والذي يسكن في بيت خاص يقع قريبا من الجسر. كان العبور على الجسر لا يتم إلا من خلال دفع رسم العبور على الحيوانات والعربات والأشخاص. وكان يقف على رأس الجسر شرطيان يحمل كل منهما صافرة وسارية علم لتنظيم عبور العربات والحيوانات على الجسر. وعند فراغ الجسر يرفع الشرطي الثاني العلم الأبيض لمرور من تجمع في جانبه. وكانت مشكلة الجسر العتيق هي فيضان دجلة الموسمي، في حين لم يكن جسر مود يعاني من هذا الخطر، ذلك لأنه كان متينا ومبنيا فوق أسس علمية مدروسة بعناية.

مستمعين الأكارم، بعض المؤرخين يذكرون أن صباح نور السعيد وكان طيارا، مر في أحد طيراناته بطيارته من تحت جسر مود، وكان لا يعلم مدى ارتفاع الجسر، فأصيب بجروح بالغة منعته نهائيا من الطيران، فيما لقي مرافقه حتفه في الحادث. لقد كان تنظيم المرور على هذا الجسر يتم أيضا بالصافرة والعلم، وكان الجسر بمثابة متنزه للناس في يومي السبت والأحد، حيث كانت الفتيات المسيحيات واليهوديات يتنزهن فوقه سافرات جيئة وذهابا، مرورا بشارع الصالحية، متباهيات بالأزرار الثمينة التي يرتدينها وبجمالهن، وذلك لكسب العريس الملائم. للمرة الأولى في بغداد صار بإمكان الأهالي أن يروا الدعامات الخشبية العملاقة المصنوعة من خشب الجاولي الهندي المدهون، والتي كانت مقامة عند مقدمة الجسر. وبالنظر لمتانة هذا الجسر، جسر مود، فإن أهالي بغداد كانوا يفضلون العبور عليه، لا سيما وأنه يتميز أيضا بعدم اهتزازه عند مرور العربات ذات الحمولات الكبيرة.

الجسر الثالث والأخير من جسور دجلة القديمة، فقد تم إنشاؤه في منطقة العظمية عام 1924، وهذا الجسر هو غير الجسر القديم الذي يقع في محلة الحارة، وقد ألغي هذا الجسر في أواخر حكم العثمانيين، وكان على الراغبين بعبور هذه الجسور سواء كانوا ركاباً أو ماشين أن يدفعوا قرشاً في الذهاب وقرشاً آخر في الإياب. والقرش كما تعرفون أعزائي المستمعين هو الآنة. أما السيارات المحملة بالبضائع فكانت تمنع من المرور على الجسور القديمة، وذلك لعدم قدرتها على تحمل ثقلها. كانت هناك مشكلة أخرى أعزائي المستمعين تتعلق بصعوبة صعود السيارات أو العربات إلى رقبة الجسر، كما أن وصولها ونزولها إلى الجانب الآخر كانت أكثر تعقيدا. كانت السيارة أو العربة تضطر للإسراع بأقصى ما تستطيع عند وصولها إلى منتصف الجسر لكي تتسلق الارتفاع الذي سوف يواجهها. أما إذا كانت السيارة محملة بالبضائع فإن السرعة لم تكن تنفعها، بل إن سائقيها يبدأون بتفريغ حمولتها اعتبارا من منتصف الجسر، وذلك لكي تعبر بسلام، ثم يتم تحميل البضاعة بواسطة الحمالين لإيصالها إلى السيارة الواقفة في نهاية الجسر بالانتظار.

في نهاية عام 1925 أعزائي المستمعين ألغي رسم العبور على الأشخاص، وذلك بعد الانتهاء من بناء معمل فتاح باشا للنسيج في الكاظمية تسهيلا لعبور الناس على هذا الجسر. وبعد الشكوى التي رفعها نوري فتاح باشا إلى الحكومة وذلك بشأن أجرة العبور، وكانت الدعوة التي رفعها إلى الملك فيصل الأول مباشرة تنص على أنه ليس من اللائق والأصول أن يتساوى الإنسان والحيوان بدفع أجرة العبور، فاستجاب الملك فيصل لطلبه وأمر برفع أجرة العبور عن الناس. يذكر المؤرخون أيضا أن إدارة الجسر العتيق وجسر مود كانت بيد أحد الإنجليز، وكان برتبة سيرجنت، وفي بداية الثلاثينيات تم الاستغناء عنهم لأن الجسار العراقيين تدربوا على العمل وأتقنوه. وهناك أعزائي المستمعين أقوال شائعة لدى قدماء البغداديين تقول إن الجسر القديم أو العتيق كان يهرب كثيرا، أو بمعنى آخر ينقطع حيث يصل إلى منطقة الكرادة جنوبا، لكن ذلك لم يكن يحصل بعد إنشاء جسر مود الذي كان يعترض سبيل الجسر الهارب ويمسك به مؤقتا ريثما يتم إعادته إلى مكانه القديم، وكان ذلك يحدث عند ارتفاع نهر دجلة عادةً.

وإلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي رحلتنا من صور في التراث على هذه الجسور القديمة، ونحن بانتظار ما ستصنعه التكنولوجيا الحديثة من جسور ضخمة وعملاقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: صباح السعادة، المستقبل FM.

0: ليش الهجر يا جاي. دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.
3: صباح الخير من المستقبل اف ام.

0: ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيدا من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
4: صباح السعادة، المستقبل أف أم.
5: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
6: ولا أسوار تقيد أحلامنا
5: معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: أيام على هواكم.
1: دخيل الحب وكلامه ودخيل قلبك يا حبيبي.
0: صباح الهنا والراحة عليكم، صباح الخير على الناس اللي تبدي يومها بالأمل، صباح الخير لكل قلب دا يحاول يبدي يومه بابتسامة، صباح استكان الشاي اللي يعدل المزاج، وصباح الناس الحلوة اللي وجودها يفرق بالحياة. هنا صوتكم القريب منكم، نرافقكم ببداية يوم جديد ونحكي ونضحك ونشارككم أجمل اللحظات. خلي صباحكم أخف وأيامكم أهدى، وخلونا نكون أول صوت يطرق باب يومكم بمحبة. صباحكم ورد وراحة بال.

وأكيد نرجع نصبح عليكم إعداد وتقديم أزل الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي المخرج المتألق دائما عرفان العبدون عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM.

0: الشمس.
1: وأكيد الوجه السمح والكلام الطيب والمواقف الجميلة والناس الطيبين اللي بحياتنا هم اللي يخلونا نعدي أيامنا، وهم اللي يخلونا نستقبل الأيام بحلوها ومرها وحزنها وفرحها. دائما رب العالمين ينعم علينا بأشخاص يكونوا ويانا، أو أشخاص هم موجودين بحياتنا. كل ما تحس هذول الأشخاص موجودين أنت تعدي الأيام وأنت مرتاح. إذا كانت زوجة، أولاد، زوج، حبيب، صديق، أهل، هذول كلهم ينطون دافع معنوي للشخص اللي يعاني. طبعا احنا مو يعني ما جايكم من غير كوكب، يعني كلنا نعاني من مشاكل عائلية او مثلا مشاكل نفسية، او مثلا كل شخص يمر بينا بضيق مالي، ولازم اكو فد اشخاص ينطونا هاي الدفعة اللي للامام، لا توقف، لا تيأس، لا تكون ضعيف، كون قوي، انت قوي، انت انسان. بينما يجيك واحد يخليك تكره حتى يومك، يخليك تكره حتى نفسك انت، ويبلش بالملامة ويبلش يصغر بنفسك قدامك، انت هيك. هذا دائما حاولوا تبتعدون عن هاي الناس السلبية، الناس اللي تحاول توقعكم، الناس اللي ما تحب تشوفوا الابتسامة على وجوهكم، هذول الناس اللي ما يحبون يشوفوكم وانتم مرتاحين. دائما خففوا من عندهم وابتعدوا من عندهم، وظلوا ويا الناس اللي يحبوكم. وأكيد أنتم تعرفون بالمواقف تنعرف الأشخاص وينعرف من وياك ومن عليك. هذه من جهة الأشخاص واليوم والقوة المعنوية، هي مو كل شيء بالمادة ولا بالمال. مرات واحد يشوف شخص يتودد له للأسف يقول له ما أريد إيش اسمه هذا، باكر عقبه يقول لي دايني أو يقول لي انطيني. لا، احتمال يريد من عندك هذا الدافع المعنوي. ايش قد حلو اليوم من واحد يمر بأزمة وهذا شوف اكو كلام حلو يتوجه له ويخلي عدي، اي والله ترى الدنيا ما تسوى، اي والله فعلا الايام دا تمر، الايام تمشي، واكيد ما راح يبقى الحال على حاله. وطبعا اليوم طبعا بعيد عن هذا الموضوع، شفت خطية ذولا أهل السيارات، يعني اللي يشيلون عبرية، اللي أبو تاكسي ولا أبو كية، يكتب خطية يعني على الباب: سد الباب على كيفك بهدوء. أنتم شايفين الشخص من ينزل من السيارة شلون يسد الباب؟ سده يحاول يريد يوقع السيارة كلها. فهلا تنهلا بيهم، يعني خطية، يعني هذا احتمال هو مو سيارته، هذا احتمال هو صاعد بيها سايق. وحاولوا تتعاملون معاملة مرنة ويا السايق، هو روحه بزقانة وطالع على باب الله، ولو يحصل له خبزة لو ما يحصل له. وعطلات السيارة ترى هواية وبنزينها، مو تقول والله هو مشكلته، منو قال له يطلع للشارع؟ أكو الصراحة يتحملون البعض من الناس وقلة احترامهم وقلة أدبهم وياهم وهو ساكت، لأن يقول لك أنا متعود وهذا باب رزقي. وأكو البعض لا والله يجاوبه، فهاي تقوب مشكلة وتصير أشياء ما حلوة. خلوا شوية تعامل مرن، خلوا شوية هاي الروح الرياضية بيناتنا، خلونا واحد يحب الثاني، خلونا هذا التعامل الحلو اللطيف بيناتنا. انت من نزلت هسه أنا متوقع او مليار بالمئة انت ما تقبل واحد من ينزل يضرب سيارتك حيل، يعني يطبقها حيل، ولا مثلا تقول له هسه يا قحط هي كيا مثلا تعبانة، وهي قحط هي مثلا فتسايبة، هي قحط هي سيارة، هذا ما له علاقة. ترى المال يا أخوة، المال عزيز، وبهذا وقتنا اللي يجيب المال بشدة ومجهودة هذا صعب عليه، صعب يعني، هذا شايف نجوم الظهر يلا جايبن. فخلينا نحاول شوية يعني هاي المساعدة الحلوة. أما نرجع لي اللي هم العمالة اللي بالمصدر، من تطلعهم يعني اكسب بيهم أجر، لأن هو جاي وتعبان وعايف بيته وعائلته وطالع على 25,000 اللي هو قنينة الغاز ده يبيعوها ب10,000 والبطل الزيت ب3,000. حاول أجيب له ريوق، يعني لا تقول له مثلا أنا ما أجيب لكم ريوق، أو مثلا تجيب له جبنة وخبزة وتقول له هذا ريوقك، وهو راح يظل نهار كامل هو عليهن حتى يكمل يومه، والدنيا حارة والوضع ما يساعد، واللي قاعد إيجار واللي عنده أولاد. خلي شوية نتراحم بيناتنا، خلي شوية إحنا بالعكس العراقيين عندهم قلوب كلش طيبة وصافية وأنيقة ولطيفة. يعني أحب العالم. أنت لا تتخيل التنازل توسيارتك وآخر موديل وتختار العمال تظل إيش اسمه تعنتك سالفة بيب الله يرحمه تعنتك عليهم. لا، خلي أخلاقك طيبة. ترى الـ الأخلاق ما لها علاقة لا بالمال ولا بالسيارة ولا باللبس ولا بغيره ولا بغيره، أهم شيء هي أخلاقك وإنسانيتك. طبعا هاي للبعض، لا يجيني واحد بعد شوي يكتب لي مقالة قدش كبرة يقول أزل اليوم حجت. للبعض للبعض، احنا عندنا ناس سيئين وناس طيبين، وعندنا ناس تتنمر وناس تحارب وناس تحب وناس تحترم وناس ما تحترم. فدائما خليك لطيف. طبعا هذه كانت مشاهدنا لهذا اليوم، وإن شاء الله يا ربي أتمنى الرزق والصحة والعافية لكل من يسمعنا ولكادرنا كادر إذاعة جامعة المستقبل والموجودين على الفيسبوك على البث المباشر. ومن هنا ونروح ويا عرفان لفاصل ونرجع وياكم.

هو أكيد أنتم طالعين ورود وحلوين وجميلين، وطبعا هاي الأغنية الأغنية حلوة والله، عرفون صوتك حلوة والله. طبعا خلينا نرجع لاستعراض برامجنا لهذا اليوم، يوم السبت، اللي هو أكيد أني وياكم إن شاء الله، ورح أكون خفيفة الظل عليكم أني وعرفان. أما الساعة 10:30 حيدر أبو خماس وقصص من الشارع. طبعا شكرا للزميل حيدر أبو خماس والزميل حسنين الحسون على برنامجهم اللي ديلبي يعني طلب المواطن ومناشدة المواطن، ودي يوصلوها بأمانة، وهذه إشادة طبعا من عدنا يعني أني وعرفان والموجودين داخل الإذاعة أكيد، ومن المواطنين والمستمعين اللي دائما يتصلون بيهم، شكرا لهم. والظهيرة الساعة 5 شوط الجماهير مع الزميل المتألق براق الشمري، وساعة 9 مدرسة الحب مع الزميلة الحبيبة سمر. هذا استعراض برامجنا لهذا اليوم، وأكيد مطرب اليوم هو حبيب علي، ساعة كاملة راح تسمعوها. ثلاثة بالظهر الساعة بالأربع. أي تحكي علي

يا باليوم حبيب علي والساعة بثلاثة وانتو متخيل وبعش راح يصير بكم وورا الغداء وحبيب علي ويطلع لك هذا يا حب جاي تحكي علي. هاي اليوم أنا مالي علاقة اليوم أنا مالي علاقة علي اليوم الأغاني يوم صعب اليوم. اليوم شنو اليوم هسا وين نرجع لجديد الأغاني

أورا ستار وقافلة الدنيا، قافلة منين يعني؟ ازدحامات أكو، أزمة أكو، يقول عرفان حتى بالحب ازدحام. كلها أكو، هي ما القافلة قافلة، كلمات محمد قصي وألحان طارق سامي.

أكيد كل شخص لازم يعيش الروحة ويعيش نفسه ويونس نفسه ويمهل نفسه ويدلع ويغنج نفسه، لأن ما حد له حق عليه غير نفسك أكيد يعني. فلازم أنت بكل قواك العقلية والجسدية والمالية تدلع نفسك بعد. شو تقول عرفان؟ مو صدق؟ هسه وين نروح لآخر ترنداتنا لهذا اليوم؟ أحمد الحلاق ويقول وين كلمات ياسر أحمد وألحان عمر خالد.

أكيد هذه كانت ترنداتنا لهذا اليوم، وآخر أغنية لأحمد الحلاق كانت كلش حلوة ولطيفة. خلي نروح لتعليقات. يقول علي البابلي صباح الخير، وحوراد صباح الخير، صباحكم ورد بكل ألوانه، منورة الزولة، بداية أسبوع موفقين، شكرا لك يا حوري. حسين الشيباني يقول صباح الخير، صباح العافية على ورود المستقبل، شكرا لك يا حسين. هيومة تقول صباح الخير والعافية والسعادة علي ست أزل الجميلة الغالية، تحياتي لك يا حبيبتي هيومة. هيام تقول والله العظيم صدق طالعات خبلين، حبيبتي قلبي انت الاحلى. وغيث احمد الخفاجي يقول صباح الخير والعافية على ست ازل بنت العم او على السيد المخرج، حياك الله يا غيوثي، صباح العافية عليكم ولكل من يسمعنا حاليا ويشاهدنا. وناخذ فاصل ويا المخرج بأغنية حلوة أكيد ونرجعين وياكم.

وأكيد عاشت إيدك يا عرفان على هذا الفاصل الحلو. وهذه أغنية جديدة أعتقد لنور الزين، جديدة أعتقد، هي جديدة كرار، بس هو أعتقد ويا نور الزين يمكن ملحن الأغنية كلمات. إي نعم. هسا وين نروح؟ نروح لفقرة ليش وليش.

أكيد قبل ما أروح ليش وليش يصبح علينا حسين شافي ويقول صباح الخير والعافية عليكم يا كادر إذاعة المستقبل وعلى مستمعيكم أخوكم أبو شمس. حياك الله يا أبو شموسة. وأحمد الكعب يقول يسعد صباحكم يا ورود المستقبل من أخوكم أحمد أبو علي. حياك الله يا أحمد. وعبد الحي الشبكي يقول صباح الخير إلى الإذاعة مالكم الحلوة من المصور عبد الحي الشبكي. الأرقام ليش ماكو بالشاشة على مود نتصل؟ وأكيد ما نبلش موضوع الحلقة، إن شاء الله من يبلش موضوع الحلقة راح أرد لكم الأرقام حتى تشاركون ويانا. وهسا نروح ليش وليش، ليش الجلد يتجدد. تدري انه جلدك مو نفس اللي كان عندك قبل فترة؟ اي نعم، جسمك يبدل جلدك باستمرار، كل يوم ملايين الخلايا جلد تموت وتروح بسبب بدون ما نحس، وبنفس الوقت الجسم يصنع خلايا جديدة حتى يعوضها. ليش؟ أنا اقولكم ليش، لانه الجلد هنا هو خط الدفاع الاول ضد الجراثيم الشمس والجروح وحتى الجفاف، فلازم يبقى يتجدد وقوي دائما. ولهذا إذا انجرحت الجلد يحاول يصلح نفسه، وإذا تقشر جلدك بعد الشمس هذا لأن الجسم يتخلص من الخلايا التالفة ويبدلها بجديدة. المثير تقريبا كل شهر يصير عندك طبقة جلد جديدة بالكامل، يعني حرفيا انت تجدد باستمرار بدون ما تنتبه. طبعا سبحان الله، هذه كلها من نعم رب العالمين علينا اكيد، وهذه وقاية من الامراض وغيرها. هذا كان ليش وليش لهذا اليوم.

ويا الرايحة ويا الرايحة شبيج ظلوا وياي والله حلوة. هسا وين آخذكم؟ آخذكم لجولة حول العالم.

الصباح في فنلندا، الصباح في فنلندا هو مو بس بداية يوم، كأنه هو طقس هادئ. تخيل تقعد الساعة بالستة الصبح والهدوء يملي المكان، لا زحمة ولا أصوات عالية، بس هواء بارد وقهوة تفوح ريحتها بكل بيت. طبعا أنا من أقرأ دا أحس المكان، خليكم أنتم تحسون بالمكان، أريد الإحساس هذا موجود اليوم في فنلندا. وطبعا الفنلنديين هم يحبون يبدون يومهم ببساطة جدا. فطورهم غالبا يكون خبز الجودر الأسمر، خبز الجودر الأسمر وجبن وخيار أو شوفان مع توت بري وقهوة سودة قوية جدا، يعني مو بس مرة، فوق المرة 3 مرات. والغريب أغلب الناس هناك يشربون القهوة أكثر من أي شعب بالعالم تقريبا. أما نجي للأجواء، إذا شتاء يمكن تطلع للشغل والدنيا بعدها ظلام، وإذا الصيف الشمس تبقى طالعة من وقت الفجر وكأنه النهار ما يريد يخلص. حتى طريقة حياتهم الصباحية هي هادئة جدا ومنظمة. دوامهم غالبا يبدي من 8 الصبح وكل شيء محسوب بدون استعجال. وفكرة السعادة المشهورة عن فنلندا يمكن جزء منها يجي من هذا الصباح الهادي والبسيط. سؤال، تقدر تعيش صباح هادي بدون ضوضاء وموبايل؟ تقدر عرفان؟ تقدر؟ وين؟

0: أكيد. وننتقل لموضوع الحلقة، لكن ننتقل مع الزميل طلال المدني ونشوف استطلاع اليوم وموضوع اليوم حتى نرجع نكمل وياكم ونستقبل اتصالاتكم. أكيد خلي نسمع موضوع الحلقة ونرجع وياكم.
1: هل الرجل يهتم لهذه الأمور، اللوحات تتحف في البيت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد طبعا أكو بعض الرجال هوايتهم أنه الأنتيكات والتحف، يحب يزين البيت. تعرف أكو واحد هوايته بالطيور، أكو واحد هوايته بالسيارات، أكو بعض الرجال يحب التحف، تدري التحف والإضاءة الخافتة بالنسبة للبيت
1: قديمة.
2: أحسنت، هي الأنتيكة يسموها الشيء القديم جدا. أكو حتى النساء وبعضهم الرجال بالأكثر يهتمون لهذا الشيء، يعني ينطي انطباع عن البيت انه البيت شلون نقول الكلاسيك، الشيء الحلو القديم اللي يذكرك باجدادك واللي يذكرك بالماضي الجميل جدا، لذلك يهتمون بهيك امور.
1: زين، هل تبالغ المرأة في تزيين المنزل برأيك؟
2: طبعا تبالغ، لان المرأة هي اهم شيء عندها المنزل، فكل ما تشوف المنزل جميل قول المرأة هي اللي صانع هذا الجمال.
1: هل الرجل يهتم لهذه الأمور، اللوحات والتحف؟
3: أشكرك حقيقة، سؤال مهم. المعلومات رجل حاليا أعتقد ابتعد عن هاي الأمور، عندك علم يعني بسبب ظروف العمل أو
1: ضغوطات الحياة،
3: المعيشة، يعني ابتعد الرجل كثير عن هكذا أمور يعني.
1: نعم. يعني برأيك تشوف ينتبه للجانب الأهم
3: طبعا
1: عندنا بالحياة
3: طبعا
1: الأهم والمهم.
3: أكيد ضغوطات الحياة، الجانب البيتي، جانب العمل، راح تكون طاغية على هاي الأمور. نعم.
1: زين، هل المرأة تبالغ في تزيين المنزل برأيك؟
3: طبعا طبعا، مهما كانت الظروف اللي تخص المرأة حريصة جدا على الاهتمام بهاي الأمور، طبيعتها، بتكوينها، بذوقها. نعم.
1: زين، يعني حتى إذا اليوم نقول الوضع المادي مثلا مالتها ما يساعد،
3: مهما يكون تحرص المرأة دائما على توفير هكذا أمور مهما تكون الظروف المادية. يعني المرأة بطبيعتها إنسانة تحب هاي الأمور حسب تكوينها يعني. نعم.
1: يعني تحب نقول التغيير والتجديد.
3: تحب التغيير والتجديد. نعم.
1: أنا أقول هل الرجل يهتم لهذه الأمور، اللوحات والتحف برأيك؟
4: اي اكيد، ليش لا، يعني اهتم ويشارك بها. انا من الناس، يعني زوجي مهتم جدا بهذه الامور، وبالعكس هو دائما يعني هو اللي ينتقي التحفيات، الاشياء الزينه، اكسسوارات البيت هو دائما يجيبها،
1: يعني يضيف اللمسات الجميله دائما يختارها.
4: بنظرته هو باعتباره هو ك يعني شخص فنان مهتم بالفن، فاكيد دائما يهتم بهذه الامور، يحاول انه الكثير عندنا من يعني بالبيت من هذه التماثيل لشخصيات معينة، ممكن للأشكال الحيوانات، ممكن لبفازات، يعني هو أكثر واحد يهتم به.
1: زين، هل المرأة تبالغ في تزيين المنزل؟
4: والله صراحة حاليا جدا جدا مبالغة، وهذا عبء كبير يعني. بالإضافة لأنه دا نشوف إحنا هسه حاليا بالسوشيال ميديا هاي صارت هذه المودة إنه النشر للمنازل دا يبالغون النساء، وهذا الأمر غير صحيح، لأنه البعض ما عندهم ما يملكون، لكن يشوفون أهم يحب يحبون انه يشترون بيتهم، وهذا يثقل ميزانيه العائله، وممكن حتى يصير ضغط على الزوجه او الزوج انه الا نريد نشتري. يعني هسه اليوم احنا نشوف ركن رمضاني، ركن عام الدراسي، ركن راس السنه، ركن القهوه، ركن الشاي، يعني ذن كل
1: المناسبات، والاعياد الميلاد بالاضافه لاعياد الميلاد اللي تنضاف له،
4: اعياد الميلاد اللي مبالغ بيها جدا، مو بس اعياد الميلاد، كشف الجنين، هذه الامور كلها يعني للاسف هذه مبالغ بيها وراح تصير سنة، واعتقد الأشخاص اللي دي يمارسوها وينشروها هم مشاركين بهذا الموضوع، وهذا جدا غلط.
1: شكرا.

0: شكرا للزميل طلال المدني على هذا الاستطلاع الجميل، كانت الأسئلة والمناقشة والمشاركة بها جدا جميلة. ومثل ما سمعتوا موضوع الحلقة هو هل الرجال يهتم بالتحف والأنتيكات بالبيت، وهل المرأة هي تبالغ بتزيين المنزل؟ يعني مرات أكو أشخاص السبحة مثلا صار لها 100 سنة أو 200 سنة، تشوفه من يشوف أنتيك هو مباشرة يروح عليها. مو بس يعني أذني أكو شغلات ذني الأنتيكات، حتى الكبار، حتى الحيوانات المحنطة، هذا كلها يعني هو يشتريها ويخليها في بيته. والله شنو هذا حيوان محنط وصال كذا سنة. والمرأة مشوفوها يعني دائما هي تبالغ بتزيين البيت. طبعا المرأة بدورها تكون كلش مرتبة، حتى لو تشوفها هي مثلا ما عندها يعني حالتهم على قدهم، لكن تشوفها تغير، تخلي الكنتور بهاي الجهة وتحاول تخلي الشرباية هنا، ورجعت دقت لها فد لوحة حلوة، جابت لها صبغ وفرشة قعدت تصبغ بمكان معين. يعني لازم مثلا تسوي لها فد شيء معين بالبيت حتى يلفت النظر. ويا طلابة الطلابة إذا أجا وما شافك وتغير بالبيت، يا يا بشي يصير، يا يا طبعا خلينا ناخذ اتصالاتكم على هذا الموضوع. الموضوع هي للرجل هل انه هو يهتم، وهل انتم تهتمون بالانتيكات والتحف بالبيت، وهل عندكم انتم انتيكة بالبيت مشتريها متوارثيها، وهل تشوفون اليوم النسوان يتبالغ بتزيين البيت يعني وتصرف مبالغ يعني كل شهواية في سبيل حتى تزين بيتها وتجيب مثلا مرات أشياء هي مو مهمة. طبعا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام 07735-6667، والرقم الثاني 07835-6667. ويانا أول اتصال. ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح العافية،
1: مبارك إن شاء الله عليكم ست عزيز وعلى كل كادر إذاعة المستقبل.
0: يا هلا ومية هلا بيك علي الجنابي.
1: نعم
0: حياك الله يا علي.
1: الله يحفظ الست، حياتي إليك وكل زملائك الموجودين ضمن الإذاعة.
0: شكرا لك علي. علي سمعت الله. موضوع الحلقة
1: إن شاء الله،
0: شنو رأيك؟
1: والله رأيي هو أكيد المرأة لها الدور الأساسي بالتغيير والتجميل البيت، ومو بالهاي، حتى المرأة لها الدور الأساسي للرجل. أيضا إذا
0: زين تبالغ المرأة بتزيين البيت، مرات تشوف مثلا أكو شغلات مو مهمة لكن تشوف المرأة هي تشتريها تجيبها للبيت، يعني في سبيل هي تزين.
1: هي مو مهمة لا، بس ولكن هي تشوفها برؤيتها، لأن هي صاحبة القرار بالبيت، وتشوف هذا الشيء من راح تخليه بهذا المكان أو تشتريه راح يكون يطلع شيء أجمل.
0: نعم،
1: انت يجوز ما تحس بيه بس هي تحس بيه.
0: نعم
1: اي، فالها انا اقول لها الدور الكبير المرأة بالبيت وتزيين البيت وانتقاء الاشياء الحلوه الجميله اللي تغير من منظر البيت.
0: زين علي، عندك انت انتيكه بالبيت يعني تحفيه هيك يعني عزيزه عليك، يعني متوارثه من ابو جد، لو مشتري مثلا، لو ما عندك، لو ما تحب هاي؟
1: لا عندي صوره يعني قديمه، كلش قديمه، هاي يعني من كانت يعني والدي، ومن كانت قديمه يعني هيك مالت السيده العذراء مريم
0: اي عليه السلام،
1: هاي قديمه كلش قديمه ولحد الان عندي. يعني هم مخليها، هي صورة كانت يخلونها شايفين، يمكن قبل يخلونها بأكوبوفيا صغيرة تصير.
0: صح
1: بالبوفيا هاي تصير، فهاي
0: لحد الآن موجودة عندك؟
1: لحد الآن موجودة عندي، يعني مستعز بيها.
0: ليش مستعز بيها علي؟
1: يعني أولا هي هذه يعني قديمة، وثانيا تذكرك بناس يعني أعزاء ويعني أهنى، يعني أكو بيها شغلات كلش حلوة.
0: تحب تجمع الأنتيكات علي؟
1: لا والله مو، بس يعني قلت لك شاية، بس هاي أنا عندي يعني الصورة هاي محتفظ بيها.
0: شكرا لك، شكرا لاتصالك.
1: الله يحفظك، وتحياتي لكم وتحياتي لكل المستمعين.
0: شكرا لاتصالك، حياك الله ومية هلا بك، أهلا وسهلا بك. وشكرا لك يا علي الجنابي. والموضوع هو هل تشوفون انه الرجال يهتم بالتحف والانتيكات بالبيت، وهل تشوفون انه المرأة هي تبالغ بتزيين البيت مالتها؟ هذه طبعا موضوع حلقتنا. اكو اتصال ويانا. الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح العافية.
1: صباح الخير عليكم على جميع كاشفات المستقبل وعلى جميع المستمعين.
0: حياك الله ابو شمس.
1: ان شاء الله.
0: ابو شموسة شلونك؟
1: والله بخير ما دام علي الجنابي حاط الصوره.
0: هسه اليوم اليوم علي الجنابي خو ما حكي عليك، انت حكيت عليه. ها هسه منو يعيل؟ انت لو هو
1: الجنابي اذا تسمعني يشهد الله يحكي ياك وانا اضحك في السياره.
0: هسه منو يعيل؟
1: أنا قاعد
0: أنت تعيل، أنت تعيل بي. البارحة قال على ريوك حرت سويت بي، هسه هو سكت خو ما جاب طاريك اليوم. الله يديمكم يا رب.
1: الصور مش عليك
0: الحسين. ليش ليش يعني هذه مقتنياته يعني، وأكيد يعني من زمان ويقول لك أنا محافظ عليه. هسه خليني نجيك إلك حتى على الجناب من يسمع يرجع يخابر. يلا. تهتم بالتحف والانتيكات بالبيت ابو شمس؟
1: لا والله يعني لا اهتم بالتحف. انا شو العلاقه انت خلنا نخلص من عكنا ولا شيء؟ والله شافت مسيره قديمه قالت اريتها، شافت اقلوب اقلوب هذا قبل
0: تتذكر هذا الاصفر اللي يعمل عيون.
1: تعال اشتري القواد الصغير مال القواد الصغير رحمة على محمد.
0: زين تشوفها تبالغ دائما المربية هذه الاشياء؟
1: انت انت انت تشوفي نفسك تبالغين؟ انت مو من ضمن النساء؟
0: لا والله أنا... لا لا ما ابالغ الصراحة.
1: الحمد لله وشكرا عليك.
0: اي لا ما ابالغ، انا ما احب يعني احب هذا التزيين بالبيت دائما، يعني احب البيت يكون هيك بي بس الاثاث وخلص. إيه يعني ما احب إيه هاي إيه مثلا اكو إيه اشياء زايده إيه عن لزومها. هاي بالنسبه إيه لي يعني هذا رايي اني.
1: اه
0: يا
1: علي الجنابي ما ادري ايش اقول لك.
0: علي الجنابي حق الرد مكفول. شكرا لاتصالك ابو شمس.
1: اي شوي خلينا نرجع للحقيقه.
0: اي
1: عندنا عندنا سجاده، مو سجاده شلون الزوليه هيكي مده مده.
0: اي
1: طبعا هي نقشتها عجيبة غريبة، مرسوم بها طيور وبها أي. تاريخ
0: أي.
1: قديم كلش. مرة فات هذا يبدل سجادات ما كنا شوف فيها.
0: أي.
1: قلت له تشتريها؟ قال لي اشتريها. بيش؟ قال لي انت بيش فيته؟ قلت خلنا اقول له مبلغ خيالي يعني.
0: أي.
1: قلت له اريتها بخمسة مليون. قال لا هواي.
0: قال
1: اصبر لي شوية صورها ما شنو ادتها. قال خلنا خابر جماعة بالنجف. خابرهم طبعا والله العظيم اسمعها يجي لهم تسوى ما ادري شنو. بعدين قلت له لا عم بطلت ما ابي حتى. قال لي ليش؟ قلت له الحجيه ما تقبل. قال لا بالسعر اللي تريده وما شنو. قلت له لا بعدين والله صورتها. انا قلت انا ما اعرف سعرها.
0: انت صدق يعني ناويك انت تريد تبيعها لو هيك بس حبيت تعرف؟
1: لا والله ما ابي، بس قلت خلنا اشوف قيمتها وكل شيء
0: يعني. هذه هي راجعه للوالده.
1: الوالده والوالد اثنينهم الى رحمه الله. لا هي
0: الله يرحمها يعني. ايش قصار لها؟ ايش قصار لها عندكم؟
1: قديمه كل السيتي وتاريخها شوفي مكتوب عليها بالهجر وبالعربي. طبعا هي كاشان. والرسوم اللي عليها سبحان الله عجيبه، بها طيور بالوان اذا تشوفين انت مبهرين بالوانها. كل هو من شافك عجب بشكلها.
0: حلو
1: والله العظيم. قلت له بخمسة مليون. قال لي بعدين قال لي ما يخالف اخذها. قلت له لا بطلنا من بيها. المهم ايه؟ انا صورتها ودزيتها الواحد بالنجف. قال خلنا نشوفه. قال لي جول هذا الولد بشين السعر اللي بباله اللي يريده انا اخذه. قلت له لا والله بس بدنا نشوفها. قلت خاف انغلب بيها. قال لي ليش ما اخذها؟ قلت له ما اخذها بعشرة مليون. قال لها تسوى اكثر.
0: حلو
1: والله. قلت لها حطيها بلايلونه وضميها بالغرفه.
0: يجي وقتها.
1: والله قلت عندي بس تدرين شنو تاريخها؟ يعني تاريخها بالخمسينات مكتوب على النقش.
0: حلو بس تدري هذني الاشياء ايش قد حلوه يعني القديمه، ايش قد حلوه، ايش قد ترجعها
1: يعني. هي كانت عندها لنا وايش قد غسله. وهم كانوا ما يعرفون الاهل قبل ما يعرفون هاي شنو انتيكا وهذا شنو نقش وما ادري شنو. المهم والله العظيم قلت لك غاسلينها وش مكتوب رموز يعني حروف. من تجمعينها تطلع الكاشان والتاريخ الهجري والميلاد عليها مكتوب بطرف
0: يعني معتنين بها جدا. ولهذا هم لعد بذاك الوقت هي بيش كانت هذه جزء تلقيها هم ترى أهل قبل يحبون يشترون هذه الأشياء كانوا حتى يعلقوها يعلقوها على الحائط.
1: اي لا ست هي هي تمدت
0: تنفرد. ايوه اكو اكو شلون هيك يعني هم رسمات وتتعلق على الحائط يعني انا هاي ملحقه عليها
1: الرسمات مالته بالقران اذا شوفينها وتشوفين الرسمات مالته يعني شلون رسمات الفراعنه شلون رسمات طيور عجيبه غريبه بيها.
0: زين هاي من وين منشاها يعني من وين من اي دوله؟
1: من ايران.
0: ايران من ايران. حلو.
1: تدرين والدي الله يرحمه بالثمانينات مشتريهن ان ثلاثة صارت الوحدة بخمسين دينار
0: بوقتها
1: بالثمانينات وهي قديمة كلش. واحد متغادي او محتاج هذا الشريع وظلنا عندنا احنا قبل تدرين هالريف نفرش ونميت وهنا متاعد واحدة كنا نتعاجز معها شنو ما نفرش هن ثلاثة هي يعني عند اخوتي ووحدة صارت هاي عندي نتعاجز معها ثقيلة حيل مو من هاي العادية.
0: يعني هسه انت محافظ عليها يعني تخليها مثلا
1: الله
0: لا بس ما اعتقد يعني تهون بها هاي تبقى لي اولاد اولادك.
1: لا لا والله حتى لو ينطون شو ما ينطون فلوس وش قد
0: تحتاج
1: مرات جت لي خلنا بيها كنت محتاج وبعدين قلت لا والله والله عطى بصابي وبعدين
0: عليه عرفان يقول بخمسين الف من حلال طيب
1: تستاهل استاذ عرفان
0: الله يسلمك الله يخليك ويحفظك يا ابو شموسة الله يخليك ويرحم اهلك ان شاء الله.
1: احتفظ بالسيده العذراء يرحم والديك
0: الله يسلمك عيني وكل الهلا بيك. وعلي الجنابي اليوم استلمك ابو شمس من الصبح اتصل وحتى تردها لابو شمس. يلا شكرا لاتصالك ابو شموس. لا لا شنو لا لا لا لا لا لا لا ما كان هيك الموضوع من البدايه. لا
1: ما كان هيك.
0: لا لا لا شكرا لك يا ابو شمس. حياك الله وميت هلا بيك. اهلا وسهلا الله يعزك كل الهلا بيك. اكو اتصال اخر.
2: الو
0: الو
2: صباح الخير.
0: صباح
2: العسل. صباح الياسمين. صباح الطيور في السماء.
0: الله يسلمك ويحفظك. صباح الورد عليكم.
2: صباح الأشجار في الشوارع في الحدائق.
0: الله عليك.
2: وصباح الأمهات يغردون الصباح. صباح وأطفال صغار.
0: صباح الورد عليكم وين ما تكونون من وياي.
2: في تعمين مصور عبد الحي شبكي ترند العراق.
0: أهلا وسهلا بك يا عبد الحي.
2: عبد الحي مصور في تعلينا وهاي مشترك جديد.
0: كل الهلا بيك يا عبد الحي. اهلا وسهلا بيك. شكرا لاتصالك.
2: لإذاعتكم الحلوه ان شاء الله سأتي صديق البرنامج يعني.
0: كل الهلا بيك وبكل وقت اكيد وانت تكون ضمن عائله اذاعه جامعه المستقبل ونرحب بيك. وسمعت موضوع الحلقه لهذا اليوم يا عبد الحي؟
2: إيه سمعت بس الشيء القديم واحد يحفظ بيع أحسن والله مال أمهاتنا وأبواتنا.
0: أي شنو عندكم شيء أنتيكا قديم عبد الحي بالبيت؟
2: والله عندنا منجل ما منجل عندنا هذا لما إيد أقول دي اسمه حمص وما عدس.
0: أي أي
2: هامون. أي وعندنا هذا لما يشدون دي حصان ويشدون دي اسمه حشى طليان.
0: أي شنو هو شنو هو هذا يعني؟
2: والله بشبك عارف ارد عليكم بس بالعربي ما اعرف يسمونه بالعربي.
0: هو شنو هو هذا لمن يستخدموه؟
2: يستخدمونه اسمه للحصان يستخدمونه حاجه للبقر. ايه
0: تمام. وش يعني هذني موجودات عندك لحد الان؟
2: انا شفته مع امي وابي وعمرنا بيت جديد ما استقبل ما استماني.
0: ايش قد صار لهم عندك يعني حتى من كانوا يعني بحياة والدك ووالدتك ايش قد يعني هسه كم سنة صار لهم؟
2: صار لهم تقريبا 45 سنة.
0: حلو.
2: 45 سنة. اخواني كلهم طلعوا من البيت. انا الوحيد انا ظليت الغزير بالبيت.
0: وظلن هن موجودات عندك لحد الان وانت محافظ عليهن
2: لحد الان ما ادري تماني. هذا شيء حلو بالبيت على ذكرات إذا أنا أروح لولادي وولادنا يعيش ذكرات.
0: صح. زين عبد الحي تشوف المرة تبالغ بتزيين البيت؟
2: أنا لو أعطوا لي أكل دقيقتين يعني هسه أنا مصور أصمم كوشات.
0: أي
2: الحرمة البيت على أساس البيت يسوونه، بس أنا أزهد يعني الآن الترزات أنا أصمم كوشات مع العرس مع الخطوبة من أشوف قديم أنا قبل أبدله ماني أقول بدلهم. أنا أبو الكوشات مع أصمم كوشات للخطوبة للزواج. عاد مو ما في بطران، هذا مو بطراني هذا بس الشيء حلو أصمم ماني.
0: يعني تحسوا هو البيت يكون أجمل بيهن هذني.
2: صحيح لما خطاري علينا يقول شوف شنو الجمال مال البيت.
0: حلو، هذا أنت كلها صناعة إيدك.
2: أتاني أخواني ترى شو يقولوني؟
0: أي
2: يقول يابا أنت فنان صدق فنان، يقول لي ما شاء الله أنت صار ترند من العراق ما سألنا والناس كلهم يحبوك أنت.
0: ما شاء الله عليك، وإن شاء الله الله يرزقك ويحفظ بيتك وأولادك إن شاء الله يا عبد الحي.
2: حتى ماكولات ما البيت ما العيد لما يجوا علينا ترى شو يقولون، يقول نحن نيجي على البيت الصغير ما أي رقم ما عدت
0: يشوفون بي ترتيب ويشوفون بهذن الأشياء الحلوة الجميلة وهذا التزيين اللطيف، وأنت تحبه لأن أنت شغل إيدك أنت تعبان عليه، فهذا يكون عندك عزيز عليك، فلهذا حلو البيت هيك يعني واحد
2: يعتني به.
0: نعم ان شاء الله. شكرا جزيلا لاتصالك يا
2: اريد اغنيه من عندكم، اغنيه حلوه.
0: شنيه؟
2: مهند مقبل الخاطر جماهير نساء ورجال واطفال وجماعه بغداد نور الهدى بغداد وسوسو في كل من يخابر.
0: شكرا جزيلا لك يا عبد الحي، ان شاء الله المخرج يطلع لك.

0: عندك أنتيكة تحفية بالبيت معتني بيها، صار لها مثلا
1: اي
0: سنين هي
1: والله هواي
0: موجودة
1: عندنا،
0: عندك محافظة عليها، شنو هي؟
1: انا يعني هواي عندنا، يعني اتذكر حتى الدراهم ذن القديمات، يعني
0: أي
1: انت يعني ذن حلوات، يعني
0: أي محافظ
1: بس
0: عليهم.
1: موجودات هي.
0: أي
1: وانا قلت لك هواي انتيكات يعني حلوه، الراديوات الاصليه هسه مو ما هسه
0: أي
1: مثل عندنا
0: القديمة. أي
1: القديم،
0: أي
1: راديوات مثلا السي دي اذا هسه بعد انقرض
0: أي
1: السي دي والدي في دي،
0: صح.
1: شغلات انتيكات يعني بالاضافه يعني مثلا يعني البوابون وذن الجذوره، يعني
0: زين
1: الجذوره
0: انت
1: يعني
0: مسوي لهن
1: قديمه
0: مثلا ركن خاص بيهن هذني يا انور،
1: محتفظين بيهن، يعني محتفظين بيهن بهاي يعني هاي
0: يعني ضاميهن
1: ال
0: بمكان هذني انتيكات، يعني تحبون
1: اي
0: من يجوكم خطار وهيك تطلعوهن تشوفوهن لو يعني
1: اي
0: مح...
1: يعني
0: اي
1: محتفظين بيهن، خاصة عندك اكو قواعد قوري القديم.
0: حلو حلو
1: اي قوري
0: حلو.
1: القديم حلو
0: يعني انت من
1: حلو
0: النوع اللي تحب تجمع ويهتم بهذه
1: اي حسنا
0: الانتيكات والتحف.
1: شغلات حلوة، يعني بالإضافة يعني لا هواي
0: نعم
1: يعني الواحد يحتفظ بيها.
0: نعم زين، شنو رأيك اليوم بالمرأة اللي تبالغ بتزيين بيتها؟
1: شلون؟
0: بالمرأة اللي تبالغ
1: إيه.
0: بتزيين البيت، شنو رأيك؟
1: لا صارت مبالغة، يعني هاي أكو شغلات يعني نبالغ بيها، مثلا أكو تعرف أكو ناس إمكانياتهم ضعيفة يعني تحب يعني تشتري هاي مثلا، المبالغة هاي هو يعني البيت ما يمشي يكون يعني حلو بجماله مثلا ترتيب، يعني
0: نعم نعم
1: مو مسألة تزيين وفتشي، لا بالعكس.
0: أني أشكر اتصالك يا أنور.
1: أزل إذا أمسك
0: عيني
1: لحظة،
0: نعم نعم
1: إذا وين مقر الإذاعة أجي بالإذاعة؟
0: الإذاعة هي بالقاضية مقابل التربية.
1: يعني مثلا يزوركم عادي يعني؟
0: والله أهلا وسهلا بكم صراحة،
1: الله
0: يعني
1: يسلمك، الله
0: أنتم
1: تحياتي لك.
0: أنا دائما أذكر يقول المستمع هو إحنا نحسبه من عائلتنا، وأكيد أنتم
1: تعرف
0: عائلتنا
1: المستمع احنا
0: الثانية.
1: عائلة وحدة
0: أكيد أكيد
1: أسد.
0: أكيد. شكرا لك
1: الله
0: ولاتصالك،
1: يسلمك،
0: وكل
1: شكرا،
0: الهلا
1: مع
0: بيك
1: السلامة،
0: يا أنور
1: تحياتي.
0: الساعدي، حياك الله وكل الهلا. وأكو اتصال آخر. ألو
1: الو، السلام
0: ألو.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا،
1: شلونك؟ كيف عينك؟
0: يعزك أنت شلونك؟
1: رحم الله بك وسلمك.
0: من وياي؟
1: وياك حسن علي.
0: حسن علي. من وين حسن؟
1: انا من بابل.
0: يا هلا بحسن.
1: الثاني يوم الاربعاء
0: اي
1: اتصلت عليكم بالبرنامج الليلي بالليل،
0: اي
1: وفزت وياكم بالتراسون، راسلتكم ما حضرت عليه.
0: هسه ان شاء الله راح ابلغ اني مدير البرامج، وان شاء الله يردون على رسالتك، وبيك خير
1: رحم
0: وتدلل.
1: الله، رحم الله، دستار مرتين
0: شوف
1: ثلاثة ما
0: مو
1: حضرت
0: شوف
1: عليه.
0: باوع حسن، احنا البرنامج هذا مو بس برنامجي، اكو زملاء دي يجون، فالرسائل يعني تصعد، فما يركزون بالرساله منو مراسل. انت يعني لو اشوفك المراسلات اللي على الواتساب يعني تعذرنا، لان احنا ما نشوف رسالتك والله العظيم.
1: احنا فزنا ثلاثة،
0: اعرف.
1: وقالوا راسلونا،
0: او انا اللي
1: راسلت ما
0: بلغت
1: حدا.
0: انتم تراسلون حتى تاخذون جوائزكم،
1: نعم نعم
0: وبيك
1: نعم
0: خير
1: نعم
0: وتدلل.
1: راسل،
0: هسه ان شاء الله
1: نعم
0: اطلع
1: رحم
0: من
1: الله
0: هنا
1: بك.
0: ابلغ مدير البرامج، وان شاء الله يجاوبون على رسائلكم وجوائزكم ان شاء الله كلها توصل. وطبعا اذا يعني تاخرنا عليكم احنا نعتذر، انا اعتذر
1: لا
0: بالنيابه
1: لا
0: عن
1: لا
0: الاداره.
1: رحم الله بك،
0: الله يسلمك
1: احب
0: حسن.
1: اذكركم وكنت خاف ناسينك
0: لا
1: يوم
0: احنا
1: عاد.
0: ما ننساكم اكيد، وشكرا
1: اشكرك، رحم الله بك، تنكر
0: عيوني
1: عليك
0: كل الهلا بيك. اهلا
1: يا
0: وسهلا
1: مولاي.
0: بيك، اهلا يا حسن، حياك الله يا حسن. اكو فاصل ويا عرفان، خلي نروح فاصل ونرجع وياكم.

0: ورجعنا وياكم أكيد ويا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. وتشوفون الرجال يهتم بالتحف والأنتيكات، أنتم يا رياجين تشوفون أنتم نفسكم تهتمون بهذه التحف والأنتيكات بالبيت، وهل تشوفون أنه المرأة هي دائما تبالغ بتزيين البيت؟ طبعا هذا موضوع حلقتنا. وأكو اتصال وياي. ألو
1: ألو
0: ألو.
1: طبعا ست أزلاني أشكرك على الدفاع عني من قبل الأخ أبو، ولكن أنا شوف سبحان الله مراتك واحد ضام شغلة وبعدين هي تنكشف بحدها.
0: يلا اكشف.
1: احنا قبل تقريبا بالعشر سنوات هيجي خمس سنوات اجانا بلاغ عن سجادة مبيوقة من المتحف. فاحنا بقينا نبحث عن هذا بصفه يعني بالشرطه، وهذا فبقينا نبحث فضاعت علينا هاي السجاده. سبحان الله طلعت السجاده عند ابو شمس. فاحنا من خلال البرنامج مالتكم راح ان شاء الله نباشر بعملنا ونسوي امر قضائي بالقبض على ابو شمس.
0: يلا ارتاحت ابو شمس هسه؟ ارتاحت؟
1: يرجع السجاده ومن المتحف الوطني ببغداد.
0: دي شاقة هو حتى ما عنده سجادة، شبيك علي؟
1: ماكو بعد اللسان، هذا اللسان يوديك يا أما يوديك للنور يا أما
0: دي شاقة. هو قال أنا دا الشاقة ترى ما عندي لا سجادة ولا شيء.
1: لا الشاقة ولا أبد، هو خلي حفر نفسه
0: زين. تنطون الألوان مال الطيور اللي موجودة بيها؟
1: نمطي كل شيء نمطي.
0: أيوة. تنطون الحروف اللي موجودة بيها؟
1: هو دخل نجيبه ونطبقه جوا. خل ياخذ له، خل نضيفه نطيفه عصير من هذا الزين الحلو. وورا خمس دقائق وراها راح ينطي، مو بس الطيور راح ينطي حتى اصنام الطيور. وان شاء الله ابو شمس ان شاء الله شايف الخير بمكانك الجديد.
0: شو ورطك ابو شمس؟ مو قلت لك عوف اسكوت.
1: حياتي.
0: شكرا لك يا علي. شكرا.
1: الله ياخذك.
0: شكرا لك. ايش يسوي شمس؟ ايش وديت نفسك بدايه؟ هسه هو ضام له صوره وانت ضام لك سجاده، هسه السجاده طلعت رايحه من ايش اسمه من المتحف. طبعا الله يرضى عليك يا علي الجنابي، وشكرا لك وشكرا لهذا اتصالك والله العظيم. طبعا المستمعين دائما يدخلوني بجو ومود، يعني يخرجوني مسامعين يخرجوني عن شعوري. فالله ان شاء الله يوفقكم ويحفظكم، وشكرا لك يا علي، وشكرا لابو شموسة وعبد الحي وأنور الساعدي وحسن علي. إن شاء الله اليوم أبلغ الإدارة بهديتك وتوصلك إن شاء الله. وشكرا للي راسلوني هسه اللي على الفيسبوك. وهسه وين نروح؟ نختم فقرة الاتصالات ونروح وياكم لأخبار المستقبل.

كلية طب المستقبل تشارك في لجان الإشراف المتبادل الامتحانات التقويمية لطلبة المرحلة السادسة في الكليات الطبية في البلد برئاسة عميد الكلية. بإشراف مباشر من لجنة عمداء كليات الطب الموقرة في البلد وبهدف ضمان جودة الرسانة العلمية للامتحانات الوزارية التقويمية لطلبة المرحلة السادسة في الكليات الطبية في العراق والتي انطلقت صباح اليوم الخميس الموافق 14/5/2026 شاركت كليات طب المستقبل في لجان الإشراف المتبادل للكليات الطبية وذلك لمتابعة سير الامتحانات التقويمية حيث ترأس السيد عميد كلية طب المستقبل الأستاذ الدكتور ولاء لؤي الفلوجي لجنة الإشراف المتبادل برفقة السادة الأعضاء في زيارة ميدانية شملت كلية طب وارث الأنبياء في محافظة كربلاء المقدسة. وكان في استقبالهم السيد المساعد العلمي لجامعة وارث الأنبياء الأستاذ الدكتور واقد الموسوي والسيد عميد كلية طب وارث الأنبياء الأستاذ الدكتور علي عبد سعدون الغزي. وهدفت الزيارة إلى الاطلاع المباشر على آليات التنظيمية واللوجستية التابعة في أداء الامتحانات التقويمية لطلبة المرحلة السادسة والتأكد من مطابقتها للمعايير والضوابط اللي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وشمل الزيارة محاور عدة منها جولة في القاعات الامتحانية لمراقبة الانسيابية الأداء وتوفر الأجواء الملائمة للطلبة وكذلك مراجعة عمل اللجان الامتحانية الفرعية وآليات التوثيق الإلكتروني. وفي ختام الزيارة تم التأكيد على أن نظام الإشراف المتبادل يعد ركيزة أساسية لضمان الشفافية والامتحانات التقويمية، كما أن هذه الامتحانات التقويمية تمثل معيار حقيقي لقياس الكفاءة السريرية والعلمية لأطباء المستقبل قبل انخراطهم في المؤسسات الصحية. وتأتي هذه المشاركة تجسيدا لدور عمادة كلية طب المستقبل الريادي في دعم المسيرة التعليمية الطبية في العراق وحرصها المستمر على إنجاح التجربة التقويمية الوزارية.

وأكيد رجعنا وياكم من بعد أخبار المستقبل لهذا اليوم. ونرجع لأكو تعليق يقول أبو شمس جيب السجادة خليها يمي. هذا علي البابلي يقول أبو شمس علي الجنابي وكل من حاب يتصل بينا ويتواصل ويانا بخصوص السجادة وغير السجادة. طبعا الأرقام مفتوحة وناخذ اتصالاتكم، لكن هسه أروح للأبراج ونشوف أبراج وأبراجكم وحظوظكم لهذا اليوم. أكو اتصال وياي. ألو ألو ألو، انقطع الاتصال للأسف. خلي نروح لأبراج اليوم وحظوظكم.

برج الحمل يقول مهنيا يوم مناسب حتى ترتب أولياتك وتبتعد عن التسرع بالقرارات. أعتقد هذا برج أبو شمس وأعتقد هم برج أبو شمس، يعني يقول لك ابتعد، يعني اليوم أنت متسرع بقراراتك، أي ابتعد عن السجادي. فرصة بسيطة راح تتحول لشيء أكبر إذا استثمرتها صح. عاطفيا شخص قريب منك يحتاج اهتمام أكثر، والكلمة الحلوة اليوم تصنع فرق كبير يا عرفان يا صاحب برج الحمل. برج الثور مهنيا ضغط العمل يقل تدريجيا، وراح تسمع خبر يخص مشروع أو مبلغ مالي مؤجل. عاطفيا الأجواء هادية، لكن لا تخلي العناد يسبب سوء فهم ويا الشريك.

برج الجوزاء مهنيا عندك طاقة وأفكار جديدة ورح يلفت نظرك عرض أو تعاون مفيد. عاطفيا يوم مليان تواصل ورسائل ومفاجآت عاطفية خفيفة، بالعافية عليكم يا جوزائيين. برج السرطان مهنيا تحتاج تركز أكثر على التفاصيل لأن خطأ صغير ممكن يسبب تأخير، وعاطفيا الحنين للماضي يرجع وبقوة، لكن حاول تعيش الحاضر أكثر.

برج الأسد، مهنيا حضورك قوي وتقدر تقنع الآخرين بسهولة، فرصة نجاح بمقابلة أو اجتماع. عاطفيا شخص معجب بيك من فترة ويحاول يقترب أكثر. العذراء، مهنيا لا تحمل نفسك فوق طاقتها، التنظيم هو مفتاح نجاحك باكر. عاطفيا ممكن تنحل مشكلة قديمة بعد حديث صريح وهادئ.

ونرجع لبرج الميزان، مهنيا يوم جيد للتفاوض والاتفاقات وأخبار إيجابية تخص العمل أو الدراسة. عاطفيا قلبك محتار بين العقل والمشاعر، حاول تسمع الاثنين. برج العقرب، مهنيا بعض التوتر بالبداية كان النهاية لصالحك، خصوصا بالأمور المالية. عاطفيا الغيرة الزايدة رح تسبب نقاش، خفف حساسيتك شوية.

برج القوس، مهنيا عندك فرصة للتغيير أو البدء بخطوة جديدة طال انتظارها. عاطفيا يوم مناسب للمصارحة وبداية صفحة جديدة، بس اهدأ شوية. الجدي، مهنيا تعبك القديم يبدأ يبين بنتائج واضحة وراح تتلقى دعم من شخص مهم جدا. عاطفيا تحتاج توازن بين العمل والحياة الخاصة حتى ما يشعر الطرف الثاني بالإهمال.

وأخيرا برج الدلو مهنيا، برج الدلو برج الحوت، دلو مهنيا أفكارك مختلفة ومميزة وراح تحصل فرصة تثبت بها نفسك. عاطفيا لقاء أو اتصال يعيد الحماس لقلبك من جديد. الحوت مهنيا لا تتردد بطرح أفكارك لأن الحظ واقف وياك بخطوات مهمة. عاطفيا مشاعرك واضحة أكثر من السابق وهذا يقربك من الشخص اللي تريده. هذه كانت أبراجنا لهذا اليوم وحظوظكم، والله أعلم إن شاء الله تكون أيامكم كلها جميلة وحظوظكم بعد أجمل. تحياتي واحترامي وحبي وتقديري لكل من يستمع لنا ولكل من تواصل ويانا وشارك بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، وكل الأشخاص اللي موجودين مستمعين الأعزاء اللي موجودين على الفيسبوك بالبث المباشر، وشكرا للزميلة المخرجة المتألق دائما صاحب الفواصل الجميلة عرفان العبدون. وإن شاء الله كنا خفيفين الظل عليكم أنا وعرفان وحاولنا نغير ولو جزء بسيط من يومكم. شكرا لكم ونلتقيكم إن شاء الله باكر في برنامج على هواكم جديد. مع السلامة.

0: فكرة الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: الصباح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

0: إذاعة المستقبل FM 91.7 الأولى في بابل.
1: مو كل شي نشوفه طبيعي يكون صحيح، وأكو سلوكيات صارت تنتشر بالمجتمع حتى البعض يتفاخر بيها. خلال عام برنامج يسلط الضوء على الحالات السلبية، العادات الخاطئة والممارسات اللي تأثر علينا كلنا. نفتح الموضوع بصراحة بدون مجاملة، ونحاول نفهم السبب وشلون نحد من هالظواهر، لأن التغيير يبدي من الوعي ومن المواجهة الحقيقية. خلال عام إعداد وتقديم زيد الأصيل ومحمد زيدان، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
2: أقول لكم سارة، يعني شنو رأيك اليوم نروح نتعشى برا؟
3: إي والله عين أبو سارة، ليش لا؟ أكو مطعم جديد يقولون نفتح هنا، خلي نروح له.
2: أو هذا المطعم اللي قلتين عليه، بس مبين خوش مطعم. يلا راح أصيح الكابتن أو كل شي طوي.
3: والله أنا اليوم مشتهية أتعشى صاج لحم، وأنت شنو راح تطلب؟
2: عين أم سارة، شنو صاج لحم؟ دا أقول لك كل شي طلبي، الطلبات اليوم مفتوحة إليك.
3: يلا ها هي، صيح لنا الكابتن لعد.
2: كابتن عيني، كابتن نزلنا صاج لحم وصاج دجاج وريزو وكنتاكي وقوز عالتمن، وأريد ضلوع مرتبة من يدك، وأريد بيبسي وبدربك مقبلات فتحجم كبير.
3: أقول لك أبو سارة، إيش دعوة هيك طلبت؟ هو إحنا بس اثنين، مو هذا رح يزود، وهاي نعمة الله.
2: أنت شعليك يا أم سارة، أكل اللي عجبك واللي يزود هم يصرفون بي.
3: الحمد لله والشكر أنا كملت وأكلهم طيب ونظيف، بس هذا هواي زاد الأكل. نصيح لنا الكابتن، خلي نسوي سفري وناخذه ويانا للجهال.
2: ليش اسم الله جهالي ياكلون من اللي يزود؟ بالله شو مالك علاقة انت، خلي شمرون الزايد، المهم شبعنا.
4: حياكم الله مستمعين الكرام. هواي بينا يمر مثل هذا الموقف، ومرات نسوي نفس الشيء، مننطب للمطعم ونطلب هواي أكل وبالأخير يزود وينشمر بالزبالة، وهاي نعمة الله.
1: هذا المشهد التمثيلي مؤلم جدا يا زيد. سمعنا أبو سارة يقول لزوجته وإذا زاد الأكل عادي خلي يذبوه. طيب إحنا هنا نسأل سؤال، ليش ما نطلب أكل حسب مقدرة الجوع مالتنا، ونكمل الأكل إذا بعدنا جوعانين نطلب مرة ثانية؟ أيعقل أنه أنا أطلب دجاجة كاملة وأكل منها ربع والباقي ينشمر؟ الصراحة هذا تبذير.
4: إدامة النعمة مهمة جدا، وهذا الأكل وهاي الفلوس اللي عندنا إذا ما استخدمناها بصورة صحيحة راح تطير وراح تفقد البركة مالتها. وهواي من الناس تتمنى تطب مطعم وتاكل أكل راقي وغالي. لا تبذر بالأكل، لأن الله سبحانه وتعالى ما يحب المبذرين.
1: هوايكم مطاعم بالعراق، والاختيارات متاحة لكل الناس، وحسب نوع الأكل وحسب الأسعار. مو عيب إذا نطلب شيء كفينا، ومو عيب إذا زاد من الأكل نخلي الكابتن يسوي سفري وناخذه ويانا للبيت. بس الغلط الأكل يزود هواي وبالأخير ينشمر، وهذا نوع من أنواع التبذير وسوء الاستخدام.
4: التبذير بالأكل صار اليوم خلل عام الصراحة، بالمطاعم، بالكوفي، حتى بالبيت. هواي ناس ما تاكل أكل بايت ولا مرقة ولا تمن وعبالك مدرش بي، وبالتالي لو نشوف أكوام الزبالة راح نلقى نصها أكل زايد وفواكه، وكأنما هذا ترف أو زايد عن الحاجة أو علو من قبل بعض البشر. صح أنت إمكانيتك خير من الله وتريد تاكل اللي عجبك، هذا شيء راجع لك، بس لا تبذر واطلب حسب كمية جوعك.
1: نعم يا زيد، الخلاصة من حلقة اليوم، خلونا نعيد التفكير بتصرفاتنا وخلونا نطلب الشيء اللي يكفينا وبس. الأكل والشرب ما رح يطير، وما حد رح يدري أنت شنو تاكل، بس من نص فلوسك تصير بالنفايات، هنا صار خلل وتدير وانعدام النعمة الله علينا. صحتنا مهمة وطعامنا مهم همينا، خلونا نحسن الاستخدام ونبلش من اليوم.
4: نتمنى تكون رسالة البرنامج وصلت، نلتقيكم بحلقة قادمة إن شاء الله.
1: تقبلوا تحيات كادر برنامج خلل عام، محمد زيدان وزيد الأصيل بالتقديم، أما بالمونتاج مصطفى زيكو.
4: إلى اللقاء.
1: مو كل شي نشوفه طبيعي يكون صحيح، وأكو سلوكيات صارت تنتشر بالمجتمع حتى البعض يتفاخر بيها. خلل عام، برنامج يسلط الضوء على الحالات السلبية، العادات الخاطئة، والممارسات اللي تأثر علينا كلنا. نفتح الموضوع بصراحة بدون مجاملة، ونحاول نفهم السبب وشلون نحد من هالظواهر، لأن التغيير يبدي من الوعي ومن المواجهة الحقيقية. خلال عام، إعداد وتقديم زيد الأصيل ومحمد زيدان، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو. ساعة معه.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام
1: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
0: المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج قصص من الشارع. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، في الإخراج الزميل مبدع عرفان العبدو. أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-67، وكذلك الرقم 078-35-6-6-67، وهي لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. مرحبا بكم أحبتي المستمعين ومشاهدين ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي قصص من الشارع، المهندس محمد شوالية، مدير دائرة توزيع كهربابة. بحياكم الله أستاذ محمد، وأنت في رحاب إذاعة جامعة المستقبل.
1: أستاذ حيدر الغالي، صباحكم الله بالخير
0: والعافية
1: عليكم وعلى جمهورنا الكريم، ويا رب نتمنى لكم المزيد والتألق الدائم لك وللإذاعة الكريمة والمستمعين الكرام. شكرا جزيلا.
0: الله يعطيك الصحة والعافية وبارك بك أستاذ محمد. شكرا لك، دائما تلبي الدعوة للحضور إذا الإذاعة، يعني حقيقة هذا كرم من عندك، الله يحفظك ويسلمك. أستاذ محمد، قبل ما نبدأ محاور حلقتنا ونتحدث عن الكهرباء ووضع الكهرباء والصيف وغيرها، يكون موضوع مهم جدا دائما يتحدثون به المواطنين ودائما يعلقون به بالمواقع التواصل الاجتماعي. يقول لك يتحدثون أنه نهاية الشهر، يعني نهاية الشهر تبدي ساعات انقطاع الكهرباء، ويقال حسب ما يتحدث به المواطن ويكتبون بالتعليقات انه هنالك اتفاق ما بين دائرة الكهرباء، يعني كل دوائر الكهرباء عفوا، يعني مو فقط في بابل، واصحاب المولدات. ما اعرف شنو ربط المولدة بالكهرباء بالانقطاع، يعني هذا الموضوع دائما نشوفه بالتعليقات حقيقة.
1: والله استاذ حيدر، انا اشكرك انه سلط الضوء على هيك امور مهمة، وصير مو يعني موقف للانتقاد في وسائل الاتصال.
0: نعم.
1: بصراحة هيك موضوع اطلاقا ما له اي وجود. احنا التوزيع يعطونا حصة مال الكهرباء، عندنا انتاج هالقد، تجينا الحصة، عندنا مركز سيطرة رئيسي بالاسكان،
0: تمام،
1: شاشة بها كل مغذيات محافظة بابل، الاطراف والمدينة وكلهن بالكامل.
0: نعم.
1: وعندنا موقف التشغيل والاطفاء وبي حفظ بكلهن موجودات، ويتم عن طريق المركز الرئيسي.
0: المواطن يقول لك فقط يعني يتابع الشهر كله الكهرباء جيدة، من يوصل لنهاية الشهر من يريد يصير جمع للمولدة أجور المولدة تبدأ تنقطع الكهرباء. هذا حديث المواطن،
1: ما موجود هذا الشيء أستاذ حيدر.
0: نعم.
1: وإذا تحب في اليوم حضرتك شرفنا المركز السيطرة، راح نياك نشرب لنا فنجان قهوة ونشوف الموضوع، وراح تشوف الرؤية قدامك واضحة جدا. مركز سيطرة رئيسي بتحكم لكل محافظة بابل، ويعطيك ساعات التشغيل خلال كل الفترة وبالثانية.
0: ما شاء الله، يعني ماكو أي اتفاق أو
1: ولا ممكن يصير هذا
0: ولا الشيء. يصير تمام. شنو موضوع زيادة أجور الفاتورة مال الكهرباء؟
1: قبل تقريبا أقل شهر بدينا نعمل بالوقائع العراقية لعام 26، أكو زيادة بعض المبالغ الجباية وإجور الكشف وإجور المقاييس، وهواي أكو زيادة بالمبالغ. المنزلي نفس الإجور، أنا جبت
0: القائمة. يمكن المنزلي صار 3000 والتجاري 5 لو لا،
1: يعني أنا المنزلي تقريبا نفس السعر، بس أدنى الصناعي طلع بتغييرات. تعرف تحضرتك المنزلي انه يصير
0: اسمح لي استاذ محمد، خلينا ناخذ هذا الاتصال ونرجع نتحدث عن الموضوع. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: السلام
2: ورحمه الله. السلام والصلاه على محمد وعلى محمد، صباح مبارك.
0: الله يحفظك ويسلمك عم ابو احمد، حياك الله.
2: تحياتي لك الإعلامي المبدع الأستاذ حيدر أبو خماس، ومخرجنا العزيز الأستاذ عرفان، ومدير الإذاعة ومدير البرامج وكادر الإذاعة جامعة المستقبل. نقول لعم الأستاذ محمد الله بالخير والعافية، أنت رجل معروف، ودعانا من الله أن يوفقك في عملك بحق محمد وآل محمد.
1: شكرا جزيلا
0: أستاذ أبو أحمد، والنعم منك.
1: شكرا جزيلا.
2: ولو زعلان على أستاذ محمد،
0: يا الله
2: أبشر أبشر.
0: إذا زعلان بسيط أرضيكم.
2: الله يحفظك ويرحم أمك وأبوك يا عم السيد محمد.
1: حماماتك.
2: الله يحفظك.
0: والله يستحقون الرحمة.
2: أول نقطة الله يحفظك أول نقطة. هاي شنو 3000 دينار جت على المواطن. العالم يقولون رسومات مالي وراك. وما تعرف من حبايتها ومن كبايتها. وانت رجل ميداني وانت رجل قديم بدار الكهرباء اريد معرف من عندك يا عم السيد محمد. هاي نقطة. اريد تساعدني يا عم السيد محمد اللي بيا السيد حيدر. انا عندي بالشقامات يا عم السيد محمد بس الحار وبارد نص ونص عندي. واريد تساعدني بهاي يا عم السيد محمد بثق بالله. انا اقول لك انا مجمداتين عندي احترقين وبس الله ساتر وحدي البيت بس اطلب من عندك هاي يشوفون الكهرباء ليش نص ونص يحفظكم الله حق محمد وآلي محمد ورقم عاد حيدر ابو خمات
0: تؤمر عمي يحفظكم الله حاضر ابشر عمي ابو احمد طبعا قبل ما يتحدث مهندس محمد على قضية ترى عم ابو احمد ترى مهندس محمد مو هو اللي مزيد الاجور اذا تزال علي على القضية مو هو صاحب القرار فأكيد هذا القرار حكومي وتم نشره بجريدة الواقع واللي هسه راح نتحدث عليه نعم. يعني الإجور
1: شكرا جزيلا للسادة أبو أحمد ونعتذر إذا أكو عنده فد مشكلة بالتيار الكهربائي اللي مجهز المنزل حضرته وإن شاء الله نتواصل وياك سيد حيدر
0: إن شاء الله ونعم أنك أنت شغلتك موافق مشرف
1: خلصان إن شاء الله
0: إن شاء الله أبشر أبو أحمد
1: مثل ما بدينا سيد حيدر أنه أكو الوقاعة العراقية العام 26
0: نعم.
1: صار أكو زيادة بمعظم المبالغ اللي موجودة
0: نعم.
1: تعرف حضرتك وقائع العراقية تتوزع احنا ما عدنا بس ننفذ
0: ملزمين بالتنفيذ
1: احسنت
0: اكيد قانون
1: موظفين احنا بسطاء تبقى البرلمان العراقي والوزراء الجدد الموافقين ان شاء الله سلموا يمشون ويمضون بالتسعيرة ام لا عندهم غير رأي احنا احنا ننفذ بعد ما عدنا شيء
0: اكيد نقدر نعرف الزيادة ايش قد
1: 3000 انه على الاوراق المنزلي واتوقع 10000 على
0: التجاري يعني مبلغ هذا ثابت يعني على
1: تجيك الورقه مطبوعه كامله
0: تجي يعني مضيوفه المبلغ
1: نعم أيه.
0: مضيوفه
1: مبين لا 3000 كانما بدل طباعه او شيء
0: جيد زين استاذ محمد محافظه بابل تشهد اليوم تراجع واضح بالتجهيز يعني قبل كان المواطن يشوف انه ساعتين بساعتين بعدين صارت انتقلت من ساعتين إلى 4 قسم من المواطنين يتصلون قسم من المواطنين يدزون مناشدات على مناطقهم يتحدثون يقول لك اليوم ساعتين تشتغل 4 ساعات إطفاء شنو اللي صار يعني حقيقة هذا الأمر شنو وهل هذا الموضوع فقط في بابل لو كل المحافظات
1: أستاذ حيدر أنا أشكرك لأن معظم المواطنين الكرام يعني مدى يعرف موضوع الكهرباء شنو كله يعرف انه اكو توزيع الكهرباء يتوقع انه احنا بيدنا كل شيء
0: واضح
1: الموضوع احنا استهلاكنا للكهرباء نحتاج تقريبا 55 الى 60 الف ميجا
0: جيد
1: في الصيف اللي مضى
0: ده تحكي عن بابل
1: لا انا ده احكي على العراق
0: على العراق نعم
1: الصيف اللي مضى لاول مره اتوقع وصل الانتاج تقريبا 28 الف زين هسه احنا محتاجين ما يقارب 55 الانتاج باحسن حالاته طبعا احنا ممنوع انه نصرح بس انا دا احكي لك الواقع صحيح الموجود
0: صحيح
1: باحسن الحالات خلي يوصلنا هسه الانتاج خلي يوصلنا 26 يعني نص عندنا محافظه البصره ماخذه تقريبا 3000 ونص فول الناصريه شويه حصتها ممتازه الباقي نتقسمه توصل حصه بابل 5.9% من مجموع الانتاج الانتاج حاليا تقريبا اتوقع يراوح 16 الى 17000 زين أنا تجيك هاي الحصة ويقول لك قسمها أني محافظة بابل بها تنامي بالأحمال في شيء مو طبيعي الشغل اللي شغلناه بالتوزيع خلال هذه الفترة القليلة أستاذ حيدر بصراحة ما صاير خلال 15 سنة خلال 3 سنوات تقريبا فتحنا ما يقارب 35 إلى 40 محطة
0: ما شاء الله
1: لما أقول لك محطة يعني هاي المحطة محطة وخطوطها 33 وخطوطها 11 أقل شيء تكلف لها في 10 مليار تقريبا المحطة مع الخطوط بظل هيك شيء ضائقة مالية وكل الدوائر تقريبا قاعدة بس سوينا شغل ما صاير سابقا بس أنا أقول لك يعني الأبطال في فرع توزيع كهرباء بابل، تكاتف قوي بالأقسام الفنية والتخطيط والتنفيذ. وصلنا
0: تحياتنا لجميع المهندسين والعاملين في دار التوزيع.
1: ما أخفيك أستاذ حيدر مجيد المحتوى السيد المدير العام، يعني
0: تحياتنا للمهندس حيدر، الأمانة رجل متعاون،
1: متعاون جدا وإيدا بيدنا، وإن شاء الله والأمور يعني بس هذا الوضع صحيح.
0: طبعا أستثمر هذا الموضوع ووجه تحية للمهندس حيدر المدير العام، حقيقة كانت مناشدة اللي تواصلت وياك عليها من أحد المواطنين محافظة الديوانية، والرجل اللي تواصلت وياه بعد ما أنت اتصلت عليه وظل ومتابع لهذه القضية إلى حين إكمال الكتاب مالته ونقله وباقي حتى بعد أوقات الدوام
1: الرسمي.
0: فلذلك أنا يعني أوجه له تحية أنه هذه المناشدات اللي توصل لنا من خلال المواطنين، من خلال يعني الناس اللي يتابعونه، وأشكر كل مدير دار طبعا يستجيب لهذه المناشدات إذا كانت مناشدات ضمن القانون. إحنا نتحدث اليوم بما أنه موضوع إنساني، فشكرا إليه وشكرا لكل مدير دار يتعامل مع المواطنين ويسهل أمرهم.
1: والله استاذ حيدر أنا يعني مدراء الدوائر في محافظة بابل يعني مو لأن زملائي أو أخواني هم، بس بصراحة يعني بابل الله مطيها نعمة
0: فعلا،
1: هيك مدراء نزاهة
0: فعلا،
1: متواضعين جدا،
0: نعم
1: يعبر فوق صلاحياته.
0: يعني
1: بس
0: يعني أنا أشوف بالنسبة إلي كمقدم برامج وبرامج خدمية مع مدراء الدوائر أشوفهم متعاونين مع المواطن ومعانا الأمانة، هذه
1: متواضعين وكلهم الحمد لله والشكر ولد خير وإيدهم نظيفة. نادرا ما تلقى هيك عائلة
0: تحسب لهم هذا سجل للوظيفة. خلينا ناخذ هذا الاتصال حجي. السلام عليكم.
2: وين هذا الحال؟
0: الو
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شلونك عم ابو خماس استاذ حيدر؟
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
2: كل التحية والاحترام لحضرتك استاذ حيدر ولا الاخ العزيز المحترم الطيب استاذ محمد عبد الجبار شويلية.
0: الله يعطيك العافية.
2: أنا أشكره طبعاً وأودي له تحية دائماً عن طريق
0: إذاعتكم. والله صحيح.
1: يوصل سلامك.
2: عن طريق إذاعة بابليون وعن كل إذاعة أودي له تحية والله العلي العظيم، وأنا أريد من الله يرحم والدي ويوفقه بعمله بجاهل حسين.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. والله حج ياسين أنت تستحق.
2: عبد الجبار. أي والله.
1: ممنونين حجينا.
0: أنت تستحق والله يوفقك ويعطيك الصحة والعافية وما ناسي. يعني جهود مهندس محمد، فشكرا لك.
2: الله يسلمه. وانا عندي شغله اريد اقول له بيها هسه.
0: يا الله تفضل.
1: خادمك عمي تفضل حج.
2: عندي استاذ محمد العزيز، عندي جاني ابو الكهرباء ابو المقياس.
0: نعم.
2: اول وحده وين؟
0: نعم.
2: 15 تاريخ 15/4 طلع علي 44,750 استاذ محمد.
1: وياك حجينا.
2: 15/4 والثانية اجتني يوم 7/5/26 لان القوائم عندي استاذ محمد. شنو هاي؟ يعني شهر ماكو اقل الشهر
0: زي.
2: وانا رجال ضرير وانا رجال رعاية وما عندي حتى مبردة ما مشغل. هذا بيتي موجود. يعني هذا الاصراف شنو ما افتهمه. ما أعرف بس القديمة 44 لا صار لها أكثر من شهرين ثلاثة، بس هاي الثانية رأسا 26 والتاريخ عندك. شوف هسه مسجلوا لأن القوائم تيد أوديهن أوديه الكيان خلي يوديهن على الزلمة يمي. وأنا أشكرك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. هسه يرد عليك حج ياسين سعد محمد.
1: نعم استاذ حجي.
0: يعني يمكن 15 الى 26 مو
1: تعرف حضرتك البريد طباعه المبيعات صار بريدها شهري، سابقا كان كل شهرين.
0: كل شهر. نعم.
1: فالظاهر حجي ياسين انه هاي الفتره اللي قبل 15/4 فتره كذا شهر ما جاي قارئ المقياس تراكم صارت 44,750. انا اتمنى ساخذ رقم الحجي من حضرتك ويدز لي القوائم مال الكهرباء وانا اشوف شنو موضوعه وما يكون خاطره الا طيب
0: ان شاء الله. حجي ياسين ما اعرف يمكن الرقم مالته موجود. اذا تسمعني حجي ياسين اذا ممكن، لان رقمك يمكن فقد من عندي، حاول تتواصل ويا زميلنا المخرج حتى يسجل الرقم مالتك. تحياتنا لك استاذ محمد. اتصال. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟
0: الله يبارك فيك الله يحفظك.
3: تحياتنا لكم ولإذاعتكم وبرامجكم الشيخة.
0: الله يحفظك يبارك بعمرك. من حضرتك عفوا؟
3: أنا مهدي الزبيدي من المسيح.
0: حياك الله أستاذ مهدي.
3: شلونك أستاذ؟
0: الله يبارك فيك الحبيب. تفضل عيني.
3: بس التفات للسيد المدير العام.
0: تفضل.
3: احنا بالعراق نعاني صار لنا شقد بالكهرباء.
0: نعم.
3: يعني نقول يعني 20 أو 23 سنة.
0: لا هو احنا من قبل سقوط النظام احنا نعاني بالكهرباء والمولدات.
3: احنا النظام السابق نقول نظام ظالم وكافر ومخش انسان وحصار والدول محاربتنا.
0: زين.
3: صح لو مو صح؟
0: نعم.
3: يعني النظام هو كان يريد يأذي الناس بكل الأشياء.
0: صحيح.
3: بالكهرباء وبالاحتلال وبالقتل وكل
0: شيء. صحيح. نعم.
3: بس احنا نعتب على ربعنا، بس احنا خلينا نكون واقعيين، يعني دائما تجي على رأس الوزراء هي من المناطق الجنوبيه والوسطى، صح لو مو صح؟
0: صحيح.
3: انا اريد اقول للاستاذ محمد، طبعا احنا هم مشتغلين بالكهرباء، اقتصادنا خلصنا ما حد كهرباء.
0: تحياتنا.
3: مشكله لك. الكهرباء كلش بسيطه تحلها. كلش بسيطه.
0: شلون؟
3: بس انتم يعني كوزاره تقدرون تتدخلون وتساعدون وحتى تشيلوا عن كاهلكم.
0: استاذ مهدي شلون تقدر تحلها والله موضوع الكهرباء؟ خلينا نستفاد من عندك لعلهم مثلا هذا مقترح الرفعه.
3: انا عراقي ومنتسب وموظف او منتسب بالقوات الامنيه
0: جي.
3: او موظف
0: بالدائره. تحياتنا لك ولكل الاخوان بالاجهزه الامنيه.
3: نقدر نجيب خلايا شمسيه من الصين، طبعا زي. الصين تعطيك اياها حتى مقابل مقايضه بالنفط مو بالدولار.
0: نعم.
3: قابل يقولون اكو تدخل جهات اخرى ما تخلينا نشتري من الصين. لأنه الصين يكون مشكلة بين الدول الكبرى. أنا أنطي لبك أجيب خلايا شمسية، أجيب بطاريات أوزعها على الناس الموظفين وما أحملها. إحنا نروح للبنك المركزي ياخذ 5% تحميل.
0: يعني أنت يعني هسه أفهم من كلامك إنه إحنا نترك الكهرباء نشتغل على الطاقة، يعني مو تريد تحل مشكلة الكهرباء.
3: لا ما نترك المشاريع أستاذي العزيز. أنا هسه إحنا أنا عندي ابن أختي ابن أخويا بهولندا.
0: زين.
3: يقول إحنا نبيع كهرباء للدولة عن طريق الطاقة الشمسية.
0: صحيح. صحيح.
3: أكبر عكسي.
0: صحيح.
3: ياخذ ويمطي.
0: صح.
3: انت ليش مشلبين بالمحطات الكبيره وحاطين هالمليارات؟ تقدر وزاره الداخل الكهرباء هاي التخصيصات الماليه
0: زي.
3: تروح تجيب لنا بيها الواح شمسيه والشغلات اللي تخص الطاقه الشمسيه
0: زي.
3: وتعطيها للموظف تستقطع شهريا من عنده بسعر التكلفه. انا مو اروح اللي يتكلف بسيارة ونص يحسبها علي البنك المركزي بخمس ملايين ما اشتري اعزف عنها. صح لو مو صح؟
0: نعم.
3: انا راح اخلص وزارة الكهرباء. انا لا تجيني 10 امبير او 12 امبير ومبردة عندي وثلاجة عندي، ما اروح اظاهر بعد ما اريد كهرباء لان الوطني تجي ما تجي هذا الشيء ما يخصني. صح لو مو صح؟
0: نعم.
3: فاحنا والنقطة الثانية المشاريع الجديدة مثلا المدارس المستشفيات، الدولة تقول للمقاول انه يشد طاقة شمسية.
0: صح.
3: مجمعات السكنية تفرض على المستثمر اللي تياخذ القاع بلاش ويبيعها على المواطن بفلوس تفرض عليه طاقة شمسية. هي وزارة الكهرباء تفرض من ضمن العقود ولا يحصل موافقة وزارة الكهرباء الله يكمل معاملة الاستثمار الثاني. صح لو مو صح؟
0: نعم.
3: الحلول بسيطة بس احنا دا نعظمها واكو جهات مستفيدة من هذا العمل. احنا ما دا نحكي على السادة محمد او وزارة
0: لا السادة محمد مدير رجال موظف دي الدواجب
3: استفادة من
0: مو صاحب القرار
3: استفادة من أزمة الكهرباء استفادة مادية مو استفادة بس سياسية ومادية. فمشكلة الكهرباء والله السادة محمد كلش بسيط والله حلها بجرد قلم من رئيس الوزراء يحث على استيراد الالواح الشمسيه. ما استورد اجيب معمل الواح شمسيه سرعه ما جابت. مشكلتنا وزاره الكهرباء مع وزاره الصناعه تتعاون تجيب معمل الواح شمسيه وتنصب وبطاريات. عندنا معمل بطاريات الوزيريه تقدر يصنعون الليثيوم هنا. ومشكلتنا تنحل بخمس اربع سنوات تنحل المشكله. المواطن اذا تجي 500,000 دينار بالشهر خلايا شمسيه يقدر يدفعها. صح لو مو صح؟
0: صح. طبعا استاذ مهدي طبعا شكرا لاتصالك وشكرا لهذا المقترح المهم اللي حقيقه اغلب المواطنين واغلب يعني المتابعين انه يتحدثون عن موضوع الخلايا الشمسيه. وقال لي اعتقد انه كان في زمن السيد السوداني انه كان اكو قرار انه يستوردون طاقه شمسيه
1: ومبادره
0: ولكن ما اعرف انا
1: الموضوع
0: تدري انت ما كملت
3: استاذ العزيز الطاهر بس الطاهر بارباح 5%. انا ما عندي
4: لا لا ما كملت حتى مال الارباح ما ما ما ما, ما كمل هذا المشروع
3: حتى شرعيا حرام ربح. انا اعطيك ربح تاخذ مني 5%.
4: كان الله كان الله في العون.
3: هي هاي الاموال البنك المركزي مو اموال العراقيين هذا مو احتياطي. ليش تاخذ ربا عليه وتاخذ
4: صحيح.
3: اخذ لك 1% رسم على كل معامله صح لو مو صح.
4: صحيح طبعا. شكرا استاذ مهدي لاتصالك وهذه المعلومات القيمه والمهمه اللي حقيقه نستفاد من عندها وايضا ان شاء الله نقدمها كمقترح ان شاء الله للجهات المعنيه. شكرا استاذ مهدي.
3: مشكور استاذ مشكور.
4: الله يبارك بيك الله يحفظك. طبعا كثير من المواطنين يتحدث عن الموضوع هذا
1: يعني اللي تفضل به استاذ مهدي. طبعا هو المواطن العراقي حق قلبه محترق
4: اكيد
1: يقول لك هاي المليارات ونسمع هلقى صرف على الكهرباء وزارة نعم. الكهرباء وزارة صح. الكهرباء بالتالي انا اذا اشوف نفس ساعات التجهيز اذا مو اقل
4: صح.
1: المواطن حقه حق يقول لك شنو عاد ايش تسوون هذا الجيش مال الموظفين هذا صرف مال مليارات ايش يصير شنو يعني احكيها انا هسه المفروض على الهواء ما ينحكي هالحكي بس واحد يحكيها بصراحة. إذا أكو إصرار إنه مشكلة الكهرباء تحل 3 سنوات هي كفيلة بحلها بصراحة صراحة.
4: أكو طرق لحل هذا
1: أي إحنا ماكو شيء مستحيل. إحنا اللي نريده يصير يصير. إذا أكو إصرار أكو تخطيط أكو دعم مالي تنمشي الأمور. وبدليل قلت لك إحنا 3 سنوات أزمة مالية شديدة سوينا شغل مال 15 أو 20 سنة
4: صح.
1: نفس الشيء إذا شغلت الكهرباء إذا شيء يريد ينحل ينحل. هسه مؤسسة المستقبل بدأت قبل كم سنة 10 سنوات لو شقد
4: غيرت الأمور كلها
1: مو هسه شنو المستقبل
4: طبعا.
1: أكو إصرار أكو إدارة صحيحة
4: أكو إدارة صحيحة أكو أموال أيضا ها كلها مهمة
1: أكو تخطيط صحيح
4: تخطيط صحيح
1: نفس الشيء وزارة الكهرباء أكو تخطيط صحيح أكو وضع مالي أكو نفط أكو كهرباء يصير
4: خلينا نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ابو خماس. انا رقمي سمعت تسديد الرقم مالتي
4: اي ما المخرج خلي ياخذ منك طيب رد لي يا رده
2: استاذ ابو خماس
4: عيني
2: انا اقول برايي ولو انا رجال يعني مكفوف وكبير
4: مر اي قول
2: بس والله يا ابو خماس والله العلي العظيم اكو احياء كامله وانا ما اريد اصير انا مو خوش
1: لا حشاك
2: بس اكو احياء كامله ما تدفع ولا درهم واكو ملايين مطلوبه الوادم وكهرباء موجوده
4: هذا راح نتحدث عليه حج ياسين احنا بعد قليل ان شاء الله
2: العظيم له التزام وميزانيات يا ابو خماس
4: صح.
2: ولا يهون استاذ محمد اكو مناطق احياء كامله
4: صح
2: تاخذ سيح بدون عداد
4: حج ياسين بعد قليل
2: اهل الكهرباء بالنسبه للمدير الكهرباء تعال عم بيت بيت مثل ما يجيب الميزانيه
4: صحيح
2: تعال عم ليش تاخذ سيح
4: حج ياسين حج ياسين حج ياسين بس اسمح لي
2: شوفوا الى ما صار في الكهرباء
4: حج ياسين احنا بعد قليل ان شاء الله راح نتحدث عن هذا الموضوع ضمن محاور الحلقه مالتنا المتجاوزين اللي حقيقة ما عندهم بس هسه احنا نريد رقمك حتى نتواصل وياك حتى نكمل الحلقة
2: اعطيك يا رقمي
4: يلا رده يلا
2: 0770
4: نعم
2: 2494
4: زين
2: 594
4: تمام
2: والقوائم عندي موجودة
4: هذا هو انا خابرك ان شاء الله
2: شكرا استاذ ابو خماس ولا يهون
4: حياك
2: استاذ
4: حياك الله. اتصال اخر. السلام عليكم.
5: الو
4: الو السلام عليكم.
5: عليكم السلام استاذ مرحبا شلون صحتك
4: حياك الله يا مرحبا
5: استاذ. انا محمد كراخ صاحب مولده.
4: اهلا استاذ محمد
5: الله يخليك. بس عندي اسال استاذ محمد بالنسبه لجدول التشغيل مال جماعه المولدات كاتبين بالجدول انه الدوله تعطي كهرباء 12 ساعه والتشغيل مولدات 12 ساعه
4: زين
5: يعني الدوله ما قاعده تعطي 12 ساعه الدوله قاعده تقطع 18 ساعه على المواطن
4: زين
5: ابو المولده بهيش حاله هم منطي جهاز مال 12 ساعه مو 18 ساعه ايش راح يسوي ابو المولده يعني حتى يوفر بقيه الانتاج الكهرباء يوفر التشغيل المولده
4: نعم
5: الجواب استاذ محمد الله يخليك
4: ان شاء الله. شكرا لك وشكرا لاتصالك استاذ محمد حياك الله. شنو نرد عليها محمد شرخ تندل المولده وانت شهر 40
1: نعم على راسي
4: الله يسلم راسك.
1: معدل ساعات التجهيز احنا خلال هذا الشهر حاليا تقريبا ساعة تجهيز 3 ساعات اطفاء وبعض الاحيان خلال هذه الساعة يصير اطفاء مباشر علينا من بغداد حتى هذه الساعة يصير بها قطع هذا الموجود هسه حاليا السادي
4: يعني كوضع هسه يعني
1: هذا الوضع هسه تقول لي تتوقع خلال الشهر المقبل يتحسن الوضع
4: تقول لك ما ادري
1: لا اقول لك ما اتوقع، احكي لك صدق.
4: يعني يعني الوضع واضح،
1: يعني هو الوضع هسه الغاز الايراني هذا وضعه غير منفذ او غير انتاج يدخل عندي للمنظومه، ما متوقعين شيء راح يصير. بقى الغاز الايراني بهذا الوضع احنا راح نبقى هيك او نزيد، لان تدري كل ما جاي راح تزداد درجه الحراره.
4: نعم.
1: ويزيد الحمل على الشبكه.
4: فان الله. خلينا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم
2: مره ثانيه. عمك ابو احمد استاذ حلجر،
4: الله
2: يعطيك العافيه. تحياتنا لاستاذ محمد. اني الرجل يعني فاتح صدره لخدمه المواطنين، مثل ما انت تخدم المواطن هو الرجل هذا طيب يدعان من الله. اني حظ في عملي بحق محمد وادي محمد.
4: الله يعطيك العافيه عمي،
1: الشرف
2: كله لك. اليوم يا عم اسمع، اكو عندنا مصانع على طريق الدولي. زين، هاي المصانع احنا ما نقدر نسوي لها خطه وحدهم كهرباء حتى ما يصير حمل على مدينه الحله. زين، اصبح فوق 30 الى 40 مصنع الضخمه. زين، هاي ما تنزل على كهرباء محافظ بابين او مسوين بخطه وحدهم؟ ودعان من الله اني خابروني بهذا الموضوع. انت خابروني
4: ان شاء الله. الله يعطيك العافيه والنعم منك
2: محمد وادي محمد.
4: الله يحفظك ويسلمك عم ابو احمد، حياك الله. طبعا سؤال غير سؤال ابو احمد
1: مهم جدا.
4: يعني حوالي طبعا دائما ابو احمد يجي بس
1: مال واحد اختصاص يعني
4: يعني
1: ماكو شغله تبع
4: يعني ابو احمد دائما يجي الناس له للامانه ومهمه. خوش مقترح انه يقول لك هالمصانع المعامل اللي تحتاج طاقه كهربائيه، هذول بنقدر مثلا نعطيهم طاقه كهربائيه غير التجهيز الموجود داخل المدينه.
1: استاذ حيدر، بالفتره الاخيره تدري بابل صارت عاصمه الصناعه،
4: الصناعه
1: انفتحت مصانع كبيره على الطريق السريع. طبعا هذا في شيء مهم، ايدي عامله تشغل المحافظه بالكامل.
4: اكيد
1: السيد محافظ بابل المحترم حج علي تركي، كل الشكر والتقدير له. بعض الاخوه النواب تابعوا وتواصلوا ويانا انه حمل هذه المصانع اقل شيء تقريبا 200 ميجا. فدي يشتغلون باتجاه انه تجهيزه يصير خارج حصه المحافظه.
4: جيد،
1: حاليا استجار العمل على هذا الشيء وصار تواصل ويا السيد المحافظ المحترم ودي يضغط بهذا الموضوع على مود هسه مثلا احنا حصتنا حاليا 700 ميجا تقريبا بدنا ناخذ، انه يصير حصتنا بحدود ال 900 او اكثر، 925 باعتبار انه
4: حتى ياخذون المعامل حصه واحنا نعم. نبقى على الحصه.
1: احنا ما نشتغل ضد المعامل، نقلنا هذا في شيء كلش مهم وحيوي.
4: لا ما ترهم
1: اي، بس السيد المحافظ باب المحترم متبني هذا الموضوع وان شاء الله نطلع بنتيجه خلال الايام المقبله
4: ان شاء الله. خلينا ناخذ اتصال. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام،
6: وياك احمد بن النيل.
4: حياك الله استاذ احمد،
6: تحياتي لك وضيفك الكريم.
4: الله يبارك بيك.
1: الله يسلمك. سلام عليك.
6: عندي مقترح.
4: اي يا الله.
6: هسه مثل اقضي والنوح، احنا مثل النيل
4: نعم،
6: ليش ما اسوي لها مثل منظومه طاقه شمسيه؟ أسوي منظومة طاقة شمسية وتعرض أراضي يعني عندنا مثل صحراوية موجودة.
4: زين،
6: أقدر أستغلها وأولد طاقة شمسية مثل النيل، أو مثل أروح مثل ناحية الإمام على سبيل المثال، أو للشوملي.
4: يعني هاي تكون
6: ناحية ناحية.
4: بس أستاذ أحمد عفوا، يعني هذا المقترح مالتك يكون مكان المولدات قصدك لو مكان الكهرباء أساسا؟
6: لا مكان الكهرباء الوطنية.
4: ها يعني حتى بعد لا مولدة ولا كهرباء.
6: أحسنت. هسه مثل ناحية النيل على سبيل المثال، أو الإمام ناحية الإمام، أو بقية تقضي ونواحي.
4: أنت لا تظل تضرب مثال بس على منطقتك، وإحنا هم نريد نستفاد باقي المناطق.
6: هو أنا قلت لك على سبيل المثال
1: باعتبار منطقة مفتوحة.
4: صحيح. لا واضح، بس أنا شوي لا أطفل أدربي هم قلبه ملشوم للكهرباء. الله يعينكم. نعم.
6: أي والله. واكو موضوع ثاني.
4: يا الله.
6: هذا مو مقترح. يعني احنا جاني نشوف يعني لو سوينا التوعية على صفحاتكم مثلا كأنتم إعلاميين أو على محطة إذاعة جامعة المستقبل.
4: زين.
6: إنه المواطن خلي يرشد. بس احنا مرات يعني جاني نمشي بالنهار مشغل أضوية مال البيت تلقاهم برا.
4: صحيح. نعم.
6: حتى مرات عندنا الشوارع نلقى إنارة مشتغلة.
4: نعم.
6: وهذا يعني أشوفه يعني مو صحيح.
4: كلام منطقي وحقيقة المفروض المواطن أيضا يشعر بال
6: يعني أنا سبيتي حاليا
4: صح
6: الصبح ما أخلي شيء مشتغل الصبح
4: نهائي. والله إذا أقول لك أنا حتى أنا بالبيت بالليل قلوب واحد أعلق فقط الخارجي، وبالداخل يمكن بكل مكان بس قلوب وطفيهن أمانة الله ورسوله، يعني مع العلم الكهربائية موجودة، لأنهم بغض النظر هي أولا صرف، وثاني شيء يعني تقليل، يعني أكو ناس هم محتاجة كهرباء، أكو ناس ما تشعر بهذه القضية، يعني هذه القضية ما تشعر بها. لذلك أنا أحييك على هذا الشعور وهذا الموضوع المهم اللي يعني حقيقة يحتاج إنه كل المواطنين يشعرون بهذا الموضوع. الله يبارك بيك، شكرا أستاذ أحمد.
6: ترشيد ضروري بالمناسبة.
4: أحسنت.
6: يعني ترشيد ضروري.
4: أحسنت أستاذ أحمد، شكرا لاتصالك أستاذ أحمد.
6: أشكركم جدا.
4: حياك حياك الله، حياك الله يا مرحبا، حياك الله أستاذ محمد. موضوع الترشيد مهم جدا
1: اللي تفضل به أستاذ أحمد، موضوعين يعني بخصوص الطاقة الشمسية وبخصوص الترشيد.
4: نعم.
1: طبعا شتيدة ملاحظات مهمة وجوهرية هي شغلنا. بخصوص الطاقة الشمسية أستاذ حيدر، تدري أنت تقول أكو ما أراضي شاسعة موجودة نقدر نستغلها،
4: زين.
1: بس لما تروح يقول لك هاي للزراعة وهاي للبلدية وهاي للمالية وهاي
4: المدرشلو وما حد يعطيك الأرض هاي علما بالأخير.
1: احنا هسه اكو بصدد هيك موضوع، حصلنا تقريبا 4 مكانات بالشوملي وبالحمزة وبالاسكندرية وبالمسيب، وعلى اساس يجي مستثمر يستثمر انه هذني المناطق وتصير طاقة شمسية تجهز المناطق تربط على خطوط 33 وخطوط 11
4: حتى يخلص المواطن.
1: صحيح، بس هاي قد يراد لفترة
4: ويراد لها فلوس.
1: احسنت، فلوس وكود الشخص اللي يجي ينفذ المشروع اذا تلك كارثة.
4: أكيد.
1: أحسنت، فهذا الموضوع كلش مهم، يراد لها فترة. إذا مشروع بسقف فد مالي يغطوه بالكامل وشركة منفذة رصينة، صح. يمشي الموضوع ويشتغل مثلا خلينا نقول بسنة ونص. حددنا مكانات وحصلنا به الموافقات، تقريبا 5 مكانات شامل حمزة اسكندرية ومسيب والكفل.
4: جيد،
1: وماشي الأمور،
4: نعمة من الله.
1: أي طبعا، بس تدري تحتاج مناطق شاسعة وموافقات هواية. احنا وصلنا، يعني راح نودي الاستثمار ان شاء الله ومتابعة من قبل السيد المحافظ.
4: موضوع استاذ محمد قبل ما هذا، اكو موضوع اكثر المناطق اللي بالحلة تعاني يعني بالاحمال الكهرباء في بابل، اكثر هياه تحس اكو يعني ضغط عليها بالاحمال.
1: احنا كل المناطق الجديدة استاذ حيدر يصير بها تنامي مو طبيعي، اي منطقة تنفتح جديدة مثلا
4: زي.
1: قبل فترة كنا نعاني من جهة كراغول فيها تنامي مو طبيعي، هسه مثلا وين الشرطة النهرية بزوير منطقة كانت بستان
4: متروك،
1: هسه ما شاء الله الله يرزق العالم صارت قلل.
4: صحيح.
1: اي ابو خسام انت هسه محافظة بابل، يعني ارض مأهولة بالكامل، مو مثل كربلاء عندنا بيها مثلا او النجف عندنا مقابر او عندنا شيء، لا الطب المحافظة بابل من الطليعة تطلع من ابو غرق الطب الكربلاء ماكو كلها بناء
4: كلها سكان. صحيح.
1: طبعا شنو تخطيط ماكو بصراحة، يعني الله يكون بعون
4: الزراعة بدوي
1: البلديات والبلدية والمي والكهرباء، يجي المواطن يبني وانت تدوخ، وماكو هيك شيء ترى بكل دول العالم.
4: صحيح والله، هي الزراعة، لا الاراضي الزراعية هي اللي يعني حقيقة. أستاذ محمد يريد يعرف المواطن في بابل، بابل مظلومة، خلينا نحكي بصراحة، بابل مظلومة من ناحية الكهرباء، أكثر الناس تحدث يقول لك إحنا مظلومين في بابل بالكهرباء، أنت كمدير تتابع باقي المحافظات تحس إنه بابل مظلومة عن باقي المحافظات؟ لا حقيقة يعني أريد.
1: يعني هسه إحنا نقدر نقارن بالبصرة مثلا، أو البصرة يقول لك أنا عندي البترودولار وسويت محطات خاصة بي ومحافظتي بها درجة رطوبة نسبية عالية، فمضطر أنه تجهيز الكهرباء يصير عندي 24 ساعة.
4: زين.
1: إحنا محافظة بابل بصراحة عندنا تركة عمرانية كبيرة.
4: نعم.
1: يعني هسه سيد المحافظ لو تجيب له مليارات ما يلحق على مود يواكب ويا المحافظات المجاورة.
4: زين.
1: حتى لو تجي فلوس ما يقدر هسه يصرف على الكهرباء. لا عنده مجاري.
4: ده يشتغل
1: بنا تحتية. فاحنا يعني عندنا ظلم بس سابق. يعني هسه شو تجيب فلوس الضخ الضخ ما تقدر تواكب المحافظات المجاوره مع الاسف.
4: طبعا هذا الموضوع اي مسؤول يجيني، اي مستثمر يجيني، اي مقاول يجيني نفس الحكي يقول لك باب المظلومه انه احنا متاخرين عن باقي المحافظات. يعني هاي كارثه، يعني ابو المجاري يقول لك عبرونا باقي المحافظات بالمجاري بعشر سنوات. أبو البنى التحتية أهم نفس الكلام دي يقول لك ما أعرف بابل ليش بهذه الطريقة، إنا لله وإنا أرجو الله يعني يساعد المواطن.
1: يعني هسه اللي يجي المحافظة بابل بصراحة شي الكاسات حيدر أشوفه متفضل يصد المسؤولية.
4: صحيح فعلا،
1: لأن تركة كبيرة جدا،
4: ضغط كبير،
1: ضغط مال شارع كبير، وبالمقابل أزمة مالية قوية. وتعال اشتغل ترى مستحيل. صح. يعني هي الفترة اللي راحت الموازنات الانفجارية ما صار بها شغل أو تخطيط صحيح تركتها هسه بينت
4: فعلا. أستاذ محمد أبرز المشاريع الجديدة اللي راح تدخل الخدمة تقريبا في بابل.
1: أنا ماكو قضاء أو ناحية ما صارت فيه محطة جديدة.
4: جيد.
1: إذا نقعد هسه يعني مكان إذا مو محطة محطين إذا مو اثنين ثلاثة. من إسكندرية لبو غرق طرق الزائرين غطيناها بالكامل بالمحطات.
4: جيد.
1: وشغل كلش فرحانين به، اللي عنده إرادة يقدر يحقق ويوصل الحمد. صح. لله والشكر. سوينا محطات هواي وشغل كبير، بس مو التوزيع واحدة يتحمل المسؤولية الواقع الكهرباء حاليا.
4: صح.
1: الإنتاج هذا الموجود عندنا اللي يجي نوزعه قدر الإمكان، احنا محسبين حساب انه يعني بعد سنتي انه على أمل الإنتاج يتحسن احنا محطاتنا تستوعب الكهرباء اللي توصل لنا.
4: زين.
1: آخر موضوع اللي تفضل به ساد أحمد من النيل بخصوص موضوع الترشيد. ساد حيدر، هذا الموضوع كلش مهم، بس هاي الثقافة ما موجودة عند المواطن العراقي بصورة عامة.
4: صحيح.
1: بدأت بالإقليم لأن سووا مقاييس ذكية وبدأوا يقطفون ثمار هذا الشيء. موضوع كلش مهم. أنا تقريبا في محافظة بابل عندي 700,000 مشترك منزلي. 700,000. لو نجي نحسبهم كل مواطن خليه يطفي لي مصباحين أبو 100 واط راح يفرق لي تقريبا 150 ميجا. 150 ميجا يعني ذن المعامل مال على الطريق الصناعي على الطريق الدولي ذن كلهن تطلع تغذيتهن معي. هاي اذا طفينا مصباحين فشوف انت شلون اذا يعني مرات الطب تروح من يوم بسطيه.
4: صح.
1: معلق له مصابيح مال قصر.
4: نعم.
1: فاحنا يعني ادعو المواطن من اذاعتكم الكريمه انه الترشيد كلش مهم.
4: تمام.
1: وبالنسبه لموضوع المتجاوزين طبعا هاي سرقة مال عام، وحتى بيها فتاوي بهذا الموضوع. انت تقعد تصلي وتصوم ببيت متجاوز، هذا الشيء شرعا يعني غير جائز.
4: يصرف هو فلوس من يجي من الكهرباء ما ينطي، ما اعرف شنو القضيه ما اعرف.
1: يعني شغله اول شيء حلال وحرام، ثاني شيء انه القانون مو قوي عندنا للاسف، والكهرباء هسه صارت غاليه قام الناس تتجاوز بالاكثر بصراحه.
4: صحيح. استاذ محمد، اموال الجباية وين تروح؟ يعني عندكم احنا باقي الدوائر يقول لك ترجع للخزينه، كثير من مدراء الدوائر من جون ضيوف عندي يقول لك احنا تروح الخزينه، انتم في توزيع لكم لهم تدزوا الخزينه.
1: احنا سابقا كانت تجينا موازنات ونشتغل.
4: زين.
1: والجبايه تبقى ان هاي سابقا، بعدين الموازنات ماكو، صار كذا سنه ماكو موازنه، قمنا نعتمد على الجبايه على مود نكمل مشاريعنا ورواتبنا.
4: زين. يعني هسه الجبايه يمكم لكم
1: هسه بالوقت الحالي؟ لا، حتى الجباية ماكو لا موازنة ولا جباية،
4: اثنين هذين
1: ماكو.
4: لا شو مرتبين وضع دارتك؟
1: يعني ليش قلت لك أزمة مالية، احنا سابقا ما فايتين بيتش أزمة أبد ما صار عندنا. يعني يطوق صلاحية صرف بالشهر 300 مليون مشاريعك واختناقاتك وهاي، وتدري احنا المواد الكهربائية يعني غالية، بس المحاولة بما يقارب تقريبا طبعاً.
4: لا شغلكم يعني أسعار مو هينة خاصة التجارة أيضا. أنتوا أكثر موادكم تشترون برا تجارة، مصح؟
1: وتدري هاي الضريبة ما ضريبة كلها. معظم موادنا من إيران، إيران هسن قطعت كل الطرق وياها.
4: صح.
1: فالجباية تروح للوزارة تقسم بين مالية بين إنتاج بين نقل تكملون مشاريعهم، بس احنا أكو متابعة للجباية وتزيد هواية يعني.
4: أستاذ محمد، أكو نظام عندكم جديد إنه يبتعد عن غير الاتصال من يصير عندنا عطل؟ يعني أكثر الناس تعتمد على التليفون، حكي بصراحة يعني الكلام، من نتصل بالتليفون بعض الأحيان الموظف يتعب من التليفون، يغلق التليفون أو التليفون ينطي مجهول. أكو طريقة جديدة غير هذا الموضوع الاتصال؟ خلينا نأخذ هذا الاتصال ونرجع. ألو، السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
7: تحياتي لك أستاذ حيدر وضيفك الكريم والمستمعين الكرام.
4: الله يبارك فيك، الله يحفظك.
7: يحفظك الله. أستاذ حيدر، حبيت أذكر موقف صار وياي بمحرم السابق.
4: حضرتك أستاذ عباس؟
7: نعم أستاذ عباس.
4: حياك الله أستاذ عباس.
7: إحنا بفائدة للجميع. صار موقف بمنطقة تبوك التاوي، وإذا تتذكر إن شاء الله تتذكر أنت.
4: إيه؟
7: حولوا، إحنا كنا عدة محولات. فشالوا محولة من عندهن، حولوها على غير خط. يعني أبو المولدة مولدة الشارع كمان منطقة إذا تجي الكهرباء تنطفي عندنا ما يطينا، بس من تنطفي عند المحولات
4: صارت شغلة عكسية. صحيح نعم أتذكر نعم
7: صارت عكسية. بما أنه أنا عندي مريض اتجهت ودبرت نفسي وسويت طاقة كهربائية والحمد لله
4: طاقة شمسية. صحيح
7: بس شنو ذنب البقاء والخطية؟ شلون بيهم
4: الله
7: هاي صار لهم 10 أشهر ماكو إجراء.
4: يعني المحولة ما المحولة مالتهم عكس الكهرباء.
7: أنا مريض إذا تنطفي الكهرباء نص ساعة
4: عكس أبو المولد
7: أظل أكل بقلبي.
1: أستاذ عباس كم بيتوا على هالموضوع؟
4: أستاذ عباس عفوا كم بيت بهاي القضية؟
7: تقريبا أقول لك أكثر حدود 30 بيت.
1: يعني محولة صاير بها تداخل بين مولدتين تقصد محولة واحدة؟
7: نعم احنا أساسا احنا كنا من 2005 محولتنا واحدة وحالنا وهذا بالمولدة. طب محرم هذا المحرم السابق الكهرباء قاموا فصلوها حولوها على غير قط، قالوا على قط البيعاء. احنا لو احنا عندنا غيش انا اللي بظهري عكسي يعني اقدر اخذ من عدة سطل واخلي بس تسبب مشاكل وكوارث.
4: استاذ عباس بعد البرنامج ان شاء الله راح اتواصل وياك وحاول هم اتواصل ويا استاذ محمد حتى نحل هذا الموضوع لانه ما طول هالمنطقه يعني متذايب بسبب هذا الامر وما واصل الكهرباء خطيه. الله يعينهم يعني ابو المولد شلون مشكله هاي.
7: اي والله يعزك الله استاذ حيدر وشكرا جزيلا لضيفك الكريم استاذ محمد.
4: حياك الله. استاذ محمد نرجع لسؤالنا اللي تحدثنا عليه انه اكو نظام او طريقه جديده غير الاتصال على الأعطال، إنه هذا موضوع العطل أكثر المواطنين تصلون يغلق التليفون أو الله يساعده يعني من الضغط أو تليفونه يكون مشغول وما يقدر يوصلون. أكو طريقة غير نقدر مثلا تشتغلون عليها؟
1: أشكرك سيد حيدر سؤال مهم. موضوع الاتصالات خصوصا خلال أوقات الذروة اللي هي الذروة الصيفية وخلال الأمطار والعواصف.
4: نعم
1: احنا صار عندنا مركز شكاوي بالضبط قبل سنة ونصف فتحنا مركز شكاوي باب على الرقم مباشر 159.
4: هم رجعنا على الرقم وقدك الرقم الناس ما علمنا
1: هذا الرقم لا تقريبا يمكن 159
4: شكاوي بابل شكاوي. نعم
1: موجودين الموظفين على مدار 24 ساعة مناوبين و10 أجهزة اتصالات موجودة و
4: جيد يعني اكو اجهزة.
1: اي نعم
4: اي مو قبل كان جهاز واحد موظف يتعب يمل.
1: لا
4: هذا هسه جيد يعني موجود. هذا وين مكانه؟
1: احنا موجودة فتحنا فرع توزيع كهرباء باب الحسين موجود عندنا تلقي وعندنا على الحاسب هم على الانترنت ويتوزع على كل مراكز الصيانة اونلاين مربوطين.
4: هذا رد ازوره والله هذا لانه موضوع حلو للامانه وبفائده للمواطن لان اكثر المواطنين كانوا يشكون من هذه القضيه.
1: والله شرفني استاذ حيدر وعلى مود اشوف الشغل شلون مرتب وشلون ده يصير التعامل مع العطلات
4: بمشيئه الله. خلينا نتحدث عن التجاوزات. يعني هاي التجاوزات اللي قاعد يتجاوزون على الشبكات عدم وجود مقاييس بالدور لها علاج؟ يعني هسه اكثر المواطن يقول لك انا شنو ذنبي؟ انا انطي اجور جيراني ما عده ما عده ميزانيه. هاي المنطقه متجاوزه كلها، يقول لك انا شنو ذنبي؟ اكو ناس تطي واكو ناس ما تطي. اكو علاج لهذا الموضوع؟
1: استاذ حيدر تحورتك اكيد مسافر وشايف بقيه الدول.
4: طبعا.
1: يعني هو المواطن من تلقائه يجي يربط او على البطاقه الدفع الالكتروني بخصوص اجور الكهرباء.
4: صح.
1: احنا للاسف في العراق ماكو هيك شيء. عندنا هسه في بابل تقريبا 700 الف مشترك ما نتابعهم واحد واحد عن طريق الموظفين صعب كلش.
4: صح.
1: لان احنا تدري دائرتنا مو بس عندنا مبيعات، عندنا هواي اقسام ومهمه وحيويه.
4: صحيح.
1: الشغل القانوني القسم القانوني دخل بهذا الموضوع بقوه وقام يصير اول شيء انذار، بعدها يصير استدعاء بالمحكمه وتنفرض غرامه وجدت تسعيره جديده بالغرامه انه 100,000 اذا متجاوز ويضاف عليها المبلغ مال الفتره اللي بدون مقياس.
4: جيت هذا طبق زين
1: ماشيين بي ولن نمضي بي
4: حتى الناس تعرف.
1: يعني ادعو جميع المواطنين الى الالتزام بضبط المقاييس. دعوه
4: نعم
1: لان باشر عقبه لما تيجي عليك دعوه بالمحكمه او يصرف عليك فرض غرامه راح تقول اني ما ادري. ارجو من الجميع انه الالتزام بهذا الشيء وهو يا شغله نرجع نقول انه شغله حلال وحرام.
4: اكيد استاذ محمد اكو تعاون ما بينكم بين الحكومه المحليه؟
1: اي تعاون كبير جدا. بس انا قلت لك الحمل ثقيل والتركه ثقيله.
4: توقعاتكم هذا الصيف
1: اذا الوضع بقى هيك والله كارثه استاذ، يعني كلش ما يعني قلقين من هذا الصيف.
4: يعني تتوقع بعد راح تنقض
1: اذا بقى تجهيز الغاز هيك؟ اي نعم.
4: ماكو حل، ماكو طرق اخرى يعني لحل هذا الموضوع؟
1: يعني لازم تدخل من الحكومه المركزيه بهذا الموضوع. لازم بخصوص الغاز الايراني وشلون نعبر هاي الفتره. ضروري جدا.
4: كان الله في العون. يعني الوضع ما يبشر بخير.
1: اي يعني الوضع احنا مقبلين على ذروه صيفيه، زياره ال 40 راح اصيرها خلال الذروه الصيفيه. ضروري انه اكون صرح. يعني انت وزاره ما عندنا وزير، خلينا نقول صار تقريبا 7 أشهر 8 أشهر. استاذ حيدر انت لازم يوميه عندك فت قرار استثنائي من اجيب هاي الماده وشلون اجهزها، لان يعني شلون حاط لك واحد بالانعاش ولازم تدخل بالوقت السريع. احنا هيك وضعتنا
4: فعلا.
1: تخيل لسه احنا 8 اشهر والخطه مال عام وخطه مال اول عام ما كامله، وتروح للمتعهدين وللمقاولين يقول لك انا اطلب وزارتك كذا مليار، لا اجهزك ولا ابيع لك، انت دخل نفسك. فلازم انه يصير تعاون بين رئاسه الوزراء والوزير على مود نعبر هذه الازمه المقبله ان شاء الله.
4: الشبكات القديمه انت بتحويلها الى حديثه بعد ما عندنا قديمه؟
1: يعني
4: محافظه بابين
1: معظم الشبكات صار بيها تاهيل، معظمها ما نقول كلها. لان تدري انا يعني قلت لك محافظه بابل خصوصا الاقضيه والنواحي متراميه الاطراف. المراكز شارع 40 وشارع الجمعيه شارع 60 راح تصير كلها شبكه حديثه، شبكه ارضيه. ونسقنا ويا سيد المحافظ المحترم والاستاذ احمد منتصر مدير البلديه على مود بعد عندنا زونات راح نسوي لها تاهيل كامل للشبكات الكهربائيه خلال هاي الفتره المقبله.
4: جيد. الطوارئ من اللي الدوائر تستحق الطوارئ تنطوته؟
1: رسميا المستشفيات والسجون ومراكز الشرطة اللي تستحق الطوارئ، بالإضافة طبعا أنه أكو بعض الدوائر تحتاج اتصال إلكتروني اللي مثل الجوازات هم تستحق.
4: جيد. خلنا نأخذ اتصالات. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
8: شلونك سعد حيدر؟ شلون صحتك؟
4: الله يبارك بيك، الله يحفظك.
8: انت مشهودت لك باب الاستاذ حيدر، والله ابو انمار وياك من باب
4: حياك الله ابو انمار والنعم منك. طبعا سبحان الله ابو انمار عفوا، الله شاهد وصلت للسؤال هذا حتى يشوف حج محمد قدامه شارع 80 انتهى النار اتحدث عليه انت اتصلت سبحان الله وياك.
1: ابن حلال ابن حلال ابو انمار
8: والنعم منك. احنا هسه اولا احنا برنامجكم حلو وشيق وش اسمه، بس اكو بعض المداخلات. احنا شارع 80 وشارع 100 صار عليه ضغط شكو، اعتقد استاذ حيدر اكو تير صار له يمكن 4 سنين ناشد عليه اني. يعني هسه يوقع بنص الشارع
4: صح،
8: هم دي يشتغلون بالاناره زين، هسه بالنهار مشتعله، انا هسه قاعد امشي على شارع 80 مشتعله بالنهار وبالليل نص ونص.
1: هم حاليا يمك دي يشتغلون ابو انمار حاليا دي يشتغلون هسه بشارع
8: 80. اي انا اقول لك دي يشتغلون، بس هذا التير يعني معقوله يا استاذي العزيز؟ يعني من يوصل يمه مايل شلون واحد دي يصلي؟ فهذا اذا راجع وقع بالجزر الوسطيه راح ياذي هاي الصفحه وياذي ليش الصفحه.
1: وين بالضبط استاذ العزيز؟
8: جاي بالشارع الطهمازيه. وين الاستداره مال قبل الطهمازيه؟ شو اسمه شارع 80 قبل ما توصل الطهمازيه؟ اقبال شو اسمه هذا بالسمك الحسناوي.
4: هذا المقام تحديدا اسجل على
8: المدير. واكو شغله ثانيه استاذ حيدر بلا زحمه عليك، يعني المجاري جماعه المجاري يعني يوميا يحفرون. يعني هسه
4: شو على يا شركه على يا شركه؟
8: هاي شركة
4: الشهد شركة. ان شاء الله تواصل وياي يوم امس هو مدير المشروع، ان شاء الله بالاسبوع المقبل ان شاء الله راح يكون ضيفي.
8: ولو ولو ولو شويه اخذ من وقتك.
4: لا بخدمتك.
8: يعني هذا شارع الحسينيه والله العظيم المقرنص كمل. يعني بس اراده تنظيف، وقبل 10 ايام فتحوا بوره عبره، واليوم هم نفس الشيء بنفس المكان فتحوا بوره بنفس المكان. نزلت قلت لهم ليش انتم يعني انت مو قبل 10 ايام انتم فتحتوا بوري نفس صح. البور تطلعونه وتخلون غيره
4: والله. يعني البارحه انا البارحه تواصلت ويا ابو شهد والرجل يعني موجود بسليمانية عنده ظروف، فراح يرجع ان شاء الله وراح اما تكون زياره له او يجينا هنا ضيف.
8: فورم العمل من اكبر شركات بالعراق موجود.
4: صحيح.
8: زين يعني عندي خبره واعرف ثق واعتقد، ثق واعتقد يعني شغله بابل بالمجال يفتحون ويردون يجيبون ويرد يفتح يعني التنسيق ماكو
4: تخطيط. الله يساعدكم، الله يساعد المواطن في بابل.
8: اسامه الموسوي.
4: صح، الله يساعد المواطن في بابل. عين ابو المار ان شاء الله. نعم. انا حتى استثمر كنت اتصالات. نعم صادق
8: استاذ حيدر، اقسم لك بالقرعه لو شوف الترابه يعني هسه ما يتاثر.
4: والله صادق. لا اقول لك ابو المار، يعني تشرح لي انت تشرح لي، وانا افتر بالحله واشوف واتابع واصور كل ادري بهذا الموضوع واتابعه وياهم. بس انت تدري بعد احنا علينا احنا كصحفيين.
8: ابو تاكسي يفتر. نعم. هم يفتر صح ولا لا؟
4: ان شاء الله كل التوفيق. ابو انمار الله يبارك بك. ابو انمار ان شاء الله هاي قضيه ما سجلها استاذ محمد، وموضوع شارع الحسيني راح اتواصل له. شكرا لاتصالك.
8: شارع 100
4: ان شاء الله
8: وعلي تعب كلش حلو
4: بمشيئه الله. بمشيئه
1: شارع 100 كامل استاذ انمار.
4: شارع لا موضوع مهم استاذ محمد، هذا موضوع النفايات ومدير البلديه. ان شاء الله نتواصل وياه.
8: تحياتي.
4: خلينا ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
9: شلونكم أستاذ؟
4: حياك الله.
9: عشت إليكم على هاي المبادرة.
4: الله يحفظك يبارك بيك. العفو من حضرتك.
9: سولف ويا أستاذ محمد.
4: من حضرتك.
9: الله يسلمك يا أبو سجاد.
4: حياك الله أبو سجاد.
9: الله يديمك ويعزك.
4: حفظك يبارك بيك.
9: بدو احنا عندنا مشكلة، احنا منطقة أبو خستاوي. عندنا مشكلة صارت. كنت اتصل بكم سال عباس قبل شوي.
4: ايه سجلناها
9: محرم الموضة.
4: زين.
9: صار عندنا تحويل بالموزع. فاحنا منطقتنا ما عندنا، هي متصلين بنص ويا المولدة السابقة. هسه احنا اخر البيوت انفصلنا، انشطرنا على غير تحويلة.
4: كم بيت انتو؟ كم بيت انتو بسجار؟
9: والله ما اعرف يعني هواي بيها هواي يعني مو
4: تمام. احنا سجلناها ابو سجاد، سجلنا هاي المعلومات يا استاذ محمد. ان شاء الله بعد البرنامج راح يتابع ويا الاخوان الموجودين الموظفين.
9: اي والله.
4: شكرا
9: والله.
4: شكرا لاتصالك. حياك الله ابو سجاد. حياك الله. شكرا لاتصالك. خلينا نرجع على الموضوع استاذ محمد. موضوع الاتصالات كثيره. يمكن لك اتصال خلينا ناخذه قبل استاذ محمد. يوم الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله عيني، تفضل عزيزي.
10: الله يحفظكم. حبيب الشكوى عندنا بخصوص المحولة بحي العسكري قرب دائرة الموارد المائية. هذه هسه من يبدي هسه بدأ الموسم حاليا بالوقت الحالي بدأ الموسم، بدأت المشاكل مالتها تنزل الفولتية مالتها جوا 180.
4: يمكن حج عماد حضرتك؟
10: اي عماد قبائل.
4: حياك الله حج عماد. حياك الله.
10: الله يحفظك.
4: اي نعم تفضل حج.
10: زين اذا بها مجال تشوف
4: ان خدمتك استاذ محمد. قاعد يسمعك يا حج عماد. حي العسكري قرب دائرة الموارد المائية. عندكم مشكلة بالمحولة؟
10: اذا اكون ممنوع منك حبيبي. المحولة هاي مشكلة عندنا بها.
4: نعم نعم نعم. بخدمتك.
10: دائرة الموارد المائية الجهة المقابلة وين الشارع العريض. هاي طبعا انا سويت اكثر من شكوى مرة واثنين وثلاثة عرضيين.
4: نعم.
10: وطلعت عليها لجنة كشفتها. استاذ ما اعرف اي عين حج عماد خفاجي.
4: نعم.
10: زين. اي فهاي المشكلة 180 177 170 توصل 185 بالزايد.
4: أحمال عليها
10: ولا مجمد أحمال ولا غرش.
4: أحمال عليها كثيرة ظاهر هاي المنطقة.
10: ما تتحملوا هاي صار أكثر من شكوى صارت.
1: حج عماد الله يساعدك حبيبي.
4: وياك حج محمد. استاذ محمد
10: الله يعزك عين حج محمد.
1: أعتذر استاذ العزيز إذا عندك هيك مشكلة وصارها فترة طويلة، بس الله شاهد ما عندي علم بها. إذا
10: عندنا مضغين بها شكوى استاذ.
1: إذا أمكن عندك كشف بها بخصوص المحولة مقابل الموارد المائية.
10: موجود الكشف يم الأستاذ بالصيانة مال الطينية.
1: عندك نسخة من عدة تقدر تدز لي على الواتس.

0: جيدة.
1: أعمدة تراكيب ليد.
0: صح.
1: صارت في شيء حلو.
0: صحيح.
1: كل محافظة بابل صارت صح. حملة قوية على الإنارة.
0: صحيح.
1: شارع 100 صار بجهود ذاتية. كملناه واشتغلناه بفترة أقل شهر ونص. كله بالإمكانات الذاتية وتحملت فرع توزيع كهرباء بابل.
0: جيد.
1: موضوع شارع 80 تدري به شركة متفكرة صار له تقريبا أكثر من 10 سنوات.
0: هذا الموضوع يعني إحنا راح نبقى على المواطن اليوم كثير من المواطنين يناشدوني على هذا الموضوع. راح نبقى ننتظر الشركة ماكو حل.
1: السيد المحافظ المحترم طب الموضوع وبقوة. قال انطب عليه ويصير السلام واقع حال لأنه راح نبقى هيك راح يضل بعد 10 سنوات. صحيح. والموضوع راح الشبكة الموجودة
0: يعني مبشر هن بشارع 80 إن شاء الله راح ينتهي موضوع الإنارة.
1: متابع شخصيا من قبل السيد المحافظ وبشكل يومي موضوع إنارة شارع 80 وجار العمل بي صار تقريبا 3 أسابيع نازلين بي وبقوة وإن شاء الله دشوفون انتبه بدت مقاطع تشتغل بس تدري شبكة مندثرة وصار الهواية متروكة وبيها مسروقة وبيها محروقة وأكو بيها مشاكل بلش نقدر نشتغل بس هو بمشاكل هواي ان شاء الله يكمل خلال الفتره قليله ان شاء الله يشوفها كامل وينور بالكامل ان شاء الله.
0: تمام استاذ محمد اكو مناشده وصلت لي على الخاص اكو عمود بالبكرلي وضعه كلش تعبان يعني يوقع المحلات الموجوده اللي هي مجاور لسكلت حيدر البياتي. استاذ ابو عزام عفوا يمكن اكو اتصالات تجي مهمه خلينا ناخذ اتصالات يعني قبل 200 تي في اتصالين لأن الظاهر أكو مجموعة دي يتصلون على الخاص وما أقدر أرد عليهم. تمام. هذا سجلها من ضمن الملاحظات.
1: مجاور سكلت حيدر العزاوي.
0: حيدر البياتي اللي هي بالبكلي.
1: نعم.
0: هذا العمود يعني موصلين مناشدة إلى أيضا علاقتكم يا شركات المنفذة جيدة تنفذ لو عندكم مشاكل وياهم.
1: بخصوص شركات المجاري لو توصيل الكهرباء.
0: الكهرباء يعني هم دي ينفذون مشاريع بس مو عندكم انتم احتكاك وياهم
1: يعني شركاتنا نقول نسبة 95% شركات ممتازة ولها باع طويل في تنفيذ مشاريع الكهرباء. عندنا شركات المجاري يعني هو شغلة المجاري صعبة استاذ حيدر تدري بيها مو سهلة
0: اكيد
1: ودي يشتغل على بنى تحتية وعندي قابلوات رئيسية مال خطوط 33 و11 مدفونة.
0: صحيح.
1: المسارات بعض الأحيان احنا دا ندخل عليهم هم يدخلون علينا بس انا والاستاذ عقيل المحترم متعاونين بهذا
0: الموضوع. تحياتنا المهندس عقيل رجل متعاون تحياتنا له
1: وكل العقبات ان شاء الله دا نذللها وماشي الامور ان شاء الله ما عندنا مشكلة.
0: قبل ما ناخذ كلمة الأخيرة إليك توجهها لأبناء محافظة بابل أنا عندي سؤال لي على الخاص يعني سؤال هم يجي يوم ينتهي موضوع الكهرباء بعد ما تنطفي الكهرباء؟
1: أنا أتفق وياك
0: على الصعيد الشخصي هذا السؤال.
1: أنا اليوم إذا صارت إرادة للحكومة أنه أنا خلال هاي 3 سنوات أنا أحتاج 3 سنوات أنا مود أحل موضوع إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فهي تحل بالكامل إذا أكو إرادة حقيقية لهذا الموضوع بصراحة أحكي لك رئيس وزراء وزير كهرباء وزير النفط وزير المالية وزير التخطيط
0: باجتماع
1: مع مستشارين أكو رؤية للموضوع. أنا متيقن خلال 3 سنوات اللي كنا نحلم به لسنوات هو يصير. هسه إحنا المواطن إحنا هسه المواطن إذا تطي 4 ساعات تجهيز واثنين أطفاء
0: هم راضي
1: لا شنو راضي لا كلش راضي
0: أي والله
1: فأنا دا أقول لك لا 3 سنوات تنحل مشكلة الكهرباء.
0: كهرباء نهائي يعني نهاية. أكو أمل في يوم من الأيام يعني نشوف إن شاء الله الكهرباء تنتهي.
1: بعد هاي إحنا وحظنا ويا الحكومات.
0: إذا أريد من عندك كلمة أخيرة توجهها لأهالي بابل.
1: أهلنا وناسنا والمواطن البابي الكريم. أولاً أنا أعتذر إذا أكو تقصير في موضوع الكهرباء بس ثقوا مضحين. بصحتنا وعافيتنا ووقتنا وعوائلنا على مود نقدم أكثر ممكن خدمة ممكنة للمواطن ولكن مو كل الوضع بيدنا.
0: صحيح.
1: البعض يقول لي انتو شو مسوين شو محققين لا والله يا أخي الكريم انت متوهم. أنا قبل 10 سنوات كان حمل محافظة بابل تقريبا كان 1500 هسه حملنا 3000 قبل 20 سنة كان حلم محافظة بابل تقريبا 300 هسه 3000 يعني ماكو
0: مقارنة
1: ماكو وزارة زادت استيعابها أي وزارة ببالك طرق صحة أي شيء مجاري بلدية ماكو وزارة ضاعف شغلها في 10
0: نعم
1: صحيح هي بوقة الكهرباء 2x2 بس التنامي اللي موجود بالأحمال سواء منزلي أو صناعي أو تجاري فشي مو طبيعي وما مدروس. احنا صحيح. نحاول قدر الإمكان نطلع ويا ناسنا وأهلنا بالوجه الأبيض وأتمنى أنه
0: إن شاء الله وجهك أبيض.
1: موضوع التجاوزات يكونون عون لنا بهذا الموضوع لأن فالتركة ثقيلة وهي الفلوس اللي راح تجي من الجباية ثق أنه راح تصرف على مشاريع الكهرباء وخدمة للصالح العام.
0: أستاذ محمد شكرا لوجودك اليوم إذاعة جامعة المستقبل.
1: أخوي وحبيبي أستاذ حيدر أنت أنا أشكركم وأشكر المخرج تحيات لإذاعتكم الكريمة وهي إن شاء الله إذاعتنا.
0: الله يعطيك العافية إذاعة الجميع إن شاء الله إذاعة الدوائر والمواطنين وكل أهلنا وناسنا في محافظة بابل هاي الإذاعة اللي هي حقيقة مكرسيها لخدمة المواطن.
1: أتمنى لكم المزيد من التألق والنجاح إن شاء الله. تحيات لكل
0: الكرام. شكرا أحبتي المستمعين والمشاهدين لإذاعة جامعة المستقبل وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوع قسم من الشارع. انتظروني في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة أخرى. أستودعكم الله.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد، سكتي مجاهد تغلطي ما يدويش، تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر، يكون راجل لورا لنا بزاف على درويش.
1: بالسيارة دام الأمان عليك والأغاني علينا. إذا عجامعة المستقبل الأولى.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: ساعة معه.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: إذاعة المستقبل FM 91.7 الأولى في بابل.
1: الإرادة ما تعرف مستحيل، والقوة مو بالجسم، بالقلب وبالعزيمة. رياضات ذوي الهمم، برنامج نسلط به الضوء على أبطال تحدوا الظروف وحققوا إنجازات ترفع الرأس. من الملاعب للبطولات، قصص إصرار وتعب وانتصار. رياضات ذوي الهمم، إعداد وتقديم براق الشمري، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
2: السلام عليكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج رياضات ذوي الهمم. البرنامج يتحدث عن الرياضات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركات العراقي فيها في دورات الألعاب البارالمبية. الإعداد والتقديم مراق الشمري، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. البوتيشيا البارالمبي، دقة وصبر يتجاوزان الإعاقة. رياضة تتطلب التركيز، الصبر، الدقة، إنها البوتيشيا البارالمبي، رياضة الأبطال الذين تحدوا الإعاقة ليثبتوا إن الإرادة تتغلب على الصعاب. نشأة البوتيشيا البارالمبية. البوتيشيا هي رياضة قديمة، لكنها دخلت العالم البارالمبي في سبعينيات القرن الماضي، واستخدمت كوسيلة لعلاج وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والشلل الدماغي. أصبحت البوتيشيا رياضة منافسة رسمية في الألعاب البارالمبية الصيفية عام 1984. تتميز الرياضة بالبساطة في القوانين، لكنها تتطلب دقة عالية وتركيزا كبيرا، ما يجعلها مناسبة لجميع الرياضيين ذوي الإعاقة الحركية. البطولات والمسابقات. البوتيشيا البارالمبي لها حضور قوي في البطولات العالمية. الألعاب البارالمبية الصيفية، بطولات العالم للبوتيشيا البارالمبية، البطولات القارية، أوروبا، آسيا، أفريقيا، أمريكا، كؤوس العالم الدولية للبوتيشيا، ويتنافس اللاعبون على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، مع التركيز على الاستراتيجية والدقة في وضع الكرات. قوانين البوتيشيا البارالمبية. البوتيشيا البارالمبية تدار وفق قوانين الاتحاد الدولي للبوتيشا، مع بعض التعديلات لتناسب الرياضيين ذوي الإعاقة. الهدف من اللعبة هو وضع الكرة الخاصة بالقرب من الكرة البيضاء، الهدف بأكبر دقة ممكنة. يتم اللعب على ملعب مستوى طويل ومستطيل، واللاعبون يطلقون الكرات بالتناوب. يسمحوا باستخدام معدات مساعدة للاعبين ذوي الإعاقة الشديدة في اليد أو الذراع. يتم احتساب النقاط حسب عدد الكرات الأقرب للكرة البيضاء في نهاية كل جولة. تهدف هذه القوانين إلى تحقيق العدالة وضمان المنافسة الآمنة والدقيقة. فئات اللاعبين. تصنيف اللاعبين في البوتيشيا البارالمبية يعتمد على درجة الإعاقة الحركية BC1، لاعبو الشلل الدماغي الذين يمكنهم استخدام أيديهم أو أقدامهم مع مساعدة مدرب. BC2، لاعبو الشلل الدماغي الذين يلعبون بأيديهم دون مساعدة. BC3، لاعبو الشلل الدماغي ذوي الإعاقة الشديدة، يستخدمون أدوات مساعدة لإطلاق الكرة. BC4، لاعبو الإعاقة غير الدماغية، قادرون على اللعب بأيديهم دون مساعدة. ويتم تقسيم المنافسات إلى فردي زوجي أو فرق حسب الفئة التصنيفية. رسالة البوتيشيا البارالمبية: البوتيشيا البارالمبية ليست مجرد منافسة على النقاط والميداليات، بل هي رسالة إنسانية تعلمنا أن الصبر والدقة والإصرار يمكن أن تتجاوز أي عقبة جسدية أبطالها يثبتون أن الإعاقة ليست نهاية الطريق، بل بداية رحلة التحدي والانتصار على الذات. نرفع التحية لأبطال البوتيشيا البارالمبية الذين يثبتون أن الإرادة والدقة يمكن أن تصنع المعجزات.
1: الإرادة ما تعرف مستحيل، والقوة مو بالجسم، بالقلب وبالعزيمة. رياضات ذوي الهمم، برنامج نسلط به الضوء على أبطال تحدوا الظروف وحققوا إنجازات ترفع الرأس، من الملاعب للبطولات، قصص إصرار وتعب وانتصار. رياضات ذوي الهمم، إعداد وتقديم براق الشمري، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
3: ساعة معه.

هنا هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: ساعة معه.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

إذاعة جامعة المستقبل.

0: ساعة كاملة كلها أغاني حبيب علي، اليوم الساعة 3 الظهر على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.
1: وجه القمر

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: ساعة معك.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
4: المستقبل اف ام مليانه اغاني.

0: مو كل أثر تركه نحس بيه بنفس اللحظة. أكو لحظات بسيطة تمر علينا عادي، بس تظل وراها بصمة كبيرة بحياة غيرنا. الظل الطويل، برنامج يحكي عن المواقف اللي تسوي فرق، عن الخير اللي نزرعه بدون ما ننتبه، بس يظل ممتد مثل ظل ما يختفي. كلمة، مساعدة، موقف صغير ممكن يغير حياة إنسان بالكامل. الظل الطويل، إعداد وتقديم حسنين الحسون، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج الظل الطويل. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. أوقاتا طيبة نتمناها لكم معنا. دينار لم يحسب. بعض الأعمال الصغيرة قد لا تبدو مهمة، لكن أثرها يمتد بعيدا ويعود يوما بطريقة لا نتوقعها. مرحبا بكم في الظل الطويل، حكايات عن الخير الذي يبدو بسيطا لكنه يصنع الفرق الكبير. في يوم من الأيام وفي شارع ضيق قبل الظهر، وقف رجل أمام محتاج صغير، عيناه تحملان جوعا شديدا ويداه ترتعشان. أخرج الرجل من جيبه دينارا وأعطاه للفتى دون أن ينظر، وقال: خذ هذا، الله يعينك، ولا تنساني من الدعاء. الفتى ابتسم، رفع يديه بالدعاء وشكر الرجل، ثم مضى. الرجل عاد إلى عمله ونسي ذلك المبلغ تماما، معتقدا إن أثره انتهى. مرت السنوات وكان الرجل يمر بأزمة مالية شديدة، ولم يكن لديه أي مخرج واضح. فجأة جاءته فرصة غير متوقعة أنقذته تماما من ضيق شديد، واكتشف أن الخير الذي فعله مرة مهما كان صغيرا عاد إليه بطريق لم يكن يحسبه. هذا هو الظل الطويل. لم يكن الدينار هو المعجزة، بل النية الطيبة والعطاء من القلب. العمل الصغير الذي ظنه الرجل تافها ترك ظلا طويلا امتد خلفه لسنوات، ثم عاد لينقذه مرة أخرى. كم مرة قلنا ما فائدة هذا العمل الصغير؟ الحقيقة أن كل فعل طيب مهما بدا بسيطا له أثر يمتد خلفك ويعود يوما في لحظة لم تتوقعها. يقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. في حياتنا اليومية لا تستهن بأي خير تقدمه. كل كلمة طيبة، ابتسامة صادقة، دعاء أو صدقة يترك ظلا طويلا خلفك، وقد يعود لك يوما حين تحتاجه. هذه كانت حكايتنا في الظل الطويل. نلقاكم في حلقة قادمة مع قصة جديدة وظل آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مو كل أثر تركه نحس بيه بنفس اللحظة. أكو لحظات بسيطة تمر علينا عادي، بس تظل وراها بصمة كبيرة بحياة غيرنا. الظل الطويل، برنامج يحكي عن المواقف اللي تسوي فرق، عن الخير اللي نزرعه بدون ما ننتبه، بس يظل ممتد مثل ظل ما يختفي. كلمة، مساعدة، موقف صغير ممكن يغير حياة إنسان بالكامل. الظل الطويل، إعداد وتقديم حسنين الحسون، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
2: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
3: ولا أسوار تقيد أحلامنا.
2: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استنادا إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجا لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيدا من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: يا السلام. وهاي
1: إذاعة جامعة المستقبل، صوتها كل شوارع بابل، 91.7 FM.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقف صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
3: حياكم الله مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج شوط الجماهير، معكم وأحدثكم في الإعداد والتقديم براق الشمري وفي الإخراج مصطفى القزويني. حديث اليوم حول المؤتمر الصحفي لإعلان الخطة الإعدادية لمنتخبنا الوطني في نهائيات كأس العالم.
4: أهلا وسهلا أستاذ علي رياح في إذاعة جامعة المستقبل برنامج شوط الجماهير. أستاذ علي رياح، الكابتن جراهام أرنولد لديه تجربتين مونديالتين سابقة قاد فيها الفريق الأسترالي إلى دور 16، زرع الثقة وسنفاجئ العالم، هل المنتخب القادر على قيادة المنتخب إلى تحقيق نتيجة أفضل من نتائج 86؟
5: أولا لابد من الاعتراف بصعوبة المجموعة التي يعني ستضم المنتخب العراقي. نتحدث عن منتخبات مهمة، يعني تتحدث عن النرويج يعني تسلسلها الزمني وفرنسا ثم السنغال. لهذا حتى الرجل في مؤتمر الصحفي اليوم لم يعني يرفع سقف التحدي وسقف التوقعات، كان واقعي وموضوعي وتحدث بلهجة إيجابية. هو طبعا دائما يميل إلى الإشارات النفسية أو المعنوية،
4: قضية سنفاجئ
5: ويتعامل مع اللاعبين ومع مع الإعلام وحتى مع الجماهير العراقية، وهذا الأسلوب طبعا مثمر حتى الآن، وهو اللي أحدث الانعطاف المهمة بمسار ونتائج المنتخب العراقي خلال تسلم المهمة في ظرف صعب. قضية أنه هل يمكن أن نذهب بعيدا في كأس العالم؟ أنا أعتقد هذا الأمر صعب لنكون واقعيين، خصوصا مع من سنلعب. لكن كرة القدم دائما تبقى وعاء مفتوح لكل الاحتمالات، كل الاحتمالات ممكنة. أنا أرجح دائما أن نؤدي الصورة الإيجابية للمنتخب العراقي، أن يؤدي بشكل جيد أمام هذه المنتخبات، وأنا وأنت والجمهور العراقي سنكون مقتنعين وفي غاية الارتياح لهذه الصورة. إذا حدث، وهذا أمر متاح بكرة القدم، أن يعني حققنا في هذا الموضوع أو ذاك مكسب خلال هذه المباريات، فأنا أعتقد هذا سيكون إضافة غنية لما نأمل من المنتخب العراقي في المونديال.
4: أنا أعرف صراحتك القوية، إحنا في 86 لم نكن سيئين، خرجنا بثلاث خسارات بفارق هدف، سجلنا هدف واحد. إذا اجتهدنا في هذا ممكن أن نحصل على النقطة؟
5: ممكن جدا، ممكن جدا. احنا طبعا لا ننسى انه المنتخبات اللي لعبنا بها مكسيكو 86 هي من حيث المبدأ اقوى وافضل من المنتخب العراقي.
4: نعم.
5: أعتقدها الصورة الآن متكرر، ربما يكون لديك أكثر. يعني أنت عندك المنتخب الفرنسي يعني وهو منتخب عالياء شأنه على المستوى العالمي. لهذا أنا يعني أعود وأشدد أن المظهر الإيجابي للمنتخب العراقي في هذه المباريات، وبتقديري أن تسلسل المباريات والابتداء مع النرويج أفضل من البداية مع فرنسا على سبيل المثال. ربما هذه ستكون ميزة للمنتخب العراقي لأن يقدم الشيء المطلوب منه. لا نملك إلا التفاؤل، لا نملك إلا دعم المنتخب العراقي في هذه المهمة الصعبة، وأنا أعتقد أن اللاعبين سيكونون في الموعد.
4: علاقة أرنولد مع الإعلام، وأنت أكثر من مدرب منتخب وطني، كيف تراها؟ وأكو تحسن عن السابق؟
5: الرجل منذ اللحظة الأولى اللي ظهر بها في هذه القاعة الصحفي لدى تقديمه كان إيجابي وكان منفتح ويستمع إلى كل الآراء. بالمقابل الجمهور العراقي تعامل وياه بطريقة يعني أنا شفتها حضارية ويعني منظمة، وبها يعني محاولة لإبعاد صور سابقة من التعامل بين الإعلام العراقي والمدربين الأجانب، وقد أجاد الإعلام العراقي على هذا الصعيد. والدليل ما حدث اليوم، مؤتمر مر بمنتهى الهدوء وبمنتهى الوضوح والصراحة، والرجل كان يتقبل كل الآراء وطرح ما عنده. أنا شايف أنه العلاقة طيبة، وهذا أيضا لها مردود على وضع المنتخب العراقي ووضعه هو كمدرب المنتخب العراقي.
4: أطلت عليك آخر شيء قضية العائلة الواحدة اللي هي التي هذه الفكرة التي جاء بها أرنولد وقادة منتخبنا للتأهل لنهائي كأس العالم.
5: هو دائما يراهن على الجانب النفسي أو المعنوي، يعني هذه الشعارات هي طبعا لا سميها شعارات زائفة، وإنما شعارات بها كثير من الواقعية، وحتى طريقة تعامله يعني بالكواليس مع المنتخب العراقي، يعني هنالك قصص سمعناها وما شفنا بعضها بها الكثير، بها الكثير من الإيجابية بالتعامل والتحفيز للاعبين العراقيين، وثبت بالملموس إنه اللاعب العراقي يعني يستند إلى مثل هذا مثل هذا الأسلوب في كثير من المفترقات المهمة.
4: صحيح.
5: ربما أنا كان سؤال اليوم إنه أنت لما جيت للمنتخب العراقي حتى سيكولوجية الشعب العراقي ما تعرفه، شنو اللي أحدث هاي النقلة؟ وتحدث عن الكلتشر وثقافة الشعب العراقي وأنه قرأ ودرس كي يعني يعرف المنفذ الذي يدخل إليه إلى لاعبي المنتخب العراقي. أتمنى له التوفيق.
4: شكرا
5: حياك.
4: صحفي الرياضي نوار ركابي، بداية مؤتمر صحفي أكد العلاقة الطيبة بين أرنولد والإعلام العراقي.
6: أكيد يعني.
4: أكيد كثير من الصحفيين قالوا إنه هذه العلاقة ما شفناها سابقا.
6: هذا شيء صحيح، يعني ربما بالفترة السابقة ما كان ينقل لمدرب المنتخب العراقي السابق كأساس، يعني ربما أمور غير صحيحة وخلى أن هنالك فجوة بينه وبين الإعلام، ليس فقط بينه وبين الإعلام، حتى بينه وبين الجماهير. يعني أكو مدرب يقول لا أنا ما أريد الجماهير تحضر لأن تسبب ضغط على الفريق، إذا تمت دي الجماهير تحضر ومن اللي راح يساندك؟ من اللاعب رقم 12؟ يعني هذا أمر غريب. لكن أرنولد مع كابتن سلام المناصير المنسق الإعلام المنتخب الوطني قدر يعني عرف شلون يخلق علاقة طيبة مع الإعلام. لتشوف إنه في المؤتمرات الصحفية أكو ابتسامة، أكو ضحكة، أكو إنه الإعلام هو داعم لي أرنولد من خلال اللي حققه كسب الجميع، كسب الإعلام، لأن هذا الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني العراقي بعد 40 سنة أنه تتأهل لكأس العالم. أكيد يعني هذا موضوع يعني يحسب لأرنولد باعتبار أنه عرف شلون يقود المباراة وحضر لها بشكل جيد بالنسبة لمباراة بوليفيا وقدرنا نتأهل لكأس العالم. يعني هذا الشيء، هذا خلق العلاقة أكيد يحسب للمدرب ويحسب لسلام المناصير انه اكو علاقة طيبة بين الاعلام وبين المدرب.
4: بين الاعلام وبين المدرب. هذه قضية العلاقة الجيدة مع الاعلام، تشوف انه انعكست على المنتخب وقضية العائلة الواحدة؟
6: اكيد. هو شوف، انت من تعمل كمنظومة، منظومة هي مكونة من عدة اطراف، يعني الجمهور، الاعلام، المنتخب الوطني ايضا هو كمجموعه، لو نشوفهم انهم تكاتفوا بشكل واحد، انهم الذهاب الى حلم واحد، تحقيق الحلم الواحد والتاهل لكاس العالم، اكيد يعني انت شفت انه هذه انعكست بشكل ايجابي المنتخب قدر يقدم بدون ضغوطات، حافظنا على لاعبينا، قدرنا ان احنا نبعدهم عن التصليحات ربما هاي يعني الغير جيدة، وايضا المدرب عرف شلون يقود المنظومة الإعلامية، سلام ايضا هو عرف شلون يقود المنظومة الإعلامية بشكل جيد مع المنتخب، هذا الشيء اكيد ايجابي.
7: برأيك انه قضية سنفاجئ العالم هذا
6: شوف اكيد ارنولد يريد يزرع ثقه انه احنا ممكن نحقق نتائج ايجابيه. ليش ده؟ لان هو مع المنتخب الاسترالي قدر يعني يقدم مباراه ممتازه،
7: هو سجله مع استراليا بس 2006 دور 16 و2022 دور 16.
6: أكيد هو اللي قدمه مع استراليا في النسخه الاخيره، النسخه السابقه.
7: نعم.
6: مدرب عنده خبره في كاس العالم، لعب امام المنتخب الفرنسي، لعب امام المنتخب الارجنتيني، يعرف شلون يحضر اللاعب. يعني المنتخب الارجنتيني احرج المنتخب الارجنتيني، انتهت المباراه 2-1 للمنتخب الارجنتيني، فاكيد يعني هو عنده خبره في هذا المجال، يعرف شلون يتعامل مع هكذا مباريات كبيره على مستوى عالي امام منتخبات عالميه وتصنيف عالي، اكيد يعني يعرف شلون يتعامل وياها، يعرف شلون يقودها، راح يعرف شلون يحضر اللاعبين بشكل جيد. التحضير جدا مهم بالنسبه لهذه المباريات، يعني ربما في مباريات سابقه تشوف انه اللاعبين يعني كانوا كره يقطعها يحتفل، لا انت ما تحتفل، انت هو ذكرها قال لك اني 11 ضد 11 وكل شيء ممكن.
7: نعم.
6: ممكن هي مواجهه فرديه، واحد ضد واحد 11 ضد 11 ممكن انت تكسب هذه المواجهه، اذا كسبتها انت ممكن تحقق نتيجه ايجابيه، فهذا اكيد يعني هو وضع الخطه ورسم الخطه انه شلون يتعامل معها كذا منتخبات.
7: شكرا لك جميل النوار الصحفي الرياضي مصطفى العطان، كيف رأيت المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب غراهام أرنولد وإعلان الخطة الإعدادية للمنتخب الوطني؟
8: بصراحة المؤتمر ناجح، وهي مواصل المسيرة الناجحة للسيد أرنولد مع المنتخب العراقي من خلال إطلاع الإعلام العراقي بكل شفافية وبكل حيادية عن التحضيرات للمنتخب الوطني العراقي لكأس العالم. الأهم من ذلك أكد أنه هو لم يعطي أي وعد لأي لاعب بالتواجد في المونديال، وهذا الأمر اللي أكثر الإعلام العراقي كان خايف من أده أن يكون هناك تكريم لبعض اللاعبين رغم تذبذب مستوياتهم الفنية بالتواجد بكأس العالم، وهذا السيد أرنولد هاجمة وتفصيلا. والأهم من ذلك أنه راح يكون معسكر تدريبي ب 33 لاعب كبداية، ومن ثم يكون إعلان القائمة اللي هي 26 لاعب، وراح تكون عندك بروفة قوية أمام إسبانيا وأمام فلسا ولا قبل خوض منافسات كأس العالم. لكن أنا كنت أتمنى كمواطن عراقي وكمطلع بشأن الرياضة أن تكون لنا مواجهة مع أحد الدول الإسكندنافية، السويد، فنلندا، الدنمارك، كونها قريبة من النرويج، منتخب اندورا منتخب يحتل مركز 174 عالميا، فما اشوف انه هناك جدوى من مواجهتين، لان يعني هو اندورا اصلا بتصفيات امم اوروبا بتصفيات كاس العالم يخسر بالاربعه وبالخمسه، فهم الجدوى الفنيه من هذه المباراه.
7: طيب انت اليوم اقامه في فيرجينيا الغربيه، مباراه في بوسطن، في فيلاديفيا، في تورنتو، هذا التنقلات اللي بين هذه المدن ومدينه فيرجينيا الغربيه، رأيك انه راح تاثر سلبيا على منتخبنا الوطني؟
8: لا ما اعتقد تاثر سلبيا، لان كل شيء وضعي له حسب الاصول، كل شيء يجري على قدم وساق، ما اعتقد انه هذه الامور ستفوت مدرب خبير مثل السيد أرنولد.
7: موضوع القائمه تشوفه طبيعي انه متاخر لهذا اليوم؟
8: طبعا طبيعي، لان هي يوم 1/6 القائمه النهائيه، يعني القائمه الاوليه مو ضروريه بقدر ما اهميه القائمه النهائيه.
7: شكرا. استاذ سلام ناصر، منسق الاعلام للمنتخب الوطني، تحيه طيبه في برنامج شوط الجماهير من اذاعه جامعه المستقبل. بدايه خطه الاعداد للمنتخب الوطني الى نهايات كاس العالم.
9: اولا يشرفني ويسعدني بالتواجد في اذاعتكم المحترمه ومع شخصك الكريم. انت ربما واحد من الصحفيين اللي على تواصل مستمر ودائم، بصراحة دائما يعني تبحث عن الدقة، الدقة في المعلومة طبعاً. يعني مو مسألة تتكل خبر ينشر، دائما يعني تبعث لي هذا خبر صحيح هذا مو صحيح، فهذه يعني هذه شكرا لشخصك على المتابعة والدعمك للمنتخب الوطني. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى القائمة النهائية لمعسكر إسبانيا راح تكون بين 3 أيام إلى 4 أيام بالحدود، يعني تكون تعلن من قبل المدرب. هذه النقطة الأولى. معسكر راح يروح يوم 22 إلى إسبانيا مدينة جيرونا، راح نبقى حتى تاريخ 29 أمام أندورا. يوم 1/6 راح يختار 26 لاعب. بعدين عندنا يوم 2/6 روح لكرونيا حتى نواجه المنتخب الإسباني. يوم 4/6، يوم 5/6 أي بعد يوم من المباراة راح نغادر إلى شيكاغو حتى نواجه منتخب فنزويلا. يوم 9/6، يوم 11/6 روح إلى مركز التدريبات اللي راح يكون في ويست فيرجينيا. هذا المركز نبقى به ثابتين، نروح قبل كل مباراة بيومين نروح إلى الولاية أو المكان اللي لعبيها. مثلا راح نلعب ويا النرويج يوم 16، يوم 14 احنا نروح إلى بوستن، بعد المباراة نرجع إلى ويست فيرجينيا.
10: من 8 إلى يوم 17 يوم 16 هذا التوقف اللي ما راح يكون هناك مباريات، ما تشوف انه ممكن يصير؟
9: ليش يعني 9 نلعب؟
10: اي يوم 9، وباعتبار انه اول لعبنا بكاس العالم يوم 16
9: توقيتين. اوكي
10: هذا الفارق، يعني شوف انه ممكن
9: مو كاس العالم سينطلق يوم 11،
10: اعرف
9: فانت راح تلعب يوم 16 بعد ما تقدر تلعب مباريات وديه. لا لا بالعكس، اصلا المدرب احيانا يسوي مباريات وديه بين الفريقين، يسوي فريق اي واي وبي تلعب المباراة.
10: اختيار ويست فيرجينيا كمركز لإقامة منتخبنا الوطني وهو مركز معزول.
9: اختيار الفيفا، هذا اختيار الفيفا بالكامل. يعني الفيفا أصلا عنده تعليمات وعنده يعني متشدد جدا بهذه السياسة بصراحة. يعني في هذه النقطة
10: تحدثت انت على قضية انه ما يروج من اخبار وحديث ومتواصلين انا وياك بهذا الموضوع. قضية الفيزا والتي يعني للأسف قلت ياها، يعني هي طلعت بتصريح من ما أريد نقول من اللي يعني من أكد هذه المعلومة صرح بها. برأيك إنه موضوع يعني إثارة هكذا أمور وهي مو أمور مو صحيحة، مدى تأثيرها على المنتخب الوطني؟
9: طبيعي جدا، يعني هذا الفيك نيوز موجود بكل دول العالم، بس أنت كيفية التعامل وياه؟ فأنا تعاملنا وياه بطريقة يعني صحيحة وسليمة.
10: خلصت حتى ما رديته ولا
9: يعني مو كل شيء الرد بي. يعني تم الاتصال بينا لفينا الموضوع مش خلاص.
10: هاي قضية عدم الرد تشوفه أفضل؟
9: لا لا احنا عندنا بيانات، بس أنا ما أريد المبالغة على كل شيء أرد. معناته شو أسوي؟ راح معناته أنا يدي شغلوني في مكان
10: أعوف شغل أرد كله
9: وأرد وقال وقيل وكذا. أما الموضوع لا، ردينا بطريقة وخلاص انتهى الموضوع، اللاعبين حصلوا فيزهم وانتهى كل شيء
10: الحمد لله والشكر. موضوع العائلة الواحدة والتركيز على قضية العائلة الواحدة والتعامل مع معامل النفسي اللي قاعد يركز عليه الكابتن أرنولد، وانت متابع المنتخب الوطني سابقا يعني في الفترة السابقة، وقضية الموضوع النفسي اللي كان منهار عند لاعبي المنتخب الوطني، شوف انه هذا أثر كبير على قدرة منتخبنا وخطف بطاقة التأهل؟
9: بكل تأكيد هو من أجل شخص كان العملية المنتخب يعني بصراحة يعني حالة الحزن واللي موجودة عند اللاعبين والتأثير اللي صار بعد مباراة فلسطين أثرت بشكل كبير، ولهذا اشتغلنا في هذا الجانب. جانب هذه المسألة يجب أن نؤمن بأنفسنا. حتى المدرب كان يطلب مني عندما أجلس مع اللاعبين جلسات خاصة مسألة معنويا والكذا، وأكو لاعبين عندنا شواهد فرق بين شخصيته قبل سنة وهسه قبل مباراة بوليفيا. أقسم لك لا تسألني عن أسماء اللاعبين،
10: لا
9: أقسم لاعبين من أتحدث وياه بشخصيته وبهذه مختلف كان من يجينا في بوليفيا. أكو واحد من اللاعبين المهمين قبل لعبة بوليفيا بثلاث أيام يجاني قال لي أول مرة أشعر ألعب لعبة مصيرية صارها 40 سنة، قال شو أشعر بنفسي مرتاح ماكو ضغوطات. هذه مهمة جدا،
10: 40 سنة بعد التأهل لكأس العالم أول مرة والآن تأهل.
9: تواضع
10: شنو؟
9: لا لا لا تواضع، يجب أن نتواضع ما سوينا شيء، الأهم هو اللي جاي، يجب أن نحافظ ونستمر بعملنا وبالسيستم ونحافظ على كل شيء. حتى المدرب في مسألة الديسبلين والنظام وكل شيء لن يتغير شيء، لن نتغير، ما راح نفقد ثقافتنا داخل المنتخب ولا نفقد شخصيتنا ولا نفقد انضباطنا والتزامنا، كل شيء واضح جدا حتى اللاعبين يعرفون. أنا كسلام أفتخر بشيء ربما اللي اشتغلنا به، جاني واحد من اللاعبين اللي كان شوي انفولد بالسوشيال ميديا داخل السوشيال ميديا وكذا، جاني قال لي بصراحة أشكركم فعلا، يعني أنا بقولكم فتشي ضيت ارتاح نفسيا أطلع شوي من جو السوشيال ميديا. هاي واحدة من الأشياء المهمة جدا كانت تأثر مسألة بالفندق بالمنتخب اللي هذه مسألة الانضباط في هذه المسألة، أيضا كو جوانب أمنية بالإخوان بالكوادر الأمنية بالمنتخب أضافوا شيء تفاصيل صغيرة. المدرب إجا أول يوم مش قال كل واحد يعطيني 1% أخذ له تحية. ليش؟ قال 1% 5% 6% تصعد، آخر شيء صرنا عائلة واحدة وصلنا لهذه المرحلة، ولكن يجب أن نتواضع ونستمر بالعمل الجاد.
10: شكرا أستاذ،
9: شكرا على رأسك.
7: قرار محسن الصحفي الرياضي، كيف يعني تشوف تعامل أرنولد مع الإعلام العراقي في المؤتمر الصحفي لهذا اليوم؟
11: تعامل جيد، تعامل راقي. أرنولد مدرب بشوش مبتسم دائما، لديه ثقة كبيرة بالإعلام العراقي وثقة بالناس اللي يتعامل وياهم. أيضا بادلوا شعور الإعلام العراقي من أول ما أجي بهذه الثقة، هو شخص جدا جيد على المستوى الشخصي، ما أحكيك على المستوى الفني، عفوا على صفحة، على المستوى الشخصي شخص جدا يعني مميز، تعامله حلو، حتى هذا الشيء أثر بالمنتخب الوطني، قالهم عاملوني مثل أبوكم، لدرجة أنه هو مصرح للصحافة الأسترالية قالهم ما يدخلون يتريقون الصبح إذا مو أنا أدخل قبلهم، فهو يتعامل معهم بشكل أبو، وأيضا يتعامل مع الإعلام بشكل مميز، لذلك نشكر على هذا الشيء، ما مخلي حاجز، وهذا هو.
7: هذه قضية العائلة الواحدة، نحب نتناقشك بهذا الموضوع، موضوع العائلة الواحدة وأنه ماكو فرقة بين اللاعبين وهذه الأمور، رأيك أنه كنا محتاجيها على مدة أهل
11: جدا جدا جدا. هو أرنولد قال أيضا بالصحافة الأسترالية، قال إنه أنا أول تمرين إلي من إجيت، طبعا هذا مسجل بقناة أسترالية، قال أول تمرين إلي من إجيت تأخروا 5 لاعبين عن الوحدة التدريبية، قلت لهم لهذا السبب صارنا 40 سنة ما متأهلين إلى كأس العالم، قال ما حد كان يحاسبهم، أو إذا كان اللي يحاسبهم يأخذهم على صفحة، يقصد كاساس طبعا، يقول له بعد لا تتأخر حبيبي، يقول لا أنا خلي اللاعبين كلهم ينتظروهم على مود يحسون بشعور المسؤولية، على مود ينزعجون ويتوترون مثلهم، لذلك شوية شوية قال عملت على روح العائلة الواحدة، والدليل ان هو يقول انا هسه متفاجئ بيهم ان هم ما ينزلون بوقت الافطار صباحا الا ينتظروني انا انزل قبلهم، فعمل على روح العائلة الواحدة. وانا انطيك معلومة مني شخصيا، ارنولد لو كان هنالك لاعب بقيمة ديمبلي او مبابي للمنتخب العراقي لم يستدعيه إذا لم يكن يشعر بروح العائلة الواحدة، وهذا الأهم اللي يركز به أرنولد من بين كل الأشياء اللي يريدها من اللاعبين.
7: شكرا،
11: شكرا جزيلا.
7: قرار محمد الصحفي الرياضي، كيف رأيت تعامل جراهام أرنولد مع الإعلام العراقي؟
12: أستاذ براق، أولا دعنا نتحدث عن المؤتمر. المؤتمر اليوم بصراحة يعني وجوده والعدم نفس الشيء، لأنه اليوم بعد أنه أعلن أنه بعد يومين القائمة، المفترض أنه بعد القائمة يتم إنشاء المؤتمر، وناقشت على بعض الأسماء.
7: نعم.
12: وعدم استطاع على بعض الأسماء.
7: طيب،
12: يعني وجود المؤتمر اليوم بصراحة ما منه أي فائدة،
7: أنا لكن هو أعلن أنه مباراة فنزولة،
12: يعني ممكن معلنة. يقدرون الإتحاد من خلال منصات ومن خلال منصات من الإعلام يعلن عن المباراة. اليوم أنا ما استفادت أي معلومة، عندما تم سؤال عن النصراوي وعن أحمد قاسم وداري وسيد عام للمعسكر، قال والله عندي كشافين، وحاول الالتفاف على الموضوع. عندما تم سؤاله على علاقته بالإعلام العراقي، طبعا هو رجل محترم جدا وصاحب فضل بالتأهل إلى كأس العالم، لكن نحن نتحدث عن خطوات يقوم بها السيد جراهام أرنولد. ما حصل اليوم في المؤتمر يعني ما استفادنا من عدة شيء كإعلام. أنا سألت يعني شو استفادت هذا من عدة؟
7: هو أنا
12: يعني ما عرفت من استدعى، ما عرفت من استبعد.
7: هو قال لك بعد 3 أيام راح أستدعي.
12: ليش أنا ما بعد 3 أيام سويت المؤتمر ما بعد القرعة؟ ليش ما سويته بعد القرعة؟
7: حتى اليوم جالس.
12: بعد الإعلام القائم. ليش انا اليوم انت ما تسوي بعد الاعلان القائم؟ اجي اناقشك انا ببعض الاسماء، اطرح عليك سؤال اسئله الشارع بخصوص بعض اللاعبين، بعض اللاعبين ما عندهم انديه، بعض اللاعبين سيئين بفرقهم، بعض اللاعبين ماخذينها طابه من المنتخب الوطني.
7: زين، منو اللي ما عندهم انديه يعني مثلا؟
12: يعني كل لاعبين هوايه يعني سيئين بانديتهم اللي يقدمون، هسه بغض النظر
7: يعني سيئين في انديتهم
12: طبعا طبعا ما عندهم. اكو لاعبين انديتهم هبطت، اكو لاعبين يبدعون بانديتهم، هذا اللي دقصه.
7: طيب، قضية العائلة الواحدة شو تشوف؟
12: أنا هو سر التوفيق، هذا سر التوفيق وهذا سبب تأهلنا لكأس العالم، هي عدم الروحية الواحدة، البيئة الواحدة، بيئة العمل الجيدة، عدم وجود الأصوات الخارجية، توفق الفريق ومشي. أنا أمشي نقص من أعضاء الاتحاد وعدم تواجد من المنتخب صاعدين.
7: شكرا كابتن، شكرا. حمزة ضياء، الصحفي الرياضي، بداية كيف ترى تواجد يعني تأثير لاعبين المحترفين
10: في الدول الأوروبية على تشكيلة المنتخب الوطني العراقي والتأهل لنهائي كأس العالم.
13: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لك. طبعا هو كل ما كبرت قاعدة اللاعبين المحترفين كل ما هذا الشيء صب في مصلحة الكرة العراقية والمنتخبات الوطنية أن تكون عندي قاعدة كبيرة في أوروبا أو في حتى الدوري العراقي لما تكون تتوسع قاعدة المواهب، هذا شيء إيجابي، من المستحيل أن يكون سلبي. أكيد اللاعبين المحترفين لاعبين جيدين، يوجد أيضا لاعبين بمستوى متوسط ويوجد دون متوسط، فهم لاعبين كرة قدم، بالتالي يمرون في مراحل جيدة ومراحل غير جيدة، لكن يجب الاعتناء أكثر باللاعبين الأصغر سنا أكثر من الأكبر سنا. يعني توجد قاعدة لاعبين كبيرة في هولندا في السويد، ومرت فترات
10: دور هذا يعني توسع القاعدة، شنو برأيك أنت تأثيره على تأهل المنتخب الوطني في الوطن؟
13: أكيد إذا تلاحظ أنه من سجل الهدفين في أو ساهم بالهدفين في ضد الإمارات هم لاعبين محترفين، من صنع هدف ومن سجل هدفه هم لاعبين محترفين، فتأثيرهم واضح بالأرقام، واضح بالأداء، واضح. هذا لا يجب يعني أن نقول أن اللاعب المحلي غير جيد، بالعكس اللاعب المحلي هو أساس.
10: هنا السؤال، تأثير الدور العراقي، الجولات الأخيرة للدور العراقي، تأثيره كيف راح يكون على لاعبين منتخبنا الوطني، خاصة حامية الوطيس ومشاكل؟
13: هذه مشكلة كبيرة، لأن اللاعبين تحت الضغط، عندما يكون اللاعب تحت الضغط لا سمح الله يكون معرض للإصابة، معرض للاحتكاك، معرض لأي شيء من حالات السلبية في كرة القدم. لكن نتمنى أنه هذه الجولتين أو الثلاثة تمر على اللاعبين منتخب الوطن وجميع اللاعبين بسلام، ويكونوا ذهنيا مستعدين وبدنيا مستعدين أيضا.
10: تأخير ذكي تعتبر تصرف أرنولد، تأخير إعلان القائمة، تأخير ذكي؟
13: أشوفه طبيعي، لأن هناك العديد من المنتخبات اللي أجلت إعلانها اليوم 1 يونيو، وهذا الشيء أعتقد لي أخذ فكرة كاملة عن الفريق الموجود، سيستدعي أكثر من 26 لاعب للمعسكر الوقوف على جاهزية. يجب أن نعلم الجميع أن هناك العديد من اللاعبين غير جاهزين بدنيا، مثل زيدان إقبال عائد من إصابة، يوسف أمين عائد من إصابة، هناك بعض ميمي عائد من إصابة، أيمن حسين عائد من إصابة، وهذه ترسانة كبيرة من اللاعبين الأساسيين، فتأخيره ذكي.
10: شكرا جزيلا. الصحفي الرياضي منتظر سعد، اعلان الخطه دون القائمه، شنو الرساله اللي تشوفها انه وصلها جراهام ارنولد للاعب المنتخب الوطني؟
14: في البدايه تحيه لك زميلي براق، تحيه لذاتك الكريمه. بالعكس السيد ارنولد يعني على تواصل دائم مع الاعلام العراقي طيله فتره توليه مهمه مسؤوليه تدريب منتخبنا الوطني. بالنسبه لسؤالك انه اشوف طبيعي انه المؤتمر من دون الاعلان عن القائمه، الاعلان عن القائمه ذكر انه السيد ارنولد 35 لاعب من ضمنها راح اختار 26 لاعب، يستبعد 9 لاعبين، ممكن انه بباله انه يختار بعد لاعبين من شهادة الدوري، خصوصا الدوري اخير جولات تكون فورم عالي لجميع اللاعبين، والجميع يريد يثبت نفسه ويريد يكون بهذه الفرصه التاريخيه بالتواجد بالمونديال. قلت لك من الممكن انه السيد ارنولد عنده بعد خيارات في بعض المراكز ممكن يضيفها حتى تكتمل عنده الصوره، ومنها يختار انه ال 26 لاعب من ضمن 35 في معسكر اسبانيا.
10: حكيت على قضية أنه معسكر إسبانيا والمباراة اللي راح تكون إنه مع المنتخب الفنزويلي في شيكاغو، يعني أنت كصحفي ومتابع شو تتمنى منتخب غير فنزويلي نواجه في هذه المباراة وغير أندورا؟
14: ليش بالعكس المنتخب الفنزويلي من المنتخبات الجيدة في قارة أمريكا، من يعني احنا ما نعرف الكواليس، يعني جزء الإدارة المنتخب الوطني حاولت تتأمن مباريات افضل، لكن هذا اللي قدروا انه يأمنوا. الاهم انه مباراة اسبانيا اللي يعني نفس المستوى، نقدر نقول نفس مستوى فرنسا، كانت يمكن مباراة ساحل العاج واللغات اللي هو نفس مستوى السنغال، لكن انا المدرب ادرى انه هذه بهذه المباريات هي يمكن تفيدنا وتخدم منتخبنا الوطني وتوصلنا للجاهزية التامة قبل الدخول في معترك المونديال.
10: آخر سؤال هو أكد كثيرا على قضية في كثير من التصريحات إلى سنفاجئ العالم، قادرين على مفاجأة العالم؟ لديك الثقة بين المنتخب؟
14: أكيد أنا عندي ثقة بمدربي وعندي ثقة بلاعبيني، لكن كرة القدم مو بالتصريحات، كرة القدم عطاء وإمكانيات. منتخب فرنسا الأول بالعالم، يعني من الصعب مجاراتهم، تبقى 11 لاعب 11 لاعب، لكن يعني احنا نحكي بالحقيقه ونتكلم بالواقع انه منتخب فرنسا منتخب على مستوى عالي، يعني ما نقلل من قدرات منتخبنا الوطني. النهايه نتمنى التوفيق لمنتخبنا والظهور المشرف في المونديال. شكرا ابو هادي. شكرا.
10: مصطفى الأدير الصحفي الرياضي، مصطفى العائله الواحده في منتخبنا الوطني، كيف رايتها و رأيك بما أدلى به من تصريحات مدرب منتخبنا غراهام أرنولد؟
15: بالبداية شكرا لك أستاذ براق على حسن الاستضافة. طبعا السيد غراهام أرنولد ذكي جدا ويعرف يتعامل مع الشخصية العراقية والفرد العراقي، خصوصا ونحن عاطفين جدا وشاهدت الدعم يعني من قبل الإعلام والجماهير العراقية للسيد غراهام أرنولد الذي وفى بوعده للجماهير العراقية وأيضا للإعلام العراقي والمسؤولين على الكرة العراقية وحتى المسؤولين في الحكومة بالتأهل لكأس العالم. شكرا لهذا السيد الذكي جدا الذي عرف كيف يتعامل مع منتخبنا.

0: اليوم احنا كقضية زرع الثقة وسنفاجئ العالم، ومثل ما هو قال ستنفجر الأمة العراقية فرحا مساعد مالته، وقال سنفاجئ العالم في كأس العالم. هذه التصريحات اعطاء دفعة وباور قوي للاعب المنتخب الوطني، برأيك انه ممكن تنقلب بالعكس لو انه لا احنا راح نلعب 11 11؟
1: طبعا يعني احنا راح نواجه 11 لاعب، بس ال 11 لاعب اللي راح نواجههم هم لاعبين على مستوى عالي جدا، هم اعلى قيمه فنيا من لاعبي منتخبنا الوطني. اما بالنسبه للجرينتا فاكيد الجرينتا راح تكون عند لاعبي منتخبنا الوطني. هذه التصريحات تعطي دعم كبير للاعلام العراقي وايضا للجماهير العراقيه وايضا للاعبي لاعبي منتخبنا الوطني. اتمنى ان لا يتعرض لاعبي منتخبنا الوطني لانتكاسه خلال فتره النهائيات وعدم انعكاس هذه التصريحات بشكل سلبي. اتمنى من السادة المسؤولين الابتعاد عن أن العراق سيحقق مفاجأة وسينتصر على منتخب فرنسا وسيتعادل مع السنغال وسينتصر على
0: المنتخب
1: النرويجي
0: في واحدة من البطولات، بطولة كأس العالم، تعادلنا من المنتخب البرازيلي قالوا راح ناخذ كأس العالم.
1: نعم
0: الشباب
1: نعم نعم لذلك نحن ذاهبين لشرف المشاركة في بطولة كأس العالم. علينا من الآن أن نخطط، من الآن علينا أن نخطط لكيفية التأهل لكأس العالم المقبل
0: والتواصل المستمر
1: أكيد
0: في هذه
1: أكيد
0: البطولة.
1: أكيد.
0: طيب سؤال أخير، تأخير إعلان القائمة هل سيعطي الفرصة لعدد من لاعبي الدوري بأن يثبتوا أنفسهم أكثر في الجولة المقبلة؟
1: سؤال ذكي جدا. تأخير إعلان القائمة هو خطة ذكية من سيد جراهام أرنولد، وأنا متأكد ومتيقن بأن سيد جراهام أرنولد قد اختار قائمة منتخبنا الوطني لنهائيات بطولة كأس العالم، متأكد بشكل قاطع، لكن ولا يريد إحباط بعض
0: نعم.
1: اللاعبين، ولا يريد أن يشتت تركيز بعض اللاعبين، خصوصا ودورينا في الأمتار الأخيرة والشرطة ينافس والقوة الجوية ينافس وأربيل ينافس، هو يريد أن يبقي هؤلاء اللاعبين بالفورمة. وأيضا بعد بطولة كأس العالم مباشرة سنذهب لبطولة كأس الخليج، هي فرصة أخرى لتواجد لاعبين منتخبنا الوطني الذين لم يتواجدوا في بطولة كأس العالم في بطولة كأس الخليج. لذلك هو يعطي هذا الزخم الكبير جدا كون بطولة كأس الخليج خارج أيام الفيفا داي، ستقام خارج أيام الفيفا داي، لذلك سيستدعي لاعبين من الذين دورياتهم متوقفة، وخصوصا الدوري العراقي سيكون تقريبا متوقف في هذه الفترة وبعض الدوريات في المنطقة، ولا يريد إحباط بعض اللاعبين، هو يريد أن يعطيهم الزخم ويريد أن يعطيهم الدافع والشغف والحيوية لتقديم كل ما لديهم للاستمرار ممكن بعد كأس العالم، هو يرجعهم لمنتخبنا الوطني.
0: شكرا
1: شكرا
0: الصحفي الرياضي علي جميل، كيف رأيت المؤتمر الصحفي لمنتخبنا مدرب منتخبنا الوطني جراهام أرنولد؟
2: والله بالبداية شكرا جزيلا أخوي أبو هادي. فيما يخص موضوع المؤتمر الصحفي، الكل كان متوقع انه على اعتبار يعني معسكر تدريبي ما بقى له شيء، الكل كان متوقع انه راح تكون هنالك اسماء وتشكيله جديده واستقطابات من هذه الامور، لكن اللي شاهدناه كان غير. اعتقد هذا المؤتمر هو دافع معنوي لكل لاعب راح يشارك في بطوله كاس العالم المونديال، في ظل ما تحدث به جراهام أرنولد كل ثقه بكل لاعبينه، وتحدث ايضا انه ما عنده فيتو ضد اي لاعب لا مغترب ولا محلي. بالاضافه الى ذلك ايضا يعني شاهدنا ثقه مطلقه وعمياء من قبل جمهورنا الرياضي ومن قبل اعلامنا اللي كان متواجد في قاعه المؤتمر بمدرب منتخبنا الوطني جراهام أرنولد، في ظل ما حققه من انجاز يحسب له كمدرب بعد ما تقريبا فقدنا الامل بالتاهل لنهايه كاس العالم. أعاد الأمل للعراق والعراقيين ولمنتخبنا الوطني، والحمد لله والشكر لله على المنتخب الوطني في نهاية كأس العالم.
0: ما يحصل في الدوري حالياً هل سيكون له تأثير سلبي على
2: من يا ناحية
0: يعني التشنج الموجود قاعد تتعرض قصدي إنه أيه. هذه الصراعات الحالية الموجودة
2: لا.
0: هل سيلقي بظلالة على أعداد المنتخب وعلى لاعبي المنتخب؟
2: أبداً ما له علاقة، لأنه المنتخب معزول تماماً عن كل شائبة قد تشوب طريق منتخبنا الوطني في المونديال. والدليل على هذا الكلام يعني ما شاهدناه في مباراتنا الأخيرة مع بوليفيا. قبل المباراة المنتخب ما حد يعرف شنو أخباره، الحمد لله والشكر، يعني ما كان أكو إعلام يقدر يوصل للمكسيك في سبيل تغطية هذا الموضوع. وبالوقت نفسه نشد على إيد أخونا وحبيبنا الأخ العزيز سلام المناصير اللي يعني

0: عزل منتخبنا الوطني عن المشاكل الإعلامية اللي كان يعني كانت دائما ما تكون بالضد من منتخبنا الوطني، لكن الحمد لله والشكر خلاص من هذه الأمور.
1: بصراحة نعم. احنا كنا كإعلام يعني كإعلامي نعم. احنا كنا جزء من المشكلة لو جزء من النجاح؟
0: لا مو احنا شوف اني انا طلعت عدة برامج ذكرت انه مبروك ل 46 مليون عراقي الا 50.
1: انا حطيت فوقهم 50 كملت
0: انا دا اقول 55. انا دا ال 50 كل العالم وكل الجمهور الرياضي نعم. يعرف انه ال 50
1: نعم.
0: فابتعاد هؤلاء ال 50 عن منتخبنا الوطني اثر وبشكل كبير جدا في تاهل منتخبنا الوطني لنهائي كاس العالم.
1: شكرا
0: شكرا جزيلا بادي ممنون يا حبيبي.
2: إلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج شوط الجماهير، والتي كانت خاصة بالتغطية الإعلامية للمؤتمر الصحفي للمدرب أرنولد للخطة الإعدادية لمنتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم. ألتقيكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
3: المستقبل FM لا تغير.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

حياتك تنسان، يجي وقت العتب وتعاتب وياك، أنا يمكن صعبة من دونك أعيش، حبيبي بعين لك دمعة، أسأل عليك وين كل هاي السنين، هالأيام هواية

زين واني انا شلون اغمض عيوني وكل مكان ببيت لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلوني تغمض عيونك تريد بدوني زين واني انا شلون اغمض عيوني بكل مكان ببيت لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلوني انطيت ظهر الك مرة وردت اروح وحبك والشوق الك ردوني ومرة ردت احلم حبيبان بسواك طيوفك بعز الحلم لحقوني وياما قلت

ردت أغمض عيني حتى ما أشوف، تالي شاف إنك عيون ضموني، شلون أدبرها وأقول لك إيه نسيت، شلون أدبرها وأقول لك إيه نسيت، تعبر لساني وتردها سنوني اللي رادوني، أعوفك من زمان وانسى حبك وابتعد رادوني، حاولوا بس رادوا اتغير عليك، تالي ملوا مني وعافوني، كانوا يسموني عاقل من وراك صاروا مخبر ترى يسموني، انا بالماعون شربتك حنان، شلون هيجي ينشمر معون.

عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. هذه الآية الكريمة أشارت إلى جانب كان ولا يزال محل تساؤل. هذا الجانب هو صلاحية الإنسان لتحمل الولاية العامة، أو أهليته للولاية العامة هل ترتبط بالعمر أم لا. كان إحنا طبعا نفرق بين عمرين للإنسان. الإنسان أكو عنده عمر زمني وعنده عمر عقلي. العمر الزمني مو دائما يتفق مع العمر العقلي. احنا نعرف أن العمر الزمني قد يتخلف عن العمر العقلي وقد يتقدم على العمر العقلي. يعني قد تلقى واحد ابن 20 سنة بس يملك عقلية ونضوج وتفاعل سليم مع التجارب في الحياة، وبالعكس قد تلقى انسان عنده عمر زمني طويل بس تلاؤم وتكيف مع الحياة تكيف ناقص، وما عند النضوج الكافي اللي يتناسبوا يا عمره. هذا شيء معروف محسوس، يعني كل واحد يحس انه اكو عمر عقلي واكو عمر زمني عند الانسان.

0: يعني واحد ينضج نضوج بيولوجي بحيث ممكن عنده قدرة على الانجاب، يعني يبلغ يصير عمره 15 يقدر ينجب، لو الزوج يصير عنده اطفال، لكن عقلية ناضجة ما عنده، يعني عمر عقلي يتناسب ويا نضوجه ماكو. هذا في مثل هالحالة اذا كان يتيم وامواله موجودة محجور عليها، مثلا نرفع عنا الحجر نعطيه امواله اذا بلغ بلوغ بيولوجي لكن مو بلوغ عقلي، يعني ما عنده عقلية معاش مثل ما يقولون فقهائنا. ننطيه امواله لو ما ننطيه امواله؟ لا طبعا ما ننطيه امواله، لان يشترطون فقهائنا ان يكون بالاضافة الى البلوغ اكو عنده بلوغ عقلي، عنده عقلية معاش، يعني لا يخدع بالتخرفات، يعني ما ننطي اموال ما لم نتأكد ان هاي الاموال اللي نعطيه اياه ما راح يتصرف فيها تصرف غير عقلائي. هذا منين انا قصدي ان اشير ان هذا مؤشر الى ضرورة التقاء العمر العقلي بالعمر الزمني. زين، لو انعكست الآية، لو فرضنا واحد سنة صغير لكن عمر العقلي ضخم، في مثل هالحالة شنو يؤهل؟ يعني ينعطى تترتب عليه التكاليف ولا اقل شيء يشترطون الفقهاء؟ يشترطون بي البلوغ الجسدي، ما اقول ذاك محرز البلوغ العقلي، يردون البلوغ الجسدي هاي في الاوضاع العادية. لكن احنا نلاحظ اكو اوضاع غير عادية. شنو هالاوضاع الغير العادية؟ يعني اكو عند بعض الانبياء واكو عند بعض الائمة حالات اهلوا بها لحمل الولاية العامة مع ان عمرهم صغير. هاي شنو؟ على سبيل المعجز يولا ماشية ويا الوضع الطبيعي. التفت الى اصل النزاع، يعني مثلا هذه الآية الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا، الحكم المقصود به هنا النبوة. زين، الله عز وجل يقول اتيناه النبوة هو صبي، وان كان اكو اراء مقابل هذا الرأي تخالفه يعني، لكن الرأي اللي عليه الاغلب ان النبوة، والسائجين خلال البحث ان الامام الجواد سلام الله عليه استدل بهذا بهالمعنى، يعني بمعنى ان تحمل الولاية العامة عمره صغير. فيحيى عليه السلام لما تحمل النبوة واتيناه الحكم صبي، يعني تحمل النبوة وهو اقل من 7 سنين. زين، في مثل هالحالة شنو هذا؟ كمعجز يولا كوضع طبيعي، يعني حالة هي حالة شاذة شاذة، مو قاعدة مو مضطردة، لكن الشذوذ نتيجة معجز لولا نتيجة ان عند من النضوج والقابلية والقدرة ما ازال الاسباب من اجلها، لا يكلف الانسان الا بعد البلوغ البيولوجي. بس اكو رأيين، رأي على انه معجز ورأي لا، هذا لما احرز، يعني لما كانت عند اللياقة والقابلية متوفرة، اذا صارت عند اللياقة والقابلية متوفرة يكلف. بس الشريعة الاسلامية لاحظت ترى عدة اشياء. شوف هسه احنا عندنا طبعا الانسان لما يكون مو بالغ بلوغ بيولوجي ما نحمله مسؤولية جنائية، تمام، نحمله مسؤولية مدنية. المسؤولية المدنية الواقع هاي مو تحميل، انما حالة حدثت وبالامكان تلافيها من اموال هذا. يعني اخر الصبي عمره 12 سنة، اجى الواحد عنده كومة معين شايلهن دفعها كسرهن، في هالحالة نضمنه نحمله مسؤولية جنائية، العفو مسؤولية مدنية. المسؤولية المدنية ان هذا اذا عنده اموال ناخذ من امواله نجبر هالحدث اللي صار. لكن لو جرح لواحد ما يتحمل مسؤولية جنائية. ليش؟ لان ما عنده نضوج، ما عنده ادراك، بعده نضوجه مو كافي. زين، طبعا هي اكو تفرقة بين الحالتين من حيث النتائج، واكو تفرقة بين الحالتين من حيث السبب. ذكرت لك انا الاولى من حيث السبب وهي الثانية من حيث النتائج. ارجع الى موضوعي، موضوع يحيى عليه السلام لما الله عز وجل اهل لحمل النبوة شنو؟ لان بطريقة معجزة الله حباه بطريقة معجزة بطريقة اعجاز، يولا انه هو صدفة اجتاز هالعقبات اللي لا يصح التكليف الا بعد اجتيازها. هو اجتاز هالعقبات، كان مؤهل، عنده لياقة وقابلية مثل البالغ، ما يضر بي صغر السن وكبره. عندنا روايات ان اهل البيت لا يضرهم صغر السن وكبره، وعندنا روايات بالعكس تقول ان هاي مسألة اعجاز. هسه يمر علينا خلال البحث، خلني نجي للروايات. انتبهت لعيوني. محمد بن معلى يقول انا اجيت الى المدينة، سلت على الامام الرضا سلام الله عليه، طبيت على الامام الرضا اريد اسأله، اقول له يا ابن رسول الله لا سمح الله لو حدث حادث فالى من الامر من بعدك؟ قلت طبيت عليه، فمر بي الجواد وهو طفل صغير. لما مر التفت للامام سلام الله عليه، اشر لي الى الجواد، قال ان حدث شيء فالامر لهذا. زين، انا لما قال في الواقع يقول فاتني ان اسأله ان الامر لهذا، شنو اذا كبر؟ لا ما ادري ان الامام قد يموت والامام الجواد بعد طفل. يقول مرت ايام توفى الامام رضا سلام الله عليه، الامام الجواد بعد طفل، ايش قد عمره الامام؟ 7 سنوات وشهر شهرين فوقين. يقول اجيت اريد اصف قامته لاصحابنا، صرت قدامه، يقول الامام جلس، التفت لي قال لي يا ابن معلى او يا معلى ابن محمد، ان الله احتج بالامام كما احتج بالنبوة، فقال في محكم كتابه واتيناه الحكم صبيا. يعني يريد يقول لي نفس الملاك اللي بعث بي يحيى نبي انا اتحمل الامامة، نفس العلة اللي خلت هناك يصير نبي انا تأهني للتلبس بالامامة. زين، هذا شنو؟ على اي نحو؟ على نحو الاعجاز، على نحو قضية فلتة، على نحو انه لا يضر في هؤلاء صغر السن وكبره. المهم ان النتيجة واحدة، انا ما اريد ابحث انها اعجاز او فلتة او كلا الامرين، بس الغرض ان النتيجة واحدة، الله عز وجل بعث انبياء وهم دون سن البلوغ، واهل جماعة من اهل البيت لتحمل المسؤولية وهم دون سن البلوغ. والسيجين خلال البحث ان المأمون احتج على العلماء لهذه النقطة. شلون يعني؟ المأمون طبعا هو اللي سمى بنت ام الفضل، سماها للامام الجواد كما سيمر علينا. لما سماها قال انت شنو اللي دفعك هذا؟ اخر هذا بعد طفل، انت شنو اللي دفعك الى ان تسمي بنتك باسمه جن وتأهل لها المنزلة وهاللياقة وترفع لها الاهمية وهو طفل لا فقه له في الدين، بعد صبي هذا لا يعقل من امور الحياة شيء على تعبيرهم؟ قال لهم والله انه لا اعلم منكم بالحلال والحرام واقرأ منكم لكتاب الله، ان هؤلاء قوم لا يضرهم كبر السن وصغره. قالوا له الدليل؟ قالوا ها الدليل، ان رسول الله دعا عليا الى الاسلام وعمره 10 سنوات. لو كان ما يقبل الاسلام الا احنا نعرف ان ما يقبل بحكم كون التكليف من التكاليف العامة ما يقبل الا من البالغ، شنو الداعي اللي خلى رسول الله يدعو عليه ابن ابي طالب؟ دعاه من نفسه، ما يصير هذا تكلف، هو يقول ما انا من المتكلفين، لازم دعاه بامر الله. اذا دعاه بامر الله معناه الله عز وجل خلق هؤلاء وهو يعلم انه لا يضرهم صغر السن وكبره. وحدة. بعدين قالهم البيعة، قبول البيعة. الان واحد يريد يبايع، هاي بيعة، البيعة تفاعل بين اثنين، والبيعة ما تصح ككل العقود ما تصح الا من البالغ. النبي قبل بيعة الحسن والحسين، واحد عمره 7 سنين واحد عمره 6 سنين، فذول يظهر ان صغر السن وكبر ما يقف عائق دونهم، وهي التفاتة دقيقة الواقع من المؤمن، التفاتة دقيقة ولبقة. زين، اذن الامام الجواد سلام الله عليه قام باهلية الامامة وهو صبي صغير، لان الامام الجواد انولد شو وقت؟ سنة 195 يوم الجمعة العاشر من شهر رجب. زين، في ذيك السنة انولد الامام سلام الله عليه بالمدينة، ترعرع في حجر ابيه الامام الرضا سلام الله عليه. من بعد ذلك الامام الرضا دعي الى خراسان وصارت شهادته في خراسان. الامام استشهد سنة 202 من الهجرة. ايش كثر عمر الامام الجواد؟ 7 سنوات. بنفس السنة سنة الشهادة ودى المأمون ورا الامام الجواد جلبه على رواية الى خراسان، جاب الى خراسان، انزله في دار قرب داره واكرمه واغلق عليه العطاء، واخذ عامل معاملة كما كان يعامل اباه. بالمناسبة انا شوية ما اريد اطب شوية بالموضوع بصورة مفصلة، لكن انا اقول لك ترى لفيف من المحققين من كبار المحققين ما يعتقدون ان المأمون صدرت منه اشاءة لاهل البيت ابدا، وحتى اشتراك في سم الرضا ما يعتقدون بهذا المعنى، وهو قريب الى الصواب الرأي، لان ما اريد اناقش، اذا اريد اناقش اكون اترد لمجلس خاص في الواقع، لان هذا الرجل الى مواقف عجيبة في نصرة اهل البيت. المهم ان الامام الجواد اجى الى خراسان عمره شكثر؟ عمر الامام الجواد انذاك 7 سنوات. زين، في نفس السنة لما اجى واكرمه المأمون امر بان يرجع للمدينة ومنك يعرج الى بغداد، وفعلا رجع الى المدينة وعرج الى بغداد، ادخل الى بغداد. لما ادخل الى بغداد المأمون اول شيء عمله انه اعلن بانه سيزوجه ابنته، لان المأمون كان قد سماها في حياة ابيه، في حياة الامام رضا سمى له بنته، واحدة منهن تزوجها الامام رضا سلام الله عليه، واحدة ام الفضل للامام الجواد، وكان مشغوف بالامام الجواد، كان مشغوف به لهديه ولعلمه ولخلقه. فطبوا عليه العباسيين قالوا له تعال انت شو تريد تسوي؟ انت ما تعرف سيرة سلفك مع هؤلاء؟ ذولا سلفك كانوا يبعدوهم، كانوا يشغلوهم، كانوا يعاملوهم معاملة خاصة، انت تدني ذولا؟ احنا ما زلنا نئن من فعلك مع ابيه الى ان كفانا الله المهم من ذلك. الله ريحنا وراح ابوه مات، ها؟ انت تكرر المأساة مرة اخرى؟ شنو داعيك الى ان تزوج هذا الرجل وتدنيه وتقربه؟ قالهم اما ما كان بينكم وبين آل ابي طالب فان السبب فيه انتم، ولو انصفتموهم لكانوا اولى بكم، واما هذا الرجل فوالله اني لا اعدل به احد، ووالله انه لا اعلم منكم بالحلال والحرام والشرائع والاحكام والهدي والكتاب والسنة. واخذ يثني الامام، طال الحديث بينه وبينه، قالهم الامر بيني وبينكم، نعم النصف هذا هو امامكم، انتوا خلوه قدامكم وهيئوا له من اسئلتكم ما تريدون، اسألوه اذا شفتوا عند استعداد للعلم والاجابة، وشفتوا شخصية متكاملة ناضجة حتى تسكتون، يكون ذلك سبب لسكوتكم. قالوا له لقد انصفتنا، خرجوا طلعوا اجوا رأسا الى يحيى ابن اكتم، يحيى قاضي القضاة، الرواية تقول دفعوا له اموالا طائلة، قالوا له هيئ لك فد مسألة شوية، حاول ان تكون صعبة واسأل بيها هذا الصبي، شوف شنو مقدار استعداده للاجابة. فعلا ادخل الامام الى مجلس المأمون، ومجلس مناظرة احتشدت فيه الناس، وجابوا وسادتين عظيمتين وضعوهما، تسلم ما بينهما، ودخل يحيى ابن اكتم جلس بين يديه والتفت الى المأمون قال اصلح المؤمنين ايأذن لي ان اسأل ابا جعفر؟ الامام كان يكنى بابي جعفر من صغره، لان الرواية تقول نحن معاشر الائمة نكني ابناءنا من الصغر مخافة ان يلحقهم النبز بالالقاب. زين، سأله قال له تأذن لي أن أسأل أبا جعفر؟ قال له استأذنه. قال له سيدي تأذن لي أن أسألك؟ قال سل ما بدالك. تفت لا طرح فيها هاي مسألته، فيها عظامها يا رجال وتعبان عليها. قال له اخبرني عن محرم قتل صيدا. هذا من حسن الحساب يتورط مسكين. تفت له الإمام قال له هذا المحرم اللي قتل الصيد قتله بليل او بنهار، في وكره ام خارج وكره، مصر كان او مو مصر، جاهل او عامد، الصيد من ذوات الطير او من غيرها، من كبارها او من صغارها، الصيد الى جانب ذلك كله اللي تقول قتله وكان محرم، كان محرم بالحج لو كان محرم بالعمرة، واذا كان محرم بالحج او محرم بالعمرة يضاف الى ذلك ان هذا في قتله عندما قتله ذهب اليه الى وكره ام خارج وكره، فرع للامام حوالي 20 فرع من المسألة. صفن هذا رجال القصة شنو بعد من سكت، سكت ما يدري ماذا يقول، انقطع لا على وجهه الانقطاع. المامون التفت لهم وهذا النتيجة جاي بها، فرح لسؤال وما يعرف يتخلص منه. الى ان فرغ التفت للامام سلام الله عليه، هو سأل الامام قال له فصل لي هذه التفاصيل. بدأ الامام سلام الله عليه يشرح له ان العامد شترة تبع ليه، الجاهل شترة تبع ليه، ان اثنينهم سواء كان عن عمد او عن جهل، المحرم اذا عن جهل ما يؤاخذ ببعض الامور اللي خالف بها الا موضوع الصيد، موضوع الصيد على كلا الحالتين يتساوى فيه العمد والجهل، عليه كفارة، الكفارة اذا كان من كبار الطير، شاة كاملة الى اخره. ذكرنا الامام فصل لها التفاصيل كلها. لما فرغ الامام من التفصيل التفت الى منه المأمون، التفت الى الهاشميين الذين كانوا جلوس الى يعني بني العباس، قالوا ما رأيكم؟ قالوا له الحمد لله الذي زاد أمير المؤمنين علما ومعرفة، هو أعرف بهذا الأمر منا. وقاموا التفت وعد الإمام قال له إني مزوجك وإن رغمت لذلك ألوف أقوام فاخطب لنفسك يا ابن رسول الله. فالإمام سلام الله عليه على جلسته قال الحمد لله اعتقرارا بربوبيته ولا اله الا الله اخلاصا لوحدانيته وصلى الله على محمد سيد بريته، الحمد لله الذي اغنى بالحلال عن الحرام، وبعد فان امير المؤمنين عبد الله قد زوجني ابنته ام الفضل على صداق صداق جدتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها 500 درهم، وانا اخطب منه ابنته على هذا الصداق، فهل قبلت يا امير المؤمنين؟ قال بلى قد زوجتك. فقال الامام قبلت التزويج. والشكل فورا امر المامون اشر بايده، ذول القاعدين يقولون سمعنا صوت يشبه صوت الملاحين، شوف من الفضة كبيرة جابوها يسحبوها مملوءة غالية، نوع من الصبغ اللي كان يكلف ثمن غالي تغلف به اللحى الخاصة، يقول وزع على الخاصة والعامة، ثم طلعوا 3 أطباق كبيرة من البلور نثروا بها بندق، يفتح البندق يلقى مكتوب بها مثلا عقار او دار او دكان او بستان او 10,000 درهم، بحيث من كان جالس اصابه الغنى. من بعد ذلك انفض الناس وهم يلهجون بالثناء على المأمون، والامام سلام الله عليه قام من فوره وما تأخر من بعد الواقعة أيام وأخذ زوجته وارتحل بها إلى العراق. زين هذه بدء ارتباط الإمام سلام الله عليه بالمصاهرة مع المأمون. طبيعي خلال هالفترة اللي عاشها الإمام ما بطلوا العباسيين بعدهم يلاحقون الإمام، يردون يودون أسئلة، واحد يسأله أم إجابة. يوم يحيى بن أكثم إجل إلى المجلس قال ابن رسول الله رجل اصاب امرأة عن طريق الزنا شنو حكمه؟ يجوز ان يتزوجها؟ قال الامام بلى بعد ان يستبرئها من مائها او ماء غيره، لعلها قاربت مع غيره، يريد هو ذاك الوقت الزواج يقدر يتزوجها. قال كيف؟ قال ارأيت لو ان رجلا من نخلة حراما ثم بدأ له ان يشتري تلك النخلة يجوز له ان ياكل من ثمرها؟ قال بلى. قال الملاك واحد على كل حال. سكت ايضا. كانت اسئله من هالنوع. طبعا المقصود هو يتصور ان يحرج بها الامام. صارت اسئله كثيره في مجلس المامون وتصوروا ان الامام يحرج بها. واكثر من هذا، شوف العنصر اللي لعب دوره، هي اولى اسئله بها حساسيه. الاسئله اللي بها حساسيه شنو؟ هي اولى اسئله بها روح طائفيه شوي. مثلا وبناهم يحرجون الامام بهذا، واحد ساله وهو يحيى ابن اكثم، قال له يا ابن رسول الله شو تقول بالروايه اللي تقول ان جبرائيل هبط على النبي؟ قال له يا رسول الله بلغ ابا بكر عني السلام وقل له اني راض عنه، فهل هو راض عني؟ التفت للامام قال له هاي محاولات رخيصه. الرجل ابو بكر ما يدور في فضائل، هو الرجل الى مكتبه والى مركزه، لان هذه فضائل مختلقة وتصطدم مع القرآن. قال له شلون؟ قال له مو القرآن الكريم يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد؟ قال بلى. قال له اذا كان الله اقرب الى الانسان من حبل وريده يعلم بما في داخل نفسه، ماكو حد يسأل ابو بكر انت راضي عني لو مراضي؟ يعرف انه راضي عنه ومراضي. قام يسأله من النوع. الامام سلام الله عليه بالياقة وبما يمليه الموقف من حكمة ودقة اجاب وقال له ترى ذني مخترعات والغرض من عدهن مسألة تنافس، ذني اشياء كان يمليهن التنافس، قال له ذني رخاص وخرهن ابعدهن عن مكاننا ومع ذلك انا اجيبك. استمر المجلس والامام يجيب. زين نرجع نسأل، نقول الرواية تقول ان الامام كان عمره 9 سنوات. ارجوك لما نجينا الى 9 سنوات تتحمل هالقابلية للإجابة على مثل هذه الأسئلة؟ أكو أسئلة كثيرة من هالنوع كانت تطرح على الإمام والإمام عند ذيك اللياقة وذيك القابلية. شنو هذا المعنى؟ موضوع مدارسة أو غير مدارسة؟ إذا موضوع مدارسة القابلية آنذاك تضيق عن هذا الاستيعاب، وإذا لا والله موضوع خارج الحدود الطبيعية، يعني موضوع إلهام، يعني كان لك ويلهم، هذا هو المطلوب. وترى الفت نظرك لنقطة، شوف كتب الاقتصاد وشوف غير كتب الاقتصاد. يعني الان انا اضع ايدك على تاريخ مجموعة من العباقرة، اقدم لك قد نموذج منهم، اوفرد جونز ستيوارت ميل، هذا يقولون عن الاقتصاديين يقولون عمره 3 سنوات وكان يقدر يترجم من اللاتينية الى غيرها. لما صار عمره 7 سنوات يقولون مات مسألة من المسائل الرياضية ما كان يقوى على حلها، وكان يعالج القضايا الاقتصادية بطول باع ويطو صفات، اذا تحط بعض الصفات احنا اللي نطيها الى الائمة بصفقة تعتبر عادية جدا. نبالي زين، واللي يحب انا رشدة للمصدر موجود زين. وهذا اللي يتحدثون عنه ناس اوروبيين، يعني لا تجي انت تقول لي انتو عندكم شو منينكم هالعقليات هاي؟ منين يجيبون هالحكي هذا؟ لا احنا مو شي سيدي، ارجوك احنا نجي للتاريخ نشوف التاريخ ازاء هؤلاء، او نشوف هؤلاء فد نمط موهوب من الناس، ما عندنا شيء احنا ما نستند به الى حقائق. يعني تقديسنا للامام الجواد واكبارنا اليه نتيجة وضع ايدينا على مواقف الى من هالنمط تجبرنا على الاعتراف بما لهم من مزايا، وان هؤلاء قوم حباهم الله عز وجل من المزايا ما تميزوا به عن الغير. ولذلك كان الامام سلام الله عليه مجموعة من هذه المزايا. اذا المسألة مو مسألة صغر سن وكبر سن، المسألة اما ان تحملها على الاعجاز او تقول لا حالة فريدة، ان ذولا انماط موهوبة من الناس، والانماط الموهوبة من الناس ما يفرق ان تكون صغيرة السن او كبيرة السن. زين الامام سلام الله عليه خلال هذه الفترة، يعني معيشة ايام المأمون كان موضع اجلال المأمون واحترام المأمون، مع العلم اشتد التنافس من قبل العباسيين على زعزعة موقف الامام الجواد وخلق فجوة بينه وبين المأمون، ما قدروا. كانوا يدورون الفجوة وين؟ يدورون الفجوة من زوجة الامام الجواد، يعني بنت المأمون ام الفضل. اخوها جعفر ابن المأمون كان منحل. او نشوف هؤلاء فد نمط موهوب من الناس، ما عندنا شيء احنا ما نستند به الى حقائق. يعني تقديسنا للامام الجواد واكبارنا الى نتيجة وضع ايدينا على مواقف الى منها النمط تجبرنا على الاعتراف بما لهم من مزايا، وان هؤلاء قوم حباهم الله عز وجل من المزايا ما تميزوا به عن الغير. ولذلك كان الامام الجواد سلام الله عليه مجموعة من هذه المزايا. اذا المسألة مو مسألة صغر سن وكبر سن، المسألة اما ان تحملها على الاعجاز او تقول لا حالة فريدة، ان ذولا انماط موهوبة من الناس، والانماط الموهوبة من الناس ما يفرق ان تكون صغيرة السن او كبيرة السن. زين، الامام سلام الله عليه خلال هذه الفترة يعني معيشة ايام المأمون كان موضع جلال المأمون واحترام المأمون، مع العلم اشتد التنافس من قبل العباسيين على زعزعة موقف الامام الجواد وخلق فجوة بينه وبين المأمون، ما قدروا. كانوا يدورون الفجوة وين؟ يدورون الفجوة من زوجة الامام الجواد، يعني بنت المأمون ام الفضل. هاي اخوها جعفر ابن المأمون كان منحل. جعفر مات موته يعني الخمرة وصلت الى ان وقع له بجب، مات موته وسخة. كان معروف هذا جعفر منحط. زين، هذه المرأة صار عندها شيئين خلاها تتأثر على الامام سلام الله عليه. الشيئين تتأثر، وبعدين مواقف الامام بدأت بالانتشار. يعني قاموا يتحدثون عنه ان مر على دار فيها شجرة يابسة توضأ، ما راحت الا فترة قصيرة، الشجرة نمت وافرعت وحملت. يتحدثون بها الناس موقف من الرجل اللي الصوفي الذي جيء به واعترف بالسرقة وابدى الامام رأي خالف به اراء العلماء، اخذ دوي مواقف بالمدينة. كان الامام سلام الله عليه الى مواقف بالمدينة مع العدو والصديق. يعني موقف مع استاذ الجنيد كانوا يتحدثون عنه، لان الامام سلام الله عليه على العادة ارسل الى كتاب، يعني الى مكان، يعني كان وين كان الرواية مو احنا نرويها، يعني يرويها غيرنا، يروون ان الائمة كانوا يجرون الامور على نواميسها الطبيعية، فيودون اولادهم الى محل للتعلم حتى يحملون الناس على هذا. سألوا الاستاذ قالوا لما تقول بهذا الصبي الذي عندك، الناس يظنون اني اعلمه وانا والله اتعلم منه طرفي الليل واطراف طرفي الليل والنهار. الغرض من هالنوع بدأت المواقف تنتشر. المأمون ذيك السنة طلع غازي للبديدون، اجى لقتال الروم سنة 218. الامام سلام الله عليه طبعا بدأ يكتسح في مواقف كثير من العقبات. المأمون لما وصل للبديدون مات هناك، لانه الليل المأمون طلع اكو عين ماي اوعز الى جيش، قالوا مسولي عليه على ماي، سولي عريش من الخشب، سوى العريش من الخشب جلس عليه. طلعت شبيكة، شبيكة من الذهب، سمكة كأنها شبيكة من الفضة، نضحت الامام على وجهه بشيء من الماء، نضحت المأمون بشيء من الماء، اخذ يرتعد. قال لهم ارجعوني الى الخباء، رجعوا الى بدأ يحس بالانحلال. جابوا له ابن بخت يشوع، ابن بخت يشوع اخذ المجسة من نبضه، قال ان نبضه منذر بالانحلال، هذا الرجل ما يعيش. فعلا ما ليش الليلة ما كملها، مات. طلع قال لهم بس راوني ملكي، نظر قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، ومات مكانه. لما توفي المأمون الامام سلام الله عليه بالمدينة، المعتصم كتب الى عامله ان اشخصه اليه. المعتصم موقف من الامام كان رد فعل لموقف المأمون. شقد المأمون مثلا الى ميل لاهل البيت او كرم الامام، المعتصم على العكس كان موقفه دي ردة فعل. بس طبعا اكو اصول للياقة وللمجاملة. الامام حمل مع زوجته، هذه صار عندها شيئين، هالشيئين اوجبا ان يغرن صدرها على الامام. اولا ما صار عندها من الامام شيء، طفل ما صار عندها، كان عندها عقم زين، فكانت متأثرة من ام الامام الهادي، ان ام الامام الهادي عندها طفل، عندها اطفال من الامام وهي ما عندها طفل، فهذا شيء كان يحملها على الحسد والحقد. بعدين الشيء الثاني اللي خلاها تحقد على الامام سلام الله عليه، بالاضافة الى عدم وجود الولد وان ام الامام عندها ولد، ان هذه المرأة كانت تتصور ان الامام يتسرع عليها، لان المؤرخين كتبوا يعني شافوا قلة اقبال من الامام عليها، فكتبوا قلة اقبال شنو يعني، طبعا في الحدود الشرعية، فهي كتبت الى ابيها المأمون، كتبت لانه تسرع علي. الامام المأمون كتب اليها ان لم نزوجه لنمنع عنه حلالا احله الله له، فقري في بيتك واسكتي. فهي كانت متأثرة متألمة من الامام، فلما جاءت اخوها كان يوغر صدرها، هذا جعفر ابن المأمون يوغر صدرها للامام، وجيء بالامام نقل من المدينة الى ان ادخل الى بغداد. لما جابوه الى بغداد المعتصم فورا امر به فاحضر في المجلس، وكان هم مهيئ لمجموعة من الاسئلة، كان يسأله والامام يجيب على تلك الاسئلة. رجع الى الدار، هل الذي زرقان مولى احمد ابن ابي جؤاد يقول طبيت علي لهذا، لقيته مصفر الوجه مربد، ليش بيك؟ قال لي هذا المعتصم نائق احمق هذا. ليش؟ قال لي هذا يزعم الى رجل تقول نصف هذه الامة بامامته، يعمد الى رجل تقول نصف هذه الامة بامامته، فيأخذ بأقواله في بعض المسائل ويترك أقوال الفقهاء، هذا ما يأمن أن ينقلب عليه هؤلاء، وغدا يضرب وجهه بمئة ألف سيف من أتباعه ومن أشياعه، لأن هالفكرة يعني الجو، هذا الجو، الجو المسموم كان موجود. هذا شيء بشيء يذكر الإمام يوم زواجه بهاي أم الفضل محمد علي الهاشمي، هذا عباسي ومن كبار العباسيين، يقول طبيت على الإمام أردهني أب زواجه، طبيت يقول انا عطشان شديد العطش، وخفت يروحني للوقت، عرفت ما شربت ماء ببيتنا، ادخلت لما استقر بي المقام، يقول التفت للامام قال لي اراك عاطش يبدو عليك العطش، قلت له والله عطشان، قال علينا بماء اسقونا ماء. هذا احمد علي الهاشمي يقول انا نزلت، قلت هذا هسه راح يجيبون ماء مسموم ويطيني منه وراح ابتدي انا. فتصور الجو شلونها، هذا صور هذا عباسي يعني يعرف توتر الجو، يعرف ان الامام قد يطلب ماي ويطلعوا له ماي مسموم، يعني الوضع كان على هاللون من الريبة، على هاللون من التوتر، الان يؤتى اليه بماء مسموم وانا اشرب منه. الامام سلام الله عليه يقول جابوا الماي، لما جابوه انا بها الذهنية الامام التفت لهذا الغلام قال له ناويني الماي جيبه، هذا الماي قول ما تطيه اعطيني اياه، اخذ الماء امتذقه ذاق منه شرب منه ثم ارجعه، رجع الماء وقال لنا ناوله اياه، يقول شربت. بالمرة الثانية يقول هم عطشت، هم نفس الشيء. الامام سلام الله يقول تبسم في وجهي. فالامام سلام الله عليه كانت عند لفتات في هذا الجو، يعني كان من يقعد جو معروف ملبد مشبع. حتى في اليوم في مجلس المعتصم واحد التفت له، شوف الجو ايش قد متوتر، قال له يا ابا جعفر ان شيعتك يقولون انك تعرف كيل ما في دجلة من الماء، ما هي دجلة؟ المجلس مجلس المعتصم كان مشرف على دجلة، قاعدين على المجلس على دجلة، قال له هاي دجلة شيعتك يقولون انت تعرف كيل ما فيها من الماء. شوف ترى هذا مو سؤال طبيعي، يعني سؤال بتوتر، تشعر انه متوتر يعني مو طبيعي، واحد يجي يكلم الامام بهاللون من اللاوبالية، بينما يحيى ابن اكتم في حياة المأمون يريد يسأل مسألة يستأذن من المأمون ومن الامام، هذا رأسا يجي لي يقول لنا شيعتك يقولون انك تعلم الغيب، تعلم كلمة في دجلة من الماء. الامام هم جاوب بجواب منتهى الرقة، قال له ما تقول لو اراد الله ان يفوض علم ذلك الى ذبابة هل يمكن او لا؟ لو الله يريد يفوض علم، هل هل هل معنى اللي تقوله يفوضه الى ذبابة يمكن او يمكن؟ قال بلى يمكن، اذا يمكن ان يفوض ذلك الى ذبابة. قال له انا اكرم على الله من الذبابة، على كل حال انا انسان، انا ابن رسول الله، ولو اراد الله ان يفوض الي علم ذلك ممكن، اذا الله عز وجل يخبرني بذلك ما في شيء، لان الله عز وجل قد يطلع انبياءه على معلومات، وانبياء قد يطلعون اولياءه، او قد يطلع الولي مباشرة. ولا سيما انت تعتقدون اكو جماعة محدثين ملهمين من السماء، ويا ريت ذول اللي تعتقدون انهم محدثين مثلا فد ناس افرض قمة بالعلم او بالورع، هم تعتقدون انتو ان عمر بن عبد العزيز كان يمشي والخضر الى جانبه وانه ملهم تحدثه الملائكة، بس مو الاشخاص الاخر. فكيف امام من ائمة اهل البيت؟ الامام قال له لو اراد الله ان يوكل او يوكل علم ذلك الى بعوضة لا اوكله، وانا اكرم على الله من بعوضة. فالجو جو كان كل توتر، جو توتر. هل المعتصم يقول له هذا احمد بن ابي دواد؟ يقول له هذا مجنون، هذا يترك بقوله، يترك قول هؤلاء الفقهاء ويأخذ قول هذا، وانا ما امن ان يضرب وجهه غدا بمئة الف سيف، هذا الى اتباع كثيرين. يعني قضى الامام سلام الله عليه هل فترة بهالجو المحموم، يدبرون عليه امر، يردون فد امر من الامور حتى يتم القضاء عليه. والامام صلوات الله وسلامه عليه في ذلك كان على غاية من الترقب، الى ان توصلوا الى المطلوب. وين وصلوا له؟ عن من وصلوا له؟ عن طريق هذه ام الفضل. ترى عمر الامام فد عمر قصير، يعني 25 سنة نبه لي، يعني في ريعان الشباب، يعني ما تركوا له مجال للحياة، في ريعان الشباب. هذا عند بستان بيو اترج المعتصم اتفق ويا هاي عن طريق اخوها جعفر، اتفق ويا جعفر قال له انت تقدر عن هالطريق هذه تغري اختك بسمها ضع عليه، لا سيما وهذه متوترة لانه تتصور انه يفضل عليها ضرتها، فانت اغتنم هالطريق هاي، غيرتها عن هالطريق. فعلا ودال اناء مملوء بحانض الاترج ومختوم بختمه، بختم المعتصم، قال له ابعت الها ومرها، الامام صائم، مرها ان تعطيه منه ساعة الافطار. فعلا وضعت منه للامام وقدمته اليه ساعة الافطار. الامام كان صوم ما قضاءه مندوب، المهم كان صائم، تناول الامام منه جرعة، احس بالسم يسري ببدنه، التفت اليها قالها قتلتيني، ابتلاك الله بفقر لا ينجبر، وفعلا افتقرت، شالوها لابوها مع الحريم في القصر عند المعتصم، وماتت شر ميتة هي واخوها. بمجرد ان حست ان الامام جرى ندمت على ذلك، لكن مع ذلك هي تركت البيت، البيت وخرجت اغلقت باب البيت، ظل الامام وحده بالسطح لا يقوى على القيام، عالج الموت وحده، مرت عليه ثلاثة ايام وهو على السطح يمد يمينا ويقبض شمالا، الى ان فاضت روحه الطاهرة، نازع الموت وحده. من بعد ثلاثة ايام اجوا فتحوا باب الدار واخرجوه، وين اخرجوه؟ الى مقابر قريش، اجريت له التركيبات، اخرج الى مقابر قريش، دفن بالقبر مما يلي قبر جده الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، دفنوه في مقابر قريش. واذا كان الامام ترك ثلاثة ايام ولم يذق الماء فله بذلك اسوة بجده الحسين، مرت عليه الفترة، فترة عدم شرب الماء. ولذلك كانت المسألة الى حساسية في نفوس اهل البيت. كان الامام زي العابدين في اليوم مار سمع له واحد من القصادين خاطب غلامه يقول له هل سقيت هذا الكبش ماء؟ العبارة لفتت نظر الامام، ادار وجهه اليه، قال انتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟
1: قال اي والله سيدي نعرضه على الماء. ادار الامام وجاءوا الى جهة كربلاء صاح ابا ياب الكربلاء يذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت الى جانب الفرات ضمانا. الامام زين العابدين كان يمر على الفرات يطيل النظر اليه يقول له الى الان تدري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله عاطشا. يا من اذا ذكرت لديه كربلاء لطى الخدود وللمدامع يا ملا مهما مررت على الفرات وقل على بعدا لشطك يا فرات ومر على الماء. اخذ اثره يعني العطش اخذ اثره من الحسين اثر بقلبه حتى قال لقد تفتت من السماء اثر بعينه حتى حال العطش بينه وبين السماء كالدخان اثر في لسانه حتى صار كالخشبة اليابسة. لذلك كان يطلب في اخر لحظات حياته يقول هلال بن نافع نظرت الى شفتيه يتحركان قلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. دنوت منه لأسمع ما يقول واذا به يقول لقد تفتت قلبي من الظما اسقوني جرعة

0: عليك ويح الغرات. هذا الله غامره. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، ويعلمنا الله تعالى.
1: سلام الله عليك يا امير المؤمنين.
2: احنا نعرف بالضرورة الاسلام يغطي
1: كل اعالي الدنيا التي علمنا الله تبارك وتعالى، وعلى ميزان الله بكم اليسر ولا يزيد بكم
3: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
4: باب الجواب يا رحمة الله الواسعة.

0: مجلسك
1: يعني خلود
0: هلا هلا
1: لو أموت بمجلسك.

من أروح الكاظمية بالنحيب على الطايح ما درى عنا الطبيب على الطايح ما درى عنا الطبيب فوق سطح الدار بالحر واللهيب فوق سطح الدار بالحر واللهيب واي وما دمعي ما يكفي لمصابك يا الحبيب لطمي ما يكفي لمصابك يا الحبيب لطمي ما يكفي لمصابك يا الحبيب لطمي ما يكفي لمصابك يا الحبيب الله أحب

0: رحمة الله. الله الله انت
1: جامع. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: كلية الفنون الجميلة تفتتح معرضاً فنياً مستلهماً من حضارة العراق ضمن دعم مشروع بناء العراق الدولي. رئيس مجلس الوزراء علي زيدي يتسلم مهامه رسمياً رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة. لافروف يؤكد حرص روسيا على تعزيز التعاون مع العراق. الخفاجي: انسيابية عالية بحركة الزائرين ولا توجد أي قطوعات. إيران تعلن تلقيها رسائل أمريكية لمواصلة المحادثات. وترامب: الولايات المتحدة لا تريد حربا مع الصين بسبب تايوان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: افتتحت كلية الفنون الجميلة معرضا فنيا مميزا مستلهما من حضارة العراق العريقة، وذلك ضمن

0: الإرث الحضاري للبلاد، كما أثنوا على الدور الريادي الذي تؤديه جامعة المستقبل في دعم الثقافة والفنون وتوسيع الحضور الحضاري العراقي على المستويين المحلي والدولي. في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الركود وتراجع القدرة الشرائية، يواجه أصحاب المحال التجارية في بابل تحديا جديدا يتمثل بارتفاع بدلات الإيجار، الأمر الذي زاد من الأعباء المالية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسط مخاوف من تأثير ذلك على استمرار أعمالهم وتراجع النشاط التجاري في المحافظة. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
1: تشهد أسواق محافظة بابل ارتفاعا ملحوظا في بدلات إيجار المحال التجارية، الأمر الذي أثار موجة استياء بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين أكدوا أن الزيادات المتكررة باتت تثقل كاهلهم وتهدد استمرارية أعمالهم في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف التشغيل. والحديث لأحد أصحاب المحال التجارية أحمد كاظم.
2: بالنسبة لموضوع الإيجارات مقارنة بالشغل اللي دا يصير، صراحة كلش ماكو توافق، لأنه بهيج حال الإيجار عالي شغل قليل، يصير المشاريع بالذات المتوسطة والصغيرة تبقى مهددة، يعني ما مستقرة، لأن يعني إذا الشغل قل بالتالي الإيجار يبقى نفس الإيجار أو يصعد، ما راح يقدر يوفق بين الإيجار والعمل.
1: ويؤكد أصحاب المحال والتجار أن ارتفاع بدلات الإيجار إلى جانب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية أثر بشكل واضح على حركة البيع والشراء، فضلاً عن تراجع قدرة بعض المشاريع على الاستمرار، مطالبين بتشريع قوانين تسهم في دعم النشاط التجاري وتنظيم أسعار الإيجارات بما يخفف الأعباء عن أصحاب المشاريع. التاجر هشام أحمد أوضح لإذاعتنا قائلاً:
3: نطلب من مجلس النواب تشريع قانون يخص الإيجارات وعمل القطاع الخاص بما يلائم هذه الفترة الزمنية، هذه الفترة كلش عصيبة جدا، قاعد امور بظروف كلش عصيبة، فذلك الناس نقول يابا يدوب انه مدبر شغله مدبر حاله، فاذا ارهق الايجار بعد هذا شو يسوي؟ يقول انا لله وانا اليه راجعون. فنطلب من مجلس النواب تشريع قانون يخص الايجارات.
1: وفي ظل استمرار ارتفاع بدلات الايجار وتراجع الحركة التجارية، يبقى اصحاب المشاريع في بابل بانتظار حلول واجراءات تحد من الاعباء المالية وتحافظ على استقرار السوق المحلي، خشية أن تتسبب هذه الأزمة بإغلاق المزيد من المحال وتراجع النشاط الاقتصادي في المحافظة. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
4: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بيترايوس لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن القاضي فائق زيدان ثمن خلال اللقاء الجهود التي بذلها الجنرال بيترايوس أثناء فترة عمله في العراق، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب ودعم جهود المصالحة الوطنية. وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أهمية التعاون في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز المسارات التي تسهم في دعم السلم المجتمعي داخل العراق. تسلم رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مهامه رسميا في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد بحضور رئيس الوزراء السابق محمد شاع السوداني. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن مراسم التسليم شهدت استعراض حرس الشرف الذي مثل مختلف صنوف القوات المسلحة، إلى جانب عزف السلام الجمهوري العراقي وإطلاق المدفعية طلقات تحية. وأكد البيان أن مباشرة زيدي مهامه تأتي في إطار انتقال دستوري للسلطة، مع التزام الحكومة الجديدة بمواصلة العمل على الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدوليمي دعم الجهود الحكومية الرامية إلى توثيق جرائم المقابر الجماعية بوصفها جرائم إبادة جماعية، وقال بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن استذكار اليوم الوطني للمقابر الجماعية يجسد وفاء لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائس.

0: الزائد بحق أبناء الشعب العراقي. وأضاف أن السلطة التشريعية تتابع تنفيذ قانون مؤسسة الشهداء بما يضمن إنصاف ذوي الضحايا وحفظ حقوقهم القانونية والإنسانية، كما شدد على أهمية استمرار توثيق هذه الجرائم وإبرازها أمام المجتمع الدولي لمنع تكرارها وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف. تلقى وزير الخارجية فؤاد حسين برقية تهنئة من نظيره الروسي سيرغي لافروف بمناسبة تجديد الثقة به وزيرا للخارجية في الحكومة العراقية الجديدة. وذكرت وزارة الخارجية أن لافروف أعرب عن تمنياته لفؤاد حسين بالتوفيق في مهامه المقبلة، مؤكدا تطلع موسكو إلى مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق الثنائي في مجال السياسة الخارجية. وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أهمية تطوير علاقات الصداقة التقليدية بين العراق وروسيا الاتحادية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك مع العراق في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية. أكد مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع لواء تحسين الخفاجي وجود انسيابية عالية في حركة الزائرين بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام مع عدم فرض أي قطعات في الطرق. وأوضح الخفاجي أن الخطط الأمنية لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة لعدم وجود مظاهر مسلحة، مشيرا إلى التركيز على الجهد الاستخباري والدفاع المدني والمفارز الطبية لتقديم الخدمات للزائرين. وبيّن أن جميع مداخل ومخارج مدينة الكاظمية المقدسة مفتوحة مع استمرار المراقبة بالكاميرات والجهد الجوي لتأمين الزيارة، كما أشار إلى وجود تعاون كبير مع العتبة الكاظمية المقدسة لتوفير أفضل الخدمات الأمنية والتنظيمية للزائرين وضمان سلامتهم.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي أن بلاده تلقت رسائل أمريكية تتعلق بمواصلة المحادثات والتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وقال أراقشي أن تلك الرسائل جاءت بعد رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المقترح الإيراني والذي وصفه بأنه غير مقبول. وأضاف الوزير الإيراني أن طهران تأمل بعودة العقل والمنطق إلى البيت الأبيض في إشارة إلى استمرار المساعي الدبلوماسية بين الجانبين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن رفضه الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، معتبرا أنه لا يلبي المطلوب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا ترغب في خوض حرب مع الصين بسبب تايوان، مؤكدا رفضه أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات. وقال ترامب في مقابلة صحفية أنه لا يريد أن يعلن أحد استقلال تايوان بما يفرض على واشنطن خوض حرب بعيدة المدى. ورجح أن الصين لن تتخذ خطوات تجاه الجزيرة إذ استمر الوضع الحالي دون تغيير، مشددا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار. وتعد قضية تايوان من أبرز نقاط التوتر بين واشنطن وبكين، خاصة مع استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة. دعت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى زيادة المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لتفادي تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن منظمة الأغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة اليونسيف وبرنامج الأغذية العالمي وجهت نداء عاجلا لتوسيع الدعم الإنساني. وأضاف أن نحو 6 ملايين شخص في الصومال يعانون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 1,900,000 طفل يواجهون قرابة 500,000 منهم سوء تغذية حادة. وأشار إلى أن الجفاف الشديد وانعدام الأمن وضعف التمويل الإنساني إضافة إلى تداعيات الصراعات الإقليمية أسهمت جميعها في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
1: مسمع الأنواء الجوية إذاعة جامعة المستقبل وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث تشير توقعات الطقس ليوم غد الأحد إلى أن الطقس سيكون صحوا إلى صف في عموم المناطق في البلاد، مع ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية بسرعات معتدلة. وفي محافظة بابل يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 32 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، مع أجواء صافية ومستقرة خلال ساعات النهار والليل. كما تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء المستقرة في أغلب المحافظات، مع عدم وجود فرص لهطول الأمطار.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد عزم اللاعبين والجهاز الفني على القتال حتى اللحظات الأخيرة في نهائيات كأس العالم 2026. وقال أرنولد خلال مؤتمر صحفي في بغداد أنه يعتذر للجماهير لعدم تواجده مع المنتخب أثناء حسم بطاقة التأهل، مشيرا إلى أن ذلك جاء بناء على نصيحة الحكومة الأسترالية. وأضاف أن المنتخب يسعى للظهور بصورة تشرف العراق في مجموعة وصفها بالأصعب تضم النرويج وفرنسا والسنغال، وبيّن أن العقلية العراقية وروح القتال ستكونان السلاح الأهم في المونديال، مؤكدا أن قوة المنتخبات تبدو من تطوير الدوري والفئات العمرية. وكشف أرنولد عن إعلان القائمة الأولية خلال أيام على أن تضم بين 33 إلى 35 لاعبا، وأشار إلى أن معسكر جيرونا المرتقب سيخصص لتقييم الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين قبل خوض الحدث العالمي الكبير. عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم في مقره ببغداد مؤتمرا صحفيا لعرض خطة الإعداد النهائية للمنتخب الوطني قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وشهد المؤتمر استعراض أبرز محطات التحضير والمعسكرات التدريبية المقبلة للمنتخب، فضلا عن الحديث عن جاهزية اللاعبين والاستعداد لخوض المنافسات العالمية. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
3: عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم مؤتمرا صحفيا لمدرب منتخبنا الوطني غراهام أرنولد، خصص للحديث عن خطة الإعداد الخاصة بنهائيات كأس العالم المقبلة، إلى جانب تفاصيل المرحلة التحضيرية والمعسكرات التدريبية التي تسبق البطولة. سلام المناصير المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني صرح لإذاعتنا قائلا:
4: القائمة النهائية لمعسكر إسبانيا راح تكون بين 3 أيام و 4 أيام بالحدود، يعني تكون تعلم من قبل المدرب. هذه النقطة الأولى. معسكر راح يروح يوم 22 إلى إسبانيا مدينة جيرونا، راح نبقى حتى تاريخ 29 أمام أندورا. يوم 1/6 راح يختار 26 لاعب، بعدين عندنا يوم 2/6 روح لكرونيا حتى نواجه المنتخب الإسباني، يوم 4/6. يوم 5/6 أي بعد يوم من المباراة راح نغادر إلى شيكاغو حتى نواجه منتخب فنزويلا، يوم 9/6. يوم 11/6 روح إلى مركز التدريبات اللي راح يكون في ويست فيرجينيا، هذا المركز نبقى به ثابتين، نروح قبل كل مباراة بيومين نروح إلى الولاية أو المكان للعبي.
3: أما آراء الصحفيين بشأن المؤتمر الصحفي وطموحات المنتخب الوطني في تحقيق نتائج أفضل خلال بطولة كأس العالم فقد تباينت، إذ يرى البعض أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا أكبر واستقرارا فنيا ومعنويات عالية لتحقيق مشاركة تليق باسم الكرة العراقية، فيما أبدى آخرون تفاؤلهم بإمكانية ظهور المنتخب بصورة مميزة. والحديث للصحفي علي رياح:
5: هل يمكن أن نذهب بعيدا في كأس العالم؟ أنا أعتقد هذا الأمر صعب لنكون واقعيين، خصوصاً مع من سنلعب. لكن كرة القدم دائماً تبقى وعاء مفتوح لكل الاحتمالات، كل الاحتمالات ممكنة. أنا أرجح دائماً أن نؤدي الصورة الإيجابية للمنتخب العراقي، أن يؤدي بشكل جيد أمام هذه المنتخبات، وأنا وأنت والجمهور العراقي سنكون مقتنعين وفي غاية الارتياح لهذه الصورة. إذا حدث، وهذا أمر متاح بكرة القدم، أن يعني حققنا في هذا الموضوع أو ذاك مكسب خلال هذه المباريات، فأنا أعتقد هذا سيكون إضافة غنية لما نأمل من المنتخب العراقي في المونديال.
3: شهد المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخبنا الوطني حضورا إعلاميا واسعا وسط ترقب جماهيري لمعرفة ملامح المرحلة المقبلة وخطة الإعداد التي يعول عليها الشارع الرياضي في تحقيق مشاركة إيجابية خلال نهائيات كأس العالم. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: إذاعة جامعة المستقبل تلخص لكم أهم الأخبار والمستجدات أولا بأول. هدفنا إبقاؤكم على تواصل دائم مع الحدث. إذاعة جامعة المستقبل، الصوت الذي تثقون به.
2: أكد المدرب العراقي حكيم شاكر أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية كاس أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ العقوبات والقرارات الصادرة بحقه من قبل لجان الاتحاد العراقي لكرة القدم. وقال شاكر أن المحكمة الدولية في لوزان أنصفته بعد محاولات إبعاده عن انتخابات الاتحاد، مشيرا إلى أن القرار ألزم الاتحاد بإعلانه مرشحا رسميا ومؤهلا لخوض الانتخابات المقبلة. وأضاف أن الانتخابات من المقرر إجراؤها في 23 من آيار الجاري، واصفا القرار بأنه انتصار للعدالة والقانون. وأوضح أنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية ثقة بتاريخه ومسيرته في خدمة الكرة العراقية، وبيّن أن قرار محكمة كاس عاد الأمور إلى نصابها الطبيعي، مؤكدا أن القانون يبقى الضامن الحقيقي للعمل الرياضي النزيه. وكانت لجنة الانتخابات قد أبعدت حكيم شاكر عن السباق الانتخابي بداعي عدم الأهلية. أعلن رئيس اتحاد البادل محمد مفتن دعوة إدارات الملاعب والأكاديميات في بغداد والمحافظات إلى مراجعة مقر الاتحاد لاستحصال الموافقات الرسمية الخاصة بممارسة اللعبة. وأوضح مفتن أن الاتحاد بدأ خطوات تنظيمية تهدف إلى تقنين عمل المنشآت الرياضية وضمان التزامها بالتعليمات المعتمدة. وأشار إلى أن جميع الملاعب والأكاديميات ستخضع لكشف موقعي من قبل اللجنة المركزية التابعة للاتحاد وفق معايير فنية وإدارية محددة. وأضاف أن الاتحاد يسعى إلى تطوير اللعبة وتنظيمها بما ينسجم مع القوانين الرياضية المعمول بها، وحذر من أن المنشآت غير الحاصلة على الموافقات الرسمية ستتحمل التبعات القانونية التي قد تصل إلى الغلق. وتشهد لعبة البادل انتشارا واسعا في العراق بالتزامن مع تزايد شعبيتها عالميا. أعلن اتحاد غرب آسيا للقوس والسهم إقامة النسخة الثالثة من بطولة كأس غرب آسيا لعام 2026 في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الأمين العام للاتحاد عبد الرحمن الشدوخي أن البطولة ستشهد مشاركة فئات تحت 18 عاما وتحت 21 عاما، إضافة إلى فئة المتقدمين للرجال والسيدات. وأضاف أن المنافسات ستقام في فعاليات القوس المحدب والمركب بمشاركة واسعة من منتخبات المنطقة. وأشار لأن البطولة تأتي ضمن جهود دعم وتأهيل لاعبي منتخبات غرب آسيا ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة. وبيّن أن الحدث يعد محطة مهمة للإعداد لبطولة كأس آسيا التي سيستضيفها العراق في محافظة السليمانية، وأكد أن البطولة ستسهم في تعزيز جاهزية المنتخبات وتحقيق أفضل تمثيل قاري للمنطقة. أخيرا، كشفت تقارير رياضية عن اجتماع مرتقب للأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ماتياس غرافستروم مع مسؤولي الاتحاد الإيراني في اسطنبول لبحث ملف مشاركة إيران في كأس العالم. ويأتي ذلك بعد منع رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج من دخول كندا لحضور الجمعية العمومية للفيفا في فانكوفر. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن من واجب فيفا ضمان دخول جميع المنتخبات والوفود إلى الدول المضيفة دون تمييز. وأضاف أن هي عرقلة لدخول اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية الإيرانية ستتعارض مع أهداف كأس العالم ومبادئ المنافسة العادلة. وأشار لأن إيران تأهلت إلى المونديال من أرض الملعب مطالبا بضمان مشاركة جميع المنتخبات في ظروف متكافئة. ومن المؤمل أن يبدأ المنتخب الإيراني معسكرا تدريبيا في تركيا قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح مشواره بالمونديال.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. كلية الفنون الجميلة تفتتح معرضا فنيا مستلهما من حضارة العراق ضمن دعم مشروع بناء العراق الدولي. رئيس مجلس الوزراء علي زيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة. لافروف يؤكد حرص روسيا على تعزيز التعاون مع العراق. الخفاجي انسيابية عالية بحركة الزائرين ولا توجد أي قطوعات. إيران تعلن تلقيها رسائل أمريكية لمواصلة المحادثات. وترامب الولايات المتحدة لا تريد حربا مع الصين بسبب تايوان. مستمعينا الكرام، النشرة انتهت، شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: مو عمر لو عندي عمرين، مو عمر لو عندي شنو فدوى صوتك.

وين يدك ما عندي عمري اجضلها وين بعد مرة الشباب الأخير في دول عيدك مو

0: أعلم ديك نظرتك مراد عاشق الجواب قولها نظرتك
1: مراد عاشق
0: خادمك يلا قول مو عمر لو عندي عمر عافية عليك عافية اتضل هويتي هالكلمتين مو عمر

0: ارفع ايدك بارك الله بك، ماجور ان شاء الله. بعد قلبي فدوى اروح لكم. خادم لتراب رجليكم. اي أيوة والله نظره يا مولاي يا محمد الجواد الزوارك سيدي روحي فدا. أرد أسئلك وي محرم شنه سرك
1: شنه سرك
0: ليش أذكر كربلة لما أذكرك ليش أذكر كربلة لما أذكرك أنت ما شفت الشمر جاث على صدرك أنت ما شفت الشمر جاث على صدرك ولا أكون مثل أضنعك.

حسين حسين حسين حسين همثل التيام عطشان عالتراب وماكو دفان

عاشق أخير مرة أسمع المستهل مو عمر لو عند عمر فدوى ليدك وصوتك أي بعد قلبي بعد بعد تضلها ويتها الكلم مو عمر لو عندي مو عمر لو عند عمر

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: عظم الله أجورنا وأجوركم أحبتي مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام. أحبتي المستمعين والمشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقدم لكم حلقة بذكرى الاستشهاد، هذه الذكرى الأليمة، من إعداد وتقديم محدثكم زيد الأصيل، أما في الإخراج عرفان العبدون. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام باب المراد. يسعدني ويشرفني استضافة سماحة الشيخ فارس الجبوري للحديث عن هذه الذكرى الأليمة. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الذكرى سماحة الشيخ.
1: أجورنا وأجوركم، حياكم الله.
0: سماحة الشيخ، في نهاية هذا الشهر وهو أحد الشهر الحرم، ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام، الإمام المعصوم عليه السلام، ماذا نقول وماذا نستنتج من دروس وعبر من هذه المناسبة الأليمة، والذي يجب أن نقتدي بالإمام الجواد بمختلف الفئات المجتمعية؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
0: اللهم
1: صل على محمد وآل محمد. الآن إحنا صلينا على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يخفى أن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه والإمام التاسع من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، الأئمة الأطهار لم يتركوا مجالا من المجالات في هذه، مجالا من مجالات الحياة، إلا ووضعوا له دستورا ووضعوا له تعاليم متكاملة. فهم مدرسة في كل المجالات، بأي مجال تريد تستفيد، بأي مجال تريد ارجع لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الجواد أبدع في مجالات كثيرة، زين، وكان له وزنا، زين، هذا الوزن وزن كبير، ليس عند شيعة أهل البيت فقط. نعم. كان شخصية محترمة عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعند غير أهل البيت صلوات. نعم. الله وسلامه. كل هذا على اليمن، كل هذه القضية لأنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان صاحب علم عظيم وكبير. نعم. زين، وتعرف العالم عادة يكون يجله، زين، الصديق وحتى العدو يعترف بفضله.
0: نعم.
1: زين، وإذا كان بهالمستوى هذا لابد أن يكون دستورا، زين، لجميع يعني من الممكن أن نستقي منه ومن الممكن أن نرتوي منه في جميع مجالات الحياة.
0: نعم. سمحت الشيخ، الإمام الجواد عليه السلام يمتاز بميزة، هو شاب مقتبل العمر، حتى أثناء استشهاده يقال في منتصف العشرينات أو في نهاية العشرينات، وكما تحدثت يمتاز بالعلم وبالمنطق وأهميته بالوسط أنذاك. هاي الميزة يعني ربانية، شلون نستدل بها استدلالات يعني نستفاد منها بيومنا هذا؟
1: خو بلا شك ولا إشكال أن العلوم على نوعين.
0: نعم.
1: إحنا الآن يعني عند المناطق وعند الفلاسفة وعند هذا المعروف في المبادئ الدينية أن العلم نوعين، زين، علم كسبي خارجي.
0: نعم.
1: زين، وعلم باطني لدني.
0: نعم.
1: عبر عنه القرآن الكريم بقوله وآتيناه من لدنا علما، وآتيناه من لدنا علما. فمرة أنا هذا العلم أكتسبه من الخارج.
0: نعم.
1: يعني أنا قضية معروفة أجي أتعلمها
0: دراسة،
1: اليوم فن الإعلام مثلا. نعم. كل واحد إعلامي يجي يصير إعلامي، زين، ولا كل واحد يجي يصير رجل دين. أنا حتى يكون عندي معرفة بالفقه وبالعلوم الدينية لابد أن أجي مثلا أدرس هذه العلوم وأتدرج بها إلى أن أصل إلى مرحلة جيدة. زين، فهذه العلوم الكسبية اللي إحنا نكتسبها من نكتسبها من الخارج. أكو ناس لا، يعني على أقل تقدير بعض اللي مسلم بأنه العلم مالتهم علم من الله سبحانه عز وجل، وهو علم لدني، قلنا عبر عنه القرآن الكريم بوآتيناه من لدنا
0: علما.
1: هذا بعد هذا العلم بعد هو من الله سبحانه عز وجل، وهو وقع في القلب. يعني إذا كان العلم الكسبي زين هو في الدماغ، زين الإنسان يكتسبه من خلال الذهن، من خلال التفكير. العلم اللدني لا، العلم اللدني وقع في القلب، الله سبحانه وتعالى يضعه في قلب الإنسان المؤمن. أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، العلم لديهم علم لدني بلا شك ولا شك،
0: رباني،
1: وهو وقع وين؟ وقع في القلب.
0: نعم.
1: لذلك الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه إلى مواقف وهو طفل، يعني قال أحد أصحاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يعني الإمام الرضا وين؟ الإمام الرضا بإيران بطوس. نعم. وأحد الأخوان قال أنا رايح للمدينة، أحد أصحابه قال أنا رايح للمدينة، وبعدين طلع من المدينة فقال للإمام إذا يعني حاب أنه إذا عندك رسالة توصلها.
0: نعم.
1: زين أبو جعفر للجواد صلوات الله وسلامه عليه، زين تدري بعد الجواد ابن الإمام الرضا.
0: نعم.
1: الإمام الرضا كان هناك في إيران، و
0: الجواد في
1: بلد، الجواد بالمدينة،
0: بالمدينة. نعم.
1: فقال له أنا رايح على المدينة، إذا تحب رسالة ترسل للجواد وخلي أخذها وديها بيدي. فالإمام ابتسم، زين ابتسم وكتب له الرسالة وطاهي أخذها وراح. فمن وصل للإمام الجواد جابوا لي زين طفل صغير، زين أي، فقال له انشر هذا الكتاب، نشره الشكيل باوع للإمام، قال له شبيهن عيونك، هذا خطيئة تلن عيونه بالطريق، صار بيهن عله وبعد ما يشوف انتهى البصر مالته. زين، فاجى على الامام قال له اني هذه قضيتي، يعني انا قال له شبيهن عيونك ليش ما تشوف؟ قال له والله انا بعد مريت بالطريق واعتلن عيوني، صار بيه انفرد عله وبعد ما اشوف، انتهى عندي البصر. زين، فقال له ادنو مني، امام صغير جدا، زين قال له ادنو مني، وضع يده على عينه. زين، بهذا الكلام وبهذا المنطق وبهالقضية هذه، وهو طفل، زين طفل، هذه القضية شبيهة بمن؟ شبيهة بقضية عيسى سلام الله عليه، شيخ قريبة من قضية يحيى صلوات الله وسلامه عليه. فقطعا قطعا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم العلم لديهم علم لدني، وعندما ندعي هذه القضية لا ندعي ما ليس فيهم.
0: نعم.
1: وإنما هذه القضية، ولا ندعي أن جئنا بعلم جديد لم يقل به أحد.
0: نعم.
1: لا، العلم اللدني ورد في القرآن الكريم، وآتيناه من لدنا علما. إذا كان الشغل هذا الرجل الصالح، زين العبد الصالح اللي الله سبحانه عز وجل أعطاه العلم خاصة بهذه الخاصية، أخو مو أفضل من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ودعاء الكساء، دعاء الكساء غني بقضية أن الله سبحانه عز وجل لم يخلق أرضا مبنية ولا سماء مدحية ولا ولا ولا ولا إلا لأجل هؤلاء. زين، فهم أفضل من إذا كان العبد الصالح يتمتع بمثل هذا العلم،
0: كيف بالإمام
1: باب أولى. نعم. الإمام المعصوم يتمتع. نعم. بهذه القضية.
0: سمعت الشيخ، العراق يحتضن العديد من الأئمة المعصومين عليه السلام
1: صلوات الله وسلامه.
0: هذه ميزة إيجابية، وماذا استفاد أهل العراق من احتضان هذا العدد الكبير من الأئمة عليهم السلام
1: صلوات الله وسلامه عليه؟ يعني هسه احنا نباو على قضية ذني القضايا، الناس هذول الماديين.
0: نعم.
1: ينظروا لهن على أنه ذني أماكن سياحية يجب أن تفعل.
0: نعم.
1: أنه ذني درا على البلاد أموال يدخلا. نعم. للبلاد عملة صعبة مدري. نعم. شي يسوون كذا. هذه القضايا البعد المادي.
0: نعم.
1: البعد المادي البحث اللي ينظر له منه اللي ينظروا لذول الناس الماديين. نعم.
0: البعد الديني
1: هذه فائدة أخو. نعم. فائدة على البعد المادي.
0: نعم.
1: هي فائدة وفائدة حاصلة. نجي على البعد الديني
0: الأخلاقي المجتمعي
1: باوع على القضية. أحيانا يجيك واحد يقول لك ذول العراقيين شلون صارت هاي أئمة أهل البيت كلها عندهم.
0: نعم.
1: ليش زين نص تقريبا نص أهل البيت موجودين عندهم هسه نص من جهة المعصومين أما غير المعصومين ما شاء الله.
0: نعم.
1: عندنا هنا في بابل ما بين عالم وما بين جزمية
0: أخو معصوم 600
1: نعم. 600 تقريبا 600 مزار موجود.
0: نعم.
1: ما بين عالم ما بين أخو معصوم
0: وأنبياء
1: وقارب معصوم وأنبياء. فمن تريد باوع على القضية هذه القضية جت اعتباطا يعني
0: لا يمكن.
1: الله سبحانه عز وجل يعلم ماذا يفعل زين. الله سبحانه عز وجل ما ممكن يكون عشوائي ما ممكن يتصرف بغير حكمة زين. فالحكمة الإلهية هي اللي اقتضت وجود هذه المراقد في هذا المكان
0: حتى التوزيع الجغرافي شيخنا
1: قبل الخلاص من النظام الدكتاتوري الجائر زين. الناس كانت تتعجب ليش دول كلهم بالعراق مثلا. بس بعدين التجربة اللي صارت برهنت للعالم كله أنه ماكو بلد يصلح لوجود أئمة أهل البيت بهذه الكثافة أكثر من العراق. هم نفسهم يقولون حل من دبرها من دبرها مسألة زيارة أربعينية زين بثلاث أربع اتجاهات. هذه الاتجاهات ملأة بالزائرين على طول الطريق هذا الكرم الكبير تقديم هذه الضيافة هذه القضية وإحنا جاي نشوفها. كل بلدان العالم يقول لك إحنا ما عندنا هذه القدرة لذلك الله سبحانه عز وجل جاب هذه المراقد وضعها في العراق.
0: نعم.
1: لأن أهل العراق لهم شنو عندهم الأهلية لهذه. نعم. القضية بعد شو مو هذه القضية فقط الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف.
0: نعم.
1: الإمام الحجة عندما يظهر زين بظهوره وين الإمام منين يقود الدنيا الأرض كلها يقودها الإمام منين يدير الكرة الأرضية كلها.
0: نعم.
1: من العراق من مسجد السهلة.
0: نعم.
1: هذا مسجد السهلة اللي موجود
0: في الكوفة. نعم.
1: راح يكون هو هذا المقر للإمام والإمام يدير الكرة الأرضية كلها من خلاله. لو لم يكون للعراقيين قدرة وكفاءة جيدة زين وإحنا طلعنا خارج العراق وشفنا زين.
0: نعم.
1: مجتمع إحنا بالداخل هنا ربما ننتقد بعض الظواهر اللي موجودة بالمجتمع العراقي.
0: نعم.
1: ولكن من نخرج خارج العراق ونشوف المجتمعات إيش قد ضئيلة وإيش قد ضعيفة.
0: نعم.
1: زين من الناحية الاجتماعية من الناحية الاقتصادية من ناحية الكرم والقضايا الأخلاقية نجد.
0: نعم.
1: العراقيين إحنا أنبياء قياسا بغيرنا.
0: نعم.
1: حقيقة أنبياء قياسا غيرنا. هذا بالنسبة لمن بالنسبة إلى القضية هذه ما جاءت اعتباطا جاءت استحقاق. العراق يستحق زين أن يستحق أن تكون لديه كل هذه المراقد وكل هذه الأئمة. عندنا قضية أريد أيضا أشير لها بعد أسلط الضوء على سؤالكم اللي هو قضية الفائدة التي استحصلها منه.
0: نعم.
1: استحصلها الشعب العراقي.
0: نعم.
1: من وجود الأئمة العراق ينظر إلى العراقي خصوصا الاثنى عشري زين.
0: نعم.
1: الذي يعتقد بأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الفائدة التي حصلها فائدة كبيرة.
0: نعم.
1: وجود المراقد هذه أماكن للهداية هذه المراقد أماكن لتجديد العهد مع الله سبحانه عز وجل.
0: نعم.
1: فإحنا نروح نزور هذه الأماكن نجدد العهد مع المولى سبحانه عز وجل. أضف إلى ذلك إحنا نقوم بخدمة هذه المراقد وخدمة زائري هذه المراقد وهذه فائدة شنو؟ هذه فائدة دينية كبيرة للإنسان. هذه من المنجيات، زين، من الممكن أن تنقل الإنسان من نار جهنم إلى أعلى عليين، إلى الجنان، زين. هذه فائدة دينية. فإذا انظرنا لها على الفائدة المادية بالمنظار المادي نجد فائدة كبيرة. ومن ننظر لها بالمنظار الديني، المنظار الروحي، أيضا الفائدة كبيرة. وكل هذا يصب وين؟ باستحقاق أن تكون هذه الأضرحة وين؟
0: بالعراق.
1: بالعراق.
0: شيخنا، هو هذا ردا على بعض الأقاويل أن العراق هم الذي قتلوا الأئمة كذا كذا. شيخنا، أريد أضيف على كلامك الرائع، حتى التوزيع الجغرافي للأئمة المعصومين عليهم السلام وللأولياء والعلماء، توزيع يعني سبحان الله مدروس. هذه الأماكن لها تأثير على الناس بالقرى والأرياف، بالنواحي، بالأقضية. الناس حتى من يكون مهموم، من يكون ضايج، من يكون متعارك، من يريد يطلب حاجة، راح يلتجئ إلى هذه المراقد، وبالتالي راح حتى راحة نفسية، راحة جسدية، دينيا، بالمجالس الحسينية، بالصلاة، هاي الألفة، صلاة الجماعة، كلها هذه تأثير هذه المراقد الشريفة على الناس، وبالتالي تعم الفائدة الدينية، ومثل ما حضرتك قلت حتى الدنيوية يعني المادية.
1: قلت لك ماكو صعيد لا ديني ولا دنيوي يخلو من وجود فائدة لهذه المراقد المقدسة اللي موجودة الآن. أما موضوع اللي طرقته له، موضوع هذه الكلمات الشاذة والأصوات النشاز التي تقول أن العراقيين هم الذين قتلوا الإمام الحسين، زين، شيعة قتلوه، هيك اكو كلمات للمخالفين يقول لك شيعة قتلوه وبعدين قاموا يلطمون عليه كأنما متندمين. ابدا اهل العراق ما قتلوا الحسين وما اشتركوا بقتل الحسين صلوات الله وسلامه. اللي قتلوا الحسين ناس اكو ناس باعت ضمائرها، وهذا اللي يبيع ضميره في كل زمان،
0: كل زمان
1: في
0: كل مكان.
1: زمان ومكان،
0: صح.
1: زين، وغير خاص بطائفه دون طائفه اخرى، صح. أما الجيوش التي جيشت أتت من الشام، الجيوش التي قتلت وجعجعت وضربت وجاءت من الشام، زين، جيوش من الشام، وإجت جيوش جرارة هي التي قامت بقتل الحسين وأصحاب الحسين، هم اللي سبوا عيالات الحسين، زين، مو أهل العراق. أنا أقول لك أهل العراق كان شيء من الخذلان، كان من الممكن، كان يعني المفترض آنذاك العراقيين كلهم يموتون تحت أقدام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو وعدين يا الله يقتل. هنا صارت قضية الخوف، وتدري بعد القصص، قصة يعني القصص تجر بعضها البعض الآخر، شلون إجا عمر بن سعد وشلون غير الأمور والموازين. واليوم الإعلام هذا الذباب، زين، هذا الذباب الإعلامي،
0: دائما يقولون الإعلام الأموي أقوى،
1: أقوى. شوف مسلم ابن عقيل شنو اللي صار، إش قد إجوا من العراقيين صلوا وراء، وإش قد بقوية بعدين ظل وحيدا فريدا. ليش؟ لأنه الإعلام تكثف، جاءكم راح يقتلكم، راح يذبحكم، راح راح راح راح راح راح. زين، كأنما جبنوا الناس. المجتمع اليوم اللي إحنا نعيشه، الواقع اللي إحنا نعيشه اليوم، أيضا شبيه بالواقع القديم اللي حصل مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. شوف اليوم الانترنت، شوف اليوم المواقع، شوف اليوم السوشيال ميديا تعبرون عنه أنتو، زين، مواقع التواصل الاجتماعي، وشوف الذباب الإلكتروني، زين، اللي موجود بيها، واللي مرة يريد يضرب المرجعية، مرة يريد يضرب رجل الدين، مرة يريد يضرب الأضرحة المقدسة، مرة يريد يضرب مثلا الشهداء، مرة
0: على القضية
1: قيم الأخلاق. باوع أنت في فترة داعش، وأنا دائما أقولها هذه القضية، في فترة داعش، زين، كان الحشد الشعبي مقدس. في فترة من الزمان بعد قضية داعش وانتهاء المعارك، صار الحشد الشعبي ذيول، وصاروا مخوش أوادم، وصاروا والعياذ بالله سراق، وصار ولا زال لحد الآن. أنا ما فتحت صفحة من صفحات الدني وكالات الأنباء إلا وجدت أكثر من عملية في الموصل، وفي صحراء الأنبار اليوم، وفي صحراء صلاح الدين، لا زال لحد الآن يطهر ويحد من نفوذ منه من نفوذ
0: الإرهاب
1: داعش والإرهاب. زين بالوقت اللي الذباب الإلكتروني يثقف شنو؟ يثقف ضده. جبن السياسي، جبن الجبن السياسي لما يجي على مود ناس هم مطبعين يجي يرفع صور الشهداء مثلا. هسه أنا ما أعرف هذا الكلام بالإذاعة، ربما بإذاعتكم غير مقبول ما أعرف، بس هذه
0: هي هذه سماحة الشيخ، هذا الهجمة، الهجمات في كل زمان ومكان ضد الأئمة المعصومين عليهم السلام. حتى في الإمام الجواد كان يواجه هذه الهجمات من مناصري بني أمية وحتى بني أمية. شيخنا نسترخص منك، راح نروح فاصل ونرجع معا نستعرض أقوال الإمام الجواد عليه السلام والدروس المستفادة من حياة الإمام الجواد عليه السلام. أحبتنا المستمعين، فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم أحبتي المستمعين، وهذه الحلقة الخاصة بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام. سمحت الشيخ، إحدى أقوال الإمام الجواد عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. الإمام الجواد يريد يوصل لنا رسالة على التوفيق.
1: بلي،
0: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه. دائما المفروض الإنسان يرشد نفسه، يكون أكو بوابة، بوابة قبل الكلام، بوابة قبل الأفعال، بوابة حتى قبل الإساءة للغير، بوابة أريد نشتغل شغل لازم انتقنه. هاي البوابة لازم تصير بالنفس بالذات قبل ما تخرج، وبالتالي هو التوفيق من الله عز وجل لإنجاح أي عملية أو أي عمل.
1: يعني جميل أنه الإنسان في وفاة إمام لا يتعرض إلى الجوانب المأساوية والجوانب الأخرى، وإنما يتعرض للقضايا الفكرية.
0: نعم.
1: خصوصا في برامج مثل هذه البرامج. زين، إحنا اليوم ما قاعدين على منبر حتى ننعى ونريد نبتش الناس وكذا.
0: خصوصية.
1: لها خصوصية خاصة. مثل هذه البرامج، برامج تثقيفية تربط الثقافات التي يريد أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إيصالها للمجتمع. الآن إذا نظرنا إلى هذا الحديث نلقى به ثلاث محاور. نعم. المحور الأول توفيق.
0: توفيق من الله.
1: نعم. من الله سبحانه وتعالى. الآخر هو
0: الواعظ النفسي.
1: الواعظ النفسي الداخلي.
0: نعم.
1: من داخل
0: الذاتي. نعم.
1: والواعظ الخارجي.
0: نعم. النصيحة.
1: اللي هي نصيحة الخارجي.
0: نعم.
1: الله سبحانه عز وجل يقول: أول ما خلقت العقل، بالحديث القدسي، فقلت له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، وقل فإلى نهاية الحديث

0: وتقواها. زين، والتعبير القرآني
1: نعم.
0: الشكيل يقول ألهمها فجورها
1: وتقواها.
0: وتقواها. وضعنا نبيين، نبي بالخارج ونبي من الداخل. عقل الإنسان نبي للإنسان من الداخل. شوف التركيز على قول الإمام.
1: نعم.
0: نبي من الداخل اللي هو العقل. النبي الخارجي ما شاء الله 124,000 نبي اختتموا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. 124,000 نبي.
1: نعم.
0: في الخارج في قبال نبي عند كل إنسان، في الداخل اللي هو منه اللي هو العقل. وأعطى الإنسان نفسا، هذه النفس زين ألهمها الفجور وألهمها التقوى. الله الإمام الجواد هنا شي يريد يقول إحنا ما دام عندنا في داخلنا أكو جنبة، شنو جنبة؟ إيمان.
1: نعم.
0: زين، جنبة تقوى وهو الخوف من الله سبحانه، الخوف والوجل من المولى سبحانه وتعالى. وعدنا أيضا أناس بالخارج ينصحون بنا، زين، يبينون الأشياء. إذا هذه غلبت الشهوة، غلب جانب الفجور بالنفس على جانب التقوى، والعقل الإنساني غلبت عليه الشهوات والنزوات والتعلقات بالدنيا وما فيها، يقول لك عندك احتياط، الله سبحانه عز وجل أرسل لك شيء. زين، واعظ منين؟ واعظ من الخارج. هسه هذا الواعظ الخارجي متمثل بالأنبياء، أوصياء الأنبياء، الأئمة الأطهار والمصلحين في المجتمعات، الناس الذين يعملون في قضية منه، في قضية جهاد التبيين. اليوم جهاد التبيين مفروض علينا أنه نبين للناس. زين، مفروض علينا، وهذا عمل الأنبياء. يوم التبليغ عمل الأنبياء، هذا مهمتنا احنا نقوم بها. هذا الواعظ وين؟ الواعظ الخارجي. إذا اجتمع الواعظ الخارجي، طاعة الواعظ الخارجي زين مع الواعظ الداخلي اللي بداخل الإنسان، راح الإنسان يتخلى عن تعلقاته، عن شهواته، عن أمور الآخر. تعرف شهوات كثيرة اليوم. أنا من أقول شهوة أحيانا تنصرف القضية إلى القضية الجنسية مثلا. لا، اليوم عندنا أنا شهوة فرج، وعندنا شهوة بطن، وعندنا هذه الشهوات. شوف مغريات الدنيا اليوم، الإنسان يريد للكزز يصعدها، يريد له مثلا
1: رواتب عالية،
0: يريد راتب عالي، يريد له بيت فخيم، يريد هذا كلها. شنو هذه؟ كلها شهوات، كلها نزوات. إذا رادها وبشدة، بعد ما عنده يبيع دينه ويبيع مبادئه ويبيع مقدساته، أيا كان زين، عنده استعداد يبيعها هذه كلها على مود شنو؟ على مود يحصل على هذه الشهوات وهذه
1: مغريات
0: وهذه النزوات هذه. فهذه مغريات الحياة الدنيا. أنت اليوم شوف، اليوم أنت شوف القضية أنت عندك نفس أمارة بالسوء، وعندك دنيا مغريات زين، وعندك شيطان. شيطان ترى ما عنده إن كيد الشيطان كان ضعيفا. القرآن يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعيف كيد الشيطان،
1: يحتاج ثبات.
0: بينما القضية قضية المغريات، والمغريات اللي الدنيا قوية.
1: نعم.
0: الدنيا ومغريات الدنيا
1: قوية،
0: فشيء هواي قوي.
1: نعم.
0: زين، والنفس هنا يجب أن لا تضعف. فهنا الإمام شي يقول؟ يقول أنا كون أحكم النبي الداخلي اللي موجود،
1: العقل
0: واطمئنان النفس زين، وتقوى النفس يجب أن تغلب علي من على جانب الفجور في داخل النفس، وطاعة منه الخارجي بالنتيجة يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى التوفيق. توفيق هنا بعد خو توفيق الآخر.
1: نعم.
0: الإنسان لما يكون صاحب مال ومو صاحب مبدأ، هذا رصيده من الدنيا صفر. أما الإنسان اللي عنده مبدأ وعنده كرامة وعنده كذا، ناس تحترمه يجوز أكثر،
1: صح،
0: وتحبه أكثر زين، وأمام الله سبحانه عز وجل وأمام المجتمع يكون مقبول أكثر. شوف اليوم السياسي المبدئي، اللي جاي يعمل على المبادئ شوفه يصيح أنا ما رشح والناس مكلبة بي لا تعال رشح. أما الإنسان اللي جسمه يتوسل بالوادي ويوزع بطانيات ويفرش سبيس ويبلط والناس دايرة وجوه عنا ما تريده تمام لو مو تمام. فدائما الإنسان اللي الواعز الداخلي اللي الله سبحانه عز وجل موفقة حتى الناس الدنيويين يتجهون هذا، حتى الناس المندفعين باتجاه الدنيا ومغريات الدنيا شوفوا بكنوا لكل الاحترام. هل سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه.
1: شيخنا أيضا قول الإمام الجواد عليه السلام من توكل على الله كفاه الأمور، هنا التوكيل يختلف عن التوفيق؟
0: طبعا التوكل يختلف عن التوفيق، على علاقة بالتوفيق.
1: شنو
0: التوفيق شيء
1: نعم
0: والتوكل شيء آخر. هسا إذا أخذنا إذا أجينا على قضية منه، إذا أجينا على قضية قضية التوكل بما هو توكل أهل المعرفة، أهل المعرفة اللي هو ما يعبر عنه بالعرفان.
1: نعم.
0: بالعرفان هذا التوكل، توكل بالعرفان يعتبروه من المقامات العالية. شلون من المقامات العالية؟ يقول هذا التوكل تتحد أو تذوب فيه أو تذوب الإرادة الإنسانية، الإرادة الإنسانية في الإرادة الإلهية، فيصبح الإنسان يصل إلى مرحلة الإرادة كل شيء يريده الله سبحانه عز وجل يريده يتحقق مباشرة. زين؟
1: نعم.
0: فمرتبة واي عالية، يعني جزء من التوفيق لما الإنسان يصل إلى هذه المرتبة العالية.
1: التوكل
0: على الله في قبال منه، في قبال أنه الإنسان يذهب يتوكل عليه من على العبد، والعبد شنو اللي يقدر يقدم لك، شنو اللي يقدر العبد يقدم نفسه حتى أنت تروح تتوكل عليه وتترك شنو، وتترك التوكل على الله. زين، فهذا عندنا قلت لك التوكل هنا عندنا مقامين، عندنا توكل ظاهري اللي هو أنه أنا أخلي الأمور أتوكل على الله، يقول قولتهم اعقلها وتوكل، يتوكل على المولى سبحانه عز وجل في جميع أموره، في رزقه، في صحته، في كثير من الأمور، ويترك التوكل على الآخرين الذين هم ما دون المولى سبحانه وتعالى. بالباطن لا، قلت لك فد درجة ومقام
1: كبير.
0: عالي جدا وكبير، بحيث الإنسان تذوب، شوفتوا في العبارة تذوب الإرادة الإنسانية في الإرادة الإلهية. شلون تذوب السكر بالماء؟ زين، تذوب هالشكل هذا. الإرادة الإلهية هي التي تظهر، ما يظهر منه الإرادة الإنسانية. بهذه الأولياء والأوصياء والأنبياء داووا الناس وأحيوا الموتى، وبهذا المقام الكبير العالي.
1: أحسنت شيخنا.
0: أحسنت.
1: وأيضا قول الإمام الجواد عليه السلام صاحب ذكرى الأليمة، أربع خصال تعين المرء على العمل.
0: بلي.
1: الصحة والغنى والعلم والتوفيق. رجعنا على التوفيق. هنا شيخنا الإمام الجواد عليه السلام يريد يقول لنا العمل مهم جدا، وإحنا نحن أمة حية على خير العمل. العمل يأتي بالإرادة، بالتخطيط، بالمثابرة، ولا يأتي بالتمني أو التكاسل. توضح لي يعني المغزى من هذا القول الإمام الجواد ورسالته للجمهور، مختلف الجمهور.
0: شوف أيضا هنا عندنا الإمام اعتمد أكثر من قضية.
1: نعم.
0: اعتمد العمل، واعتمد الصحة
1: والغنى،
0: والغنى
1: والعلم والتوفيق.
0: والعلم والتوفيق
1: خمسة.
0: هسا إذا ذني تحققن ثلاثة خو التوفيق يصير تحصيل للحاصل.
1: نعم.
0: تمامي ولا؟
1: نعم.
0: إذا الله يعني أنا ذاك اليوم مثلا صارت فت قضية معينة، واحد خابر قال شو اسمه، قلت له عمي احنا بمن نشتغل؟ احنا نشتغل بعيوننا
1: وبدماغنا. نعم.
0: يعني اذا توقف الدماغ لا سمح الله بجلطه او بغيرها ويصير جسم، لو مثلا العيون تروح انسلب توفيقك.
1: نعم.
0: انتهيت. زين، فالقضيه هالشكل، القضيه انه انا عندي صحه، عندي مال، غنى مال.
1: نعم.
0: انا عندي صحه وعندي مال، ذن الصحة والمال اثنيناتين أوظفهن وين؟ في طاعة المولى سبحانه عز وجل. هسه العلم، العلم أيضا يحتاج إلى كسب، يحتاج إلى معاناة. اليوم طالب الحوزة من مصداق من المهدي إلى اللحد.
1: نعم.
0: اليوم يدخلون للحوزة بأعمار صغيرة، تشوفه يصير عمره 90 سنة بعد يدرس. 90 سنة يقينا بعد شو يسوي؟
1: يدرس.
0: بعد يدرس زين، يطلب العلم، يحصل، يحصل ذلك الشنو؟ يحصل ذلك العلم. فتشوف هنا، بس الإنسان إذا فقد صحته يقدر يحصل علم؟
1: لا طبعا.
0: يقدر يدرس؟
1: لا.
0: يقدر يدرس؟ إذا اجت فت قضية ضرب بالمال، يعني ماله قليل، بعد ما يقدر يعيش عياله، ربما ينسلب توفيقه من قضية الشنو؟
1: درس.
0: طلب العلم والدرس. نعم. ويروح يسوي، يروح يشتغل. نعم. والكثيرين من الأخوة ما قدروا يقاومون.
1: نعم.
0: آخر شيء تركوا الدراسة وراحوا على اليمن، راحوا على العمل الاعتيادي، صاروا ناس عاديين.
1: نعم.
0: زين، ترك طلب العلم، هذا طلب العلم في الشيء الكبير، تركه وراح. انت تدري الفرق بين العالم والعابد شنو؟ العابد يقعد يعبد الليل كله، سهران، يقيم الليل بأكمله، يعبد الله، بعدين تباوع على هاي العبادة مالته، تحطها بالميزان هالشكل، لو مقبولة لو ما مقبولة. إذا شوية صار عنده عجب، زين، حبط الأجر، انتهى. إذا عجب بنفسه، والله أنا قاعد بهالليل هذا، الناس نايمة تضرب من خير وأنا جاي أعبد، صارت حالة عجب، حبط العمل. قام واحد من عياله، من أهله، شنته، أخته، بنته، مدري شنو، من شافت ارتاح، قال لك إيه شافتني، اشتغل عنده منه، اشتغل عنده الرياء.
1: نعم.
0: حبط العمل. هذا العابد يعبد الليل كله وبالميزان من نحط عمله لو مقبول لو غير مقبول.
1: نعم.
0: بينما العالم ماذا يقولون؟ يقول المعصوم عن العالم، يقول العالم نايم والملائكة تسبح له، أنفاسه بأثناء النوم عبادة، بس باوع لي هو طلب العلم والوصول إلى هذه المراحل العلمية متوقفة على اليمن، متوقفة على المال.
1: نعم.
0: متوقفة على الصحة، على العافية.
1: نعم.
0: متوقفة على اليمن بالتوفيق أولا.
1: توفيق الإلهي. نعم.
0: إذا حصل التوفيق عند الإنسان مشت أموره، إذا ما حصل انسلب التوفيق انتهى بعد الإنسان، ما ظل شيء. لذلك احنا بعض الأحيان لما الإنسان تكون لشأنية جيدة ويقطع مراحل إلهية جيدة، وبعدين على ساعة يصير عنده مثلا فد هبوط بالقضية أو تنتهي عند القضية، تقول سبحان الله أكو خلل.
1: نعم.
0: هذا الخلل هو اللي سبب بمن؟ بسلب ذلك التوفيق.
1: أيضا شيخنا، احنا تكلمنا قبل ما ندخل للحلقة عن الكلام بغير علم، والإمام الجواد عليه السلام حضرنا قول ودرس مهم: من عمل بغير علم كان ما أفسد أكثر مما أصلح. أكو واحد تشوفه يحكي علم دين، يحكي رياضة، يحكي إعلام، يحكي فلسفة، يحكي كيمياء، ويعلق لك وقد يصحح لك هاي مو هيج أو هاي هيج، وخصوصا مع الحال اليوم مواقع التواصل الاجتماعي، وبكل شيء يفتهم، وبكل شيء عنده معلومة، وبكل شيء. الإمام الجواد هنا يقول كان ما أفسد أكثر مما أصلح.
0: بلي.
1: نعم.
0: شوف هنا القضية، قضية اللي نعاني من عنده كثيرا، وتعاني من عنده كل طبقات المجتمع اليوم. هذه الحرف اللي هي تصليح السيارات.
1: نعم.
0: يعانون أهل المهن من أنه أكو متطفلين.
1: نعم.
0: يجون يدخلون على المهنة.
1: نعم.
0: ويدمروها بعدين هذا يفسد، لأنه ما يعرف.
1: نعم.
0: يفتح وبعدين تلاص عليه. زين. نعم. فهذا يفسد أكثر مما شنو هو يصلح. المفترض يصلح.
1: نعم.
0: ولو كان مختصا فعلا وعالم بهذه القضية كان أصلح.
1: نعم.
0: ولكن لأنه جاهل متطفل على هذا المجال يفسد. هذا بالمجالات الاعتيادية. خلي نجي اليوم على قضية العشائر ورؤوس العشائر.
1: نعم.
0: شيوخ العشائر اليوم المتطفلين ما شاء الله. زين.
1: نعم.
0: تباوع لا تعد ولا شنو ولا تحصى، بحيث الشيخ الواقعي الأساسي الحقيقي ضائب بين شنو، وذولا كلهم يفسدون ولا يصلحون. تجي اليوم على الإعلاميين، ما شاء الله الإعلام مهنة من لا مهنة له. زين كلها اليوم صاير إعلاميين وكلها متصدية القضية الإعلامية وكلها، وهي بابا عليها لا يفقه من الإعلامي شيئا صاير إعلامي. هذا يفسد، هذا يفسد ولا شنو ولا يصلح. اليوم احنا رجال الدين ايضا نعاني من كثرة المتطفلين. نعم. اليوم كل المتطفلين على الحوزة، والمتطفلين على الاجتهاد والمرجعية، والمتطفلين زين على المنبر الحسيني ايضا كثيرين. نعم. وذول ايضا عامل فساد وافساد زين زين وضلال في داخل منه، في داخل المجتمع. الإمام هنا يجي هنا يبين هذه القضية، يريد يقول يابا. لذلك احنا عندنا فد شعار بالحوزة، شو نقول؟ نقول من تصدى قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. زين؟
1: نعم.
0: زين هذا هو يهون شخصيته من يتصدى قبل شنو؟ قبل أوانه. الإمام يريد يقول هاي القضية، يقول أنت ما لم تكن عالما زين مضبط أمورك بشكل جيد لا تتصدى، وإذا تصديت راح تكون عامل شنو في فساد نفسك أولا وفساد المجتمع ثانيا.
1: شيخنا نختم بهذا قول الإمام الجواد، والإمام الجواد إحدى ألقابه هي باب المراد.
0: باب المراد
1: يقول الإمام الجواد عليه السلام: الحوائج تطلب بالرجاء وهي تنزل بالقضاء، والعافي أحسن عطاء.
0: بلي. يشوف هنا أولا الإمام صلوات الله وسلامه عليه سمي باب المراد لأنه الباب التي تطرق والطارق يحصل على مراده.
1: ما شاء الله.
0: زين. لأن الإمام الجواد كلما طرقت بابه زين يأتي الجواب بالإيجاب ويحصل الطارق على مراده. سموه أهل الكاظمية ترى هذا. نعم. هذا المصطلح مصطلح حديث. نعم. زين للمحيطين بهذا الإمام أو بمرقد هذا الإمام فسمي باب المراد.
1: بماذا شيخنا بماذا يجب أن يتسلح الشخص لطرق باب المراد؟
0: يعني
1: بالإيمان، بالثقة، شلون ذكرت التحكين على التوفيق يكون ذايب. تمام. هنا من يروح يطلب طلب من باب المراد الإمام الجواد أو أي مزار من مزاراتنا الشريفة والعتبات المقدسة، شنو الهيئة، شلون يتهيئ لإقدام على هذه الخطوة؟
0: شوف احنا شنو اللي عندنا، احنا الإنسان من يجي ويريد يطلب فريد شيء أولا أحيانا لي يطلب أشياء تافهة.
1: نعم.
0: مو يروح لليل حسين يريد برشلونة تفوز على الريال.
1: نعم.
0: زين رايح ومتعني ويبكي ويتوسل. نعم. يريد البرشلونة تفوز على الريال.
1: نعم.
0: مو منطق هذا. زين أو مثلا على سبيل المثال يجيك يطلب فرد أشياء زين هي احتمال ما تصب بصالحه. شوف خلي أروي لك فرد قضية زين ولا احتمال على عجالة.
1: نعم.
0: على عجالة فد يوم من الأيام كان أكو ملك، هسا هذه القصة أسطورية بس بيها شنو بيها معاني جميلة. نعم. هذا ملك عنده وزير، وهذا الوزير ما يطلع الملك إلا ويا الوزير.
1: نعم.
0: هذا الوزير يمتاز فرد قضية، كل ما تصير فرد قضية وقال له بيها صالح إن شاء الله يعني الله سبحانه عز وجل كذا زين. فد يوم من الأيام إجوا جاي يصطادون مدري شنو بتر أصبع الملك، فأجوا على الوزير قالوا هذا الملك، قالهم بها صالح. بها صالح شلك؟
1: نعم.
0: قال لك قطم أصبعي هسا متحملة، كانت بها صالح متحملة هاي السنين كلها، بس ينقطم أصبعي بها صالح دبوا الوزير بالسجن. دبوا الوزير بالسجن ورا فترة طالع يصطاد، أخذ له هيك مسافة بالجواد مالته، ضيع ربعة الصيد مالته ظل يركض وراه، طاح له بفرد عشيرة. ذولا كل سنة يقدمون قربان لإلههم.
1: نعم.
0: القربان جاهم، جابوا الملك يردون يذبحوه، صاح السياف بويا هذا صبعة مكتوم عندهم هذا الفداء لازم ما معيوب.
1: نعم. نعم.
0: يا شد روح واللي تكيفنا قلنا نعم. راح نذبحك ونخلص ما راح نذبح واحد نعم. واحد من العشيرة ذبحوا لهم واحد من العشيرة هدوه. رجع وين؟
1: للوزير.
0: رجع للوزير قال لهم جيبوا لي الوزير. قال له هسه الصالح بقطع صبعي أنا افتهمته.
1: نعم.
0: بس الصالح بسجنك شنو؟ قال له أنا مرافق إليك. أنت معيوب يذبحوني أنا بمكانك. نعم.
1: لو رايح وياك كنت انذبحت.
0: أها ف... فالقضية هالشكل. القضية أحيانا للإنسان يطلب أشياء أو يتنفرز من أشياء. هذه الأشياء تصب في مصلحته.
1: نعم.
0: زين؟ عاب السفينة ليش عاب السفينة حتى لا تروح كلها؟ ثقب السفينة حتى الشزم زين؟
1: نعم. هاي عسان تكره شيء وهو خير لكم.
0: الصالح.
1: نعم.
0: باوع على قضية اليوم يجي طفل صغير. هذا الطفل الصغير يجي على أبوه يقول له طفل بي سكري ويريد نستله. ما يعرف. يريد نستله. أبوه ما يقبل يشتري له. شو ينظر؟ ينظر أبوه بخيل، ينظر أبوه مخوش آدمي، ينظر أبوه يحب الفلوس، ينظر. شوف جد أشياء يرتبها على أبوه. نعم. إحنا نرتبها على الله سبحانه عز وجل. نعم. إذا ما استجاب لدعائنا زين وما طعنا اللي يريده. بعدين تباوع على القضية. الأب مستعد يصرف عليه أموال الدنيا لابنه. مو ربع دينار، 1000 دينار يشتري لنا استله. بس هو يعرف هذه القضية إذا الطاهية عامل قتل المن لهذا الطفل، قتله ما تفيده. نعم. لذلك شو يسوي؟ ما يطيه إياه إلى أن يتعالج من السكر، يشيلها يطيه إياه زين، ويطيه إياه بسخاء.
1: نعم.
0: وبكثرة.
1: طيب
0: زين. نعم. وبكثرة إذا رايد نسلة يطي باكيت نسلة. نعم. زين بعد أن يشفى منين. فأحيانا إحنا نطلب من المولى سبحانه عز وجل أشياء إذا أعطانا إياها فورا زين هذه تكون مهلكة لنا.
1: نعم.
0: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. نعم. لعلمك بعاقبة الأمور. زين لذلك الله
1: كل شيء يجيب وقته.
0: أها كون آني أروح للمولى سبحانه عز وجل وأقف بين يدي الإمام أتضرع زين، أتخذ لله سبحانه وتعالى وسيلة اللي هم الأئمة الأطهار، وأتضرع وأتوسل بالمولى سبحانه عز وجل بقضية معينة، وأنا بعد اللي علي هذا
1: سوى.
0: أصلا هو الدعاء، أصلا الدعاء شبيه، اصلا الدعاء مستحب.
1: نعم.
0: يعني انا اذا ما احصل كل شيء زين، انا حصلت اجر الدعاء. الله سبحانه. نعم. عز وجل ادعوني استجب لكم. بس استجب لكم ايش وقت؟ لما القضيه تكون شنو؟ تصب بمصلحتكم يا عباد.
1: نعم.
0: زين. فالقضيه هالشكل، اروح اذهب بنيه صافيه، عندي هذه القضيه انه الالهي اذا كانت هذه القضيه في صالحي اعطيني اياها، مو بصالح حاليا تبطئ عني، تستبدلني بأفضل مما أريد. أنا واحد لقوا بالمطار قالوا له وين؟ قالهم راجع الشسمه من دول اللي اجوا دخلوا بالجسم. رايح طالع، قال الضيم كله تريقين مقام ما صير.
1: نعم.
0: زين طلع رجع صار رئيس وزراء.
1: نعم.
0: ما حق هو جاي رايد قيم مقام يصير رئيس وزراء. زين.
1: نعم.
0: وتشوفها بعد سياسي الصدفة. نعم. ورؤساء وزراء الصدفة اللي بالعراق. نعم. زين
1: سمحت الشيخ الكلام معاك رائع جدا. بحرنا في حياة الإمام الجواد وصفات والدروس المستفادة من حياة الإمام الجواد. كل الشكر لحضرتك قدومك للإذاعة والإنارات والإضاءات على حياة الإمام الجواد في هذه الذكرى الأليمة. كل الشكر لحضرتك شيخ.
0: نسأل الله سبحانه عز وجل أولا وآخرا أن يتقبل منا هذا
1: إن شاء الله.
0: زين يعني قبول هذا الكلام زين هو الأساس، هو الميزان الأساس بالعمل. زين نسأل الله سبحانه عز وجل القبول، ونسأل الله سبحانه عز وجل ورد الواعظ الخارجي.
1: نعم.
0: أن يتعظ الأخوة المستمعين اللي سمعوا كلامنا أنه يأخذون العظة والعبرة من الدروس التي يسطرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. زين أنا أيضا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة.
1: شرفنا
0: شيخ، وشرف كبير أن نكون أن نوجه الناس ونرشدهم من خلالي من دركم المبارك.
1: كل الشكر وعظم الله أجرك.
0: أضم الله أجورنا وأجوركم. حياكم الله
1: أحبتي المستمعين والمشاهدين الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام هذه التغطية بمناسبة أو بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد، عظم الله أجورنا وأجوركم. بهذا المصاب الجلل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أولا أولا أولا يا دخيل دخيل عطفة يلا هل يا دمع النايم

0: الزهراء العزيز المتفضل عبد الخالق الحريشاوي عمي.
1: الغصن الشباب الهاشمي جروح هواي

0: وانسى ما يقضي ضيمهم يا حزن ما
1: صحات الغيار.

على السطح صحت يا ويل بلاية تغسل صحت يا ويل ونه بلاية

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: ليلة واحدة احكي ما شاء الله وانتظرته قلت له يمتى نلتقي يمتى.

قدمت لك اعتذار وبكثر ما كنت عاجز قدمت لك اعتذار الشاعر السيد عبد الخالق المحنة يتزور

0: يا في وحدة
1: هلا بيك
0: يا وحدة يا صاحب الزمان نظرة نظرة يا في وحدة.

تبتدي رحلة عذاب وبأرض سامر موكب يشعل شموع الشباب يشعل شموع الشباب من أرض طوس الغريب تبتدي رحلة عذاب وبأرض سامر موكب يشعل شموع الشباب حضرة الكاظم يا مهدي يلتقون بهالمصاب حضرة الكاظم يا مهدي يلتقون بهالمصاب صاحت أرض الكاظمية كافية المهدي غياب صاحت أرض الكاظمية

تظل يا في وعده ليلة وحدة ما شاء الله. ايدك ايدك لا تبخل يا في وعده.

0: مهدي الحضور يدعو كل هذا الحضور يا إلهي بالسجين عجل بيوم الظهور هالمصيبة اللذمت نلطم بلا يشعور هالمصيبة اللذمت نلطم بلا يشعور دمعة الزاير غريب وانت يا المهدي غيور دمعة الزاير غريب وانت يا المهدي غيور يا محمد يا علي يا محمد
1: صيح يا محمد
0: كمل إلك

0: طنت بي المعاش والدمع أصبح خليل والحزن لو حط رحاله يلغي قانون الرحيل والحزن لو حط رحاله يلغي قانون الرحيل من كثر حزني ومصابي ما أسولف لك قليل من كثر حزني ومصابي ما أسولف وانت آخر أمل عندي ولا تقل لي مستحيل انت آخر احشو إمامك انت آخر أمل رافع ايدي بالصحن
1: رافع ايدي
0: ايدك ايدك
1: رافع ايدي بالصحن رافع ايدي
0: عندك حاجة لولا ها يا موسى سيدي ومولاي نظرة نظرة لهالزوار يا جواد الأمة أعلى رافع عيدي بالصحن يا نشيدي يا نشيدي بكل فرق يا نشيد صيح
1: يا نشيدي
0: كل فرق رافع عيدي رافع عيدي بالصحن يا نشيدي.

0: وانتظرته اشتعل جمرة على جمرة الذنب جرح بلال الله أكبر اشتعل جمرة على جمرة الذنب جرح بلال أنا ما أقدر أقول لك غير بس كلمة تعال أنا ما أقدر كل شهر يطلع هلال كم تعال وما تجيني كل شهر يطلع هلال غيم روح من المدامة تنزل الدمعة بسؤال تنزل الدمعة بسؤال ما أعوفك يا جرح ما اشوفك يا حلم
1: يا صاحب الزمان
0: اشوفك
1: يا حلم
0: اتعبت اتعبت

عباد وانتظرت وقلت له يمت نلتقي يم الجواد ليلة وحدة لو تضل ليلة وحدة يا في وحدة.

0: اكمل. وانتظرت قلت له يم بحضرة الكاظم حضرنا والرضا راعي العزاء. حضرة الكاظم حضرنا والرضا راعي العزاء. الله الله الله. ولازم الزهرة الحزينة تحضر بهذا اللقاء. لازم الزهرة لازم
1: الزهرة الحزينة
0: يا لو بني العباس تحضر تسمع أصوات الولاء. خلي يشوفون السيادة وإن من يدوم البقاء. خلي يشوفون السيادة المن
1: البقاء.
0: وين وين المعتصم يا كتير

0: نلتقي ليلة واحدة ليلة واحدة لو تظل
1: ليلة واحدة
0: يا الله
1: يومي
0: وعد
1: المنتظر
0: ليلة واحدة فدوة أروح لك ممنونك ممنونك أنا ما قصرت هالليلة.

والقرب. يلا يلا شباب جلبابي حزني جلبابي عايد أزورك جلبابي حزني.

هذه يروح رايد ابن بغداد خادم الحسين الحبيب ابو حيدر علي عباس الربيعاوي. مخطئ بذنبي اعتنيت، مخطئ بذنبي اعتنيت، معترف قاصد اجيت. مخطئ بذنبي اعتنيت، معترف قاصد اجيت. غير حضنك منه عندي صحن بس اعتبر بيت، صحن بس اعتبر بيت. بيت مو مثلي القصور، بيت مو مثلي القصور. اسمع باب للعنده قصور، بيت مو مثلي القصور، باب للمقصر.

خلي ترشدني المنارة تحكمي بقلبي ولو بس المنارة. خلي ضياء المنارة هذا البعد. تحكمي بقلبي شو تريد عمي؟ رايد أزورك والقرب مراد جلبابي حزني

رايد أزورك. عتبتك خير الحياة المان ذل عليها مات. حتى لو عايش عتبتك خير الحياة.

روحي لبابك يعني بيندي وبعد

0: بيك انعش الشافي احتضاره تحكم بقلبي مولاي رايد ازورك ويل يلا شباب جلبابي حزني جلبابي حزني بدو اروح لكم رايد
1: ازورك ويل
0: جلبابي حزني انت كريم واحنا ان شاء الله نستاهل فدوة اي ما شاء الله اي عفي عليكم اطلب حاجتك حاجتي مو تتعب للعادة انا ما عاد اعيد وخاتمك فدوة اروح لك حاجتي الله يعلي شامكم نطلع حوائجكم ان شاء الله شافي مرضاكم ان شاء الله رايد أزورك ما يحس منك قريب وعلى حال أنت رقيب إحساس ميت هو ميت ما يحس بيك الحبيب ما يحس منك قريب وعلى حال انت رقيب ساس ميت هو ميت ما يحس بيك الحبيب

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. مقتل راح أروق قلب معلوم عن أصغر إمام.

اخوان لا لا اخوان تقتل غربتي الواحد لا لا اخوان اخ لا لا اخوان

وقال معصوم خادم وما حد شال جفته. خادم الجواد الشاعر الموفق مصطفى صادق اللامي اجل بغداد والغرب اجت ويا مرافقت سبب موته

افت خاف ولا تحب الناس ويحطم طاغية وقت سمو بي ذهنب مولاي لكم سموا بي لحنا بمولا وتورم شكو بجثته

عظمته دست سم مارته يا نار وهضمته دست سم مارته ومحد شال نعشه وقال

هلا انعى انعى ويا فاطمة على وليدها الجواد شاب عمره 25 سنة.

الشمس ومرت السم تبكي ترك طلع من عيدها شربت مال طلب من عيد أشربت ما وما تنطي ولا قطره

ومرت الشمت بكيت طلاب من عين شنو شربت ما قول قول طلاب

يشهق ميختنك صدر وتعالج يميني يسار منو ويا فاطمة الزهراء وتعالج يميني يسار يما ويا فاطمة قلب الزهراء يتلوى ويا بنت تشربه تريد وتحطه بحضن قلب الزهراء يتلوى ويا بنت متاني

أعداء تريد تلالي فوقا دل الله سمت أعداء وما حد شال جفته وقال محصوم ما حد شال يلا بويا حيهم حيهم ما اقتل راح أروي بقال الغيرة ما تتحشمون ما

شلون عرفوا انه مرمي صار 3 ايام؟ يقول ظلت تفوح منه رائحة كرائحة المسك.

عطشان وكان الوقت كلش حار كان الوقت كلش حار قوة

مولاي مات بحسرة الماي مات علي مولاي زرقا شفافة مولاي مات بحسرة الماي وما حد شال

ما حد غسله وشاله بس حسين كنه

عصفور لا هالشد جوادي ويا لا هالشد جوادي لا تخسي لا تجفي لا ضاقتي الما يشفى بس الفارق عني يحسي ما حرقا وخيام فار يا هضيمة عمة السادة يا ابوي يا هضيمة معان يا ناس يا ناس يا ناس فارق ما عنده خيت يسبوها ليش وما شاف بخراب بنيته تنام تنام يا بنيمون نيمون اخويا بخراب ونيمون يا بيقعدون يقعدون بالصوت خويا يقعدون

صح يا اخ صح مو راسه برماح بس ظلمت ولي صفاح صح مو راسه برماح بس ظلمت ولي

0: الأخير.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

الأبيض قلبك الأبيض لبس ثوب السواد قلبك الأبيض لبس ثوب السواد

على بالجواد فاطمة بطفل الحسين.

0: جواد العن اللهم كيف اي قلبك الابيض
1: اللي بس. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

كم حمامة بحزن دمعتها تحدر للجواد كم جناح اللي تكسر كم حمامة بحزن دمعتها تحدر حين شافت عالسطح خدت عفار حين شافت عالسطح

شاء الله. ايه من ارض مكة بجناح يستعير نار، من ارض مكة بجناح يستعير نار، شاهدت اول حمامة قصدت الدار، شاهدت اول حمامة قصدت الدار، الحمامة الجانت ويا الهادي بالغار، الحمامة الجانت ويا الهادي بالغار، للجواد تعنت

كانت ترفرف على حسين، هي هاي كانت ترفرف على حسين، والله هي هاي كانت ترفرف على حسين، هي هاي كانت اجت تنزف بالدمع من الجناح، اجت تنزف بالدمع من الجناح، والله هي عايل كانت ترفرف على حسين.

0: الخامسة بهاي الرزية
1: رحم الله والديك
0: والحمامة الخامسة بهاي الرزية هي أولى بالحزن من البقية هي أولى بالحزن من البقية هذا يومك يا حمام الكاظمية

إن شاء الله. يا الله يا الله. والحمامة وصلت

والحمامة الوصلت بآخر المأساة تختلف رحلتها عن كل الحمامة تختلف رحلتها عن كل الحمامة من قبر زينب اجت تطويل مسافة من قبر زينب اجت تطويل مسافة من الغريبة للغريب تجيب دمعة من الغريبة للغريب تجيب دمعة تقول له يا عمي صباح حالي حالي بالغربة ما حد اجالي وجالي

جفني العقيلة دمعة يسيل ناحي الحمام ناحي الحمام.

0: شاء الله.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

جيلين.

لجراحنا ألف شكرا للعرش حبك رزقنا ألف شكرا للعرش حبك رزقنا صحنا غيرك ما هو الله الله يا جواد العترة وارث

تستاهل الجواب. صحنا صحنا خادمك وتأمرني وتدلل علي لخادم الحسين وخادم الجواد علي عويز الشويلي.

منا متعلمين هذا الشموخ اللي بينا

عمي عمش ما تجرعني أنا بفضل ثبتنا صحنا غيرك ما هو صح يا جواب.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا الجواد حسيني لك ودانا.
2: اسمع منه اول مره، نزل ايدك بدو ايدك.

0: زينب
1: عليك
0: فدوة فدوة
1: الحوائج نبيل نقسم زينب عليك
0: كون ما يرجع كون ما يرجع طلق
1: عيانه
0: كون ما يرجع

خادمك يا الجواد يا الجواد كل حوائجنا كل حوائجنا خادم خادم كون ما يرجع طلب لخادم الحسين الموفق على عويز الشويني جبنا مو

كل حوائجنا كل حوائجنا ولا مرتضى يا تعال ناخذ قلبه اي كل ما يرجع.

0: للحوائجنا
1: للحوائج
0: قادم قادم قادم اي يا صاحب الزمان كون ما يرجع.

لك جابوا صور وجالك طافوا الحضر ابوني وتقرا الاعمار بصورهم تقرا

ودروب السيب بعيدة تدخل مجلس الطاغي.

شباب، يلا شباب.

من أطول.

نمشي أشعر فاطمة تمشي وراي.

0: ربي لا تحرمني من حبي
1: حسين حسين
0: خادمي اليوم الأجل حالف يمين خادمي اليوم الأجل حالف يمين

يلا من قلبك قول من قلبك ربي لا تحرمني بعد من قلبك حسين حسين.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: جرح جبهتك جارح ما شاء الله ما شاء الله. ميتت واحدة نشمي نشمي حسيني.

أرى الأديب جابر الكاظمي إليك يا أسمح العالم.

منك إيه وين وين بحار ليل ما رماي بلغت أعلى رتب الجبال

0: يا بني أحمد
1: صبرا يا
0: كمل صبرا
1: صبرا يا

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: سادس من ولد حسين عالم ثاني
1: عيسى النبي ولا
0: والاسم اسم الله.

أو نص مصحف نص إنسان مصحف ناطق أدب جند السلطان مصحف ناطق نص مصحف نص

سادس من ولد حسين. هلا هلا لي يحمل سر الحرفين. سادس من ولد حسين. عيسى النبي.

حقاك بالخدمة. شاعرها الحبيب الموفق خادم موسى والجواد المخلص السيد هاشمي. ما صبح إلهم نديم ولا خدم من الدولة خلعة، ما صبح إلهم نديم ولا خدم من الدولة خلعة.

راتب لبس حتى جلد أفعى غير غير من أجل الرواتب لبس حتى جلد

0: من نصباه والاسم اسم الله كم موقف من نصباه والاسم اسم الله عالم ثاني يحمل يحمل سر الحرفين سادس من ولد حسين
1: سادس من ولد حسين عالم ثاني
0: يحمل يحمل سر الحرفين.

اللي يحمل سر الحرف اللي يحمل سر سادس سادس صوتك صوتك اللي يحمل سر

تاج وهي صاحبة الجلالة. لا تقول هذا من الغلو ديرة علي نحو العلو، كل شي بشمايلها حلو، البخت والعز.

بالخدمة بالخدمة نعيش في عصر الصراع وكل من الخنجر بإيده نعيش في عصر الصراع وكل من الخنجر بإيده واحد اللي يطعن الثاني حتى وصلت للعقيدة مع الأسف ولا كأن طائفة وحدة وكنا مرجعنا الصمادة لا كأن طائفة

والاسم اسم الله يا هول بعد ننخا عالم ثاني ليحمل ليحمل سر الحرفين سادس

عالتواصل عدنا ضجة وكم فرد يطرح ويجمع باكر الهزة تصير وباكر السفيان يطلع عالتواصل عدنا ضجة وكم فرد يطرح ويجمع باكر الهزة تصير وباكر السفيان يطلع دروشة جف

يضربن جرثوم الخلل حتى وسط الدرك ناقع دخلوا بيها التحريف قصد

شعب حما والاسم اسم الله عالم ثاني عالم ليحمل سر الحرفين

العترة بعد في ذروة شباب وانطفى يا عجب عمره غدرته أم الخبعة وللقبر صارت الهجرة.

عندي محو وين يدك ما عندي عمري اجضلها وين بعد مرة الشباب الأخير في دول عيدك مو

أعلم ديك نظرتك مراد عاشق الجوا قولها نظرتك مراد عاشق خادمك يلا قول مو عمر لو عندي عمر عافية عليك عافية تظل هويتي هالكلمتين مو عمر

0: ارفع ايدك بارك الله بك، مأجور ان شاء الله. بعد قلبي فدوى اروح لكم، خادم لتراب رجليكم. اي والله نظره يا مولاي يا محمد الجواد وزوارك سيدي، روحي فدا.
1: أرد أسألك وي محرم شنهو سرك؟
2: شنهو سرك؟
1: ليش أذكر كربلة لما أذكرك؟ ليش أذكر كربلة لما أذكرك؟ أنت ما شفت الشمر جاث على صدرك، أنت ما شفت الشمر

حسين حسين هم ثلاثة أيام عطشان

بعد عاشق أخير مرة أسمع المستهل مو عمر لو عندي عمر فد وليدك وصوتك أي بعد قلبي بعد بعد اضلالها ويته الكلم مو عمر لو عندي مو عمر لو عندي عمر

صحت ابن حيبي ثاني حسين تعرفينه ثاني حسين ثالث يوم تشوينه.

0: صحت بنحيبي صحت صحت بنحيبي ثاني حسين تعرفينه
1: ثاني حسين
0: ثالث يوم تشوينه

0: صحت بنحيبي. أهل الجواب بس هالمستهل، بارك الله فيكم. أغد
1: يا شمس غيبي، ثاني حسين ثاني حسين،
0: ثالث يوم تشوينه.

منو إلك إلك حاجتي حكام وقرا وش رايد عمي رايد البسملة قبل الكلام البسملة قبل الكلام يا سفير الله سلام البسملة قبل الكلام

ابن بغداد خادم الحسين الحبيب ابو حيدر علي عباس الربيعاوي مخطئ بذنبي اعتني مخطئ بذنبي اعتني معترف قاصد اجيت مخطئ بذنبي اعتنيت معترف قاصد اجيت غير حضنك منه عندي صحن بس اعتبر بيت صحن بس اعتبر بيت بيت مو مثلي القصور بيت مو مثلي القصور اسمع باب

خلي ترشدني المنارة اتحكمي بقلبي ولو بس المنارة. خلي ضياء المنارة هذا البعد. اتحكمي بقلبي شو تريد عمي؟ رايد ازورك والقرب مراد جلبابي حزني جلبة.

رايد أزورك. عتبتك خير الحياة، المان ذل عليها مات. حتى لو عايش عتبتك خير الحياة.

روحي لبابك يعني بيندي. وبعد

انعش الشافي احتضاره تحكم بقلبي مولاي رايد ازورك ويل يلا شباب.

جلبابي حسني انت كريم واحنا ان شاء الله نستاهل فدوه. اي ما شاء الله. اي عفي عليكم. اطلب حاجتك حاجتك مو تتعب للعاده. انا ما عندي اعيد وخاتمك فدوه اروح لك حاجتك. الله يعلي شانكم يطلع حوائجكم ان شاء الله شافي مرضاكم ان شاء الله. رايد ازورك ما يحس منك قريب وعلى حال انت رقيب احساس ميت هو ميت ما يحس بك

يحس منك غريب وعلى حال انت رقيب ساسة ميت هو ميت ما يحس بيك الحبيب يا جواد الحب دخيل قاعد ببابك ذليل الماي ذيل ببابك انت

ما يتيه بالمسير اشفع لي يا من وصفك الحكيم.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: للدمع كافل من تصب
2: كافل من تصب.

مني خيام عمتك طايح بعيني رمار بلك مني خيام عمتك طايح بعيني رمار عرفني كل طاهر حجر القلب الضعنكم من كسر عرفني

حسين.

يعني كل عمرك محرم، يعني كل عمرك محرم على السبية وعلى الغريب، على الغريب. يا الجوادي بعين صورة ويا الرضب مجلس نحيل.

عمرك محرم عالشبية وعالغريب. مديت يدي لغربيتك الله أكبر اسمع ولا ولا مديت يدي لغربيتك انطيني دمع العميتك مديت يدي لغربيتك انطيني دمع لعميتك

مفتح الخدر هالغالي الخدر هال ويا سبينة يا ضامي وغام مفتح وانت الجواب للدمعة

0: للدمعة كافية.
1: هلا هلا.

عن علي الأكبر عمور ومثل همضان بمماتك لجمتك شمس الظهور بس علي عذرا إمامي اختمس بي خدر ولا بس علي عذرا إمامي اختمس بي خدر سبا وسكينة عزيزة الحسين شباب معزة السيدة زكينة غريبة غريبة غريبة عندهم ما أدري شنو هاي مولاك العباس استحي يرجع للخيام يقول له مستحي من سكينة هواي بالخيام نسوان ليش سكينة الله أكبر

اشوفك عن علي الاكبر عمر ومثل همضان بمماتك لجمتك شم

اسمع من طحت مسموم ضامي وخدك وساد الترى هذا خدما الله أكبر مذبح

عاينتها حسين حاضن بيها شاب بيها شاب وجابت النسمة الأخيرة من الخيام الشمع جابت النسمة الأخيرة من الخيام الشمع تاب شفنا بمماتك صورة له الله أكبر اسمع اسمع

حوسنينا يا ضامي وغامضت. نقراها شبابك شبابك ذيب حوسنينا. يلا اخير جواب كل احنا نقراه. وانت الجواد وانت الجواد التنطلب وانت الجواد للدمع كاف الفدوة للدمع كاف من تصب. وانت الجواد اخير جواب للدمع كاف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مقتل راح أروي قلب مالوم عن أصغر إمام المات مسلوم.

أخوان لا لا أخوان تقتل غربتي الواحد لا لا أخوان أخ لا لا أخوان

وقال معصوم خادم وما حد شال جفته. خادم الجواد الشاعر الموفق مصطفى صادق اللامي اجل بغداد والغرب اجت ويا مرافقت سبب موته فقه قوله قصر المعتصم افتح

سموا بي العنب مولاي لكم سموا بي العنب مولاي وتورم شكو بجيفتك

عظمته دست سم مارته يا نار وهضمته دست سم مارته ومحد شال نعشه وقال

هلا انعى انعى ويا فاطمة على وليدها الجواد شاب عمره 25 سنة يا ناس

الشمس ومرت السم تبكي ترى طلع من عيد شرب مال طلب من عين أشربت مال.

الشمس ومرت الشمت بكيت طلاب من عين شنو شربت ما قول قول طلاب

أطرق يتحرك يساريمي يشهك مختنك صدره وتعالج يميني يسار منو ويا فاطمة الزهراء وتعالج يميني يسار يما ويا فاطمة قلب الزهراء يتلوى ويا بنت تشربه تريد وتحطه بحضن قلب الزهرة يتلوى ويا بنها متاني تشرب

الأعداء تريد تلالي فوقا دل الله سمت أعداء وما حد شال جفته وقال محصوم ما حد شال يلا بويا حيهم حيهم ما اقتل راح أروي بقال أهل الغيرة ما تتحشمون ما

قصة. شلون عرفوا انه مرمي صار 3 ايام؟ يقول ظلت تفوح منه رائحة كرائحة المسك.

سامي بجبدته وعطشان وشان الوقت كلش حار شان الوقت كلش حار قوة

مولاي مات بحسرة الماي. مات عيني مولاي زرق شفافة مولاي مات بحسرة الماي وما حد شال

الكفوف لا هالشد جوادي ويا لا هالشد جوادي لا تخشي لا تجفي لا ضاقتي الما يشفى بس الفارق عني يحسي ما حرقى وخيام فوق يا هضيمة عمة السادة يا ابوي يا هضيمة معان يا ناس يا ناس يا ناس فارق ما عنده خيت يسبوها ليش وما شاف بخراب بنيته تنام تنام يا بنيمون نيمون اخويا بخراب ونيمون يا بيقعدون يقعدون بالصوت خويا يقعدون

صح يا اخ صح مو راسه برماح بس ظلمت والاصفاح صح مو راسه برماح بس ظلمت.

0: أصغر.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

جراحنا ألف شكرا للعرش حبك رزقنا ألف شكرا للعرش حبك رزقنا صحنا غيرك ما هو الله الله يا جواد العترة وارثة.

يستاهل الجواب. صحنا صحنا خادمك وتأمرني وتتدلل علي لخادم الحسين وخادم الجواد علي عويز الشويلي. نتحاكى ويمنارة بشغف نتحاكى.